0: وهذا الرجال الذي اتفنت بعيد عليكم تزدت مضى وكلمة على الشعب اليمني يا رجال اليمن يلا يلا يلا يلا يلا كتي هاي تغمار واحد فوق السعودية السعودية مراعية تنتعث من داخل كلام فاضي مجبر هو خبر هو حكوة تنتعث من داخل انا بعد ما كملت الشعب اليوم 11 سنة يو وعادا تشتي ست تقرح من داخل مه إن هذا المجابر ما قدرت ولها قال وعادة تمراقد وما قبش وعي في الناس ولا قبه إدراك من غريمك أنا الناس الله يحق الحق على الله يحق الحق ولما اليوم الجاهل الذي ولد في بداية العدوى متحمل بندق الغريم أنا هي ذكاء السعودية الشعب اليمني اللي في الجنوب اللي في الشمال غريم أنا السعودية وحقنا نزوع من مفلق رأسها السعودية ما بنطلب شمروة ولا يدي لنا منه فضل ولا احنا في فضل ولا مراع لا ابدا ايتي لي من يقولوا له ولا نشتي له حقنا يتي حقنا وهو حاضن كل وعلى لعفة عيتي سواعد الرجال عاد خطي طفنت رجال قد طفنت رجال ولا زلنا لليوم بنتفن رجال في مارها هذا بنزع حقنا بالقوة بس همي اللي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف ايه يا سعودية فعلتوا العرجال الله صمت في الشعب اليمني ناو بدمكن والدنيا مراوغة ومفاهة وما عبد استحوش على نفوسكم انتو مراع تقرح من داخل بعيد بعيد بعيد بعيد ما معاكم من مرتزق ولا من جاسوس ولا من خاين ولا من عمي بصيروا مصرع بيفتضح بساعته لا فعل النثر الثابة وفعلوا به زقم اليوم المواطن الكبير الصغير الرعوية التاجر الذا الناس كلهم شغالين حس امني وعيدتوكم يا سعودي حرام بالله ما انتو متين خطوة ما انتوش سارحيين ولا مفلتين لكم ابدا فعلتوا جرح في الشعب اليمني لا يوم القيامه اتعبتوا الشعب وجوعتوا خلق الله وقطعتوا ارزاقهم وتشتوا تنتعث من داخل بعد عليكم اطرحوا ما فيكم اتوا ما عندكم روحوا لكم مننا قبل ما يقع وعد مقتر بعد الكلام هذا بعد الانذار هذا توقعوا يوم اسود عليكم باذن الله احنا بدعنا ورطينا عليكم ودافعنا على انفسنا متوكلين على الله وعن اختمها متوكلين بارحم الراحمين يا عجزه يا خونه يا عملة خنت والله ورسوله والاسلام والمسلمين وبهتان والمسلمين على يديكم انتو وانتو متفرجي ادليت باكثر من عباره فوائد الكلام ما قلوا ودل ام الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليش.

أو بسببي ظلم ففدته بحقه أو سبقته بمظلمته فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك.

ما لا ينقصك بذله، وأستحملك ما لا يبهضك حمله، أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفسي.

فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. فصل على محمد وآله، واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك.

فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك وعتيق صنعك من وفاق عدلك. إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

بيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

لكل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

قدرتك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة، ولا تؤثر في جودك العظيم منحك الفائقة الجليلة الجميلة الأصيلة، ولا تخاف ضيم إملاق فتكدي، ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضل.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

ورزقه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة.

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

واسع

ابن مريم.

في الصلاة.

أكعاب السماء

0: يكن له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشع

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور لليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: بحرية
1: بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

خد واحد افضوه واحد واحد فوز يا حزه فوز التنظيم

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول. شد كويس الحزة. صحي النائم.

0: يا ليا
1: احسن حال. قول قول قول لي مالي مد ذراع امام احسن فك فك قول قول قول لي نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: رد محمد
1: رد محمد
0: رد محمد
1: رد
0: محمد
1: رد
0: محمد
1: رد محمد
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: رد عليا
0: رد
1: عليا
0: يا
1: قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتبك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله
2: هيهات
1: من عند الله
2: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الملتزمين بقواعد وأنظمة المرور وآداب السير. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني كشف، موضوعها المرور ومخاطر السرعة. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن ونتكلم في موضوع اجتماعي هام، المرور ومخاطر السرعة، وهو يمس حياتنا اليومية مباشرة. فمن المعروف يا جماعة الخير أن قيادة السيارات والمركبات كما يقال فن وذوق وأخلاق، فكونها فن يعني أن تكون أخي السائق ماهر وعارف بأساليب القيادة، أما ذوق بمعنى أن تراعي سلامة الناس وتتعامل مع المارة من صغار وكبار ونساء ورجال وشيوخ بكل رحمة، وتتيح لهم عبور الشارع أو الخط بكل أمان. وكذلك الحال في الأخلاق، مقصود بها التحلي بآداب السير والوقوف وعدم التجاوز الخاطئ لغيرك من السيارات والمركبات، وتتعامل مع الناس بلسان مهذبة وروح عامرة بالمحبة والإيثار، وهذا يتأتى طبعا بمدى تشبعك بقيم القرآن وأخلاق الدين، وتحب لأخيك ما تحبه لنفسك، والمقصود هنا السلام لك وللآخرين، والتزامك بقواعد وأنظمة المرور وتعليمات السير داخل المدن وخارجها، وتحترم شخص رجل وشرطي المرور الذي يقضي الساعات الطوال بين الشمس وحرارة الجو وأيضا زمهرير الشتاء، وتلقي عليه تحية الإجلال والتقدير وسلام الشكر والامتنان. وإذا كان موضوعنا اليوم يتعلق بمخاطر السرعة، عليك أخي السائق وعلى الناس من حولك، وتذكر دائما مقولة أو شعار وملصقات التوعية المرورية: لا تسرع فالموت أسرع، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وتذكر دائما قول أولادك لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك، وغيرها مما تعيم المشتقات وتنبيهات الإعلام المروري بما فيه الصالح العام والسلام لك وسيارتك أو مركبتك وللآخرين، والله خير مستعان والعاقبة للمتقين. نرتشف من القهوة ونواصل كلامنا إن شاء الله. أخي السائق، أختي السائقة للسيارة، وإحنا بنتكلم عن مخاطر السرعة الزائدة عن الحد المسموح به مروريا داخل وخارج المدن وعواصم المحافظات، فلا بد من الإشارة والتذكير بمخاطر السرعة، فمنها ما يتعلق بك أنت سائق السيارة والمركبة، بدءا بجاهزيتها للسير في الشوارع وكذلك الخطوط الطويلة من حيث خلوها من الأعطال الميكانيكية والكهربائية الضوئية، وطبعا بإجراء المفاقدة الدورية المنتظمة، ومرورا بتمكنك من القيادة الصحيحة وقواعد أخرى أساسية ومهمة أخرى، منها عدم استخدام التليفون الجوال السيار عند القيادة إلا باختصار شديد، أو إذا كانت المكالمة الهاتفية صار طول توقف على جنب أو بلا جنب السيارة في مكان مناسب، ثم لا تقود السيارة وأنت لا تكون قد نمت الساعات الكافية، وهذا يساعد على التركيز والانتباه وراحة البال والنشاط. كذلك الحال بعدم استخدامك للضوء المبهر والمزعج للسائقين أمامك ويربكهم، وما يسمى بالفص وسك، وبالذات في الخطوط الدولة، لأن في الخطوط الدولة قد يتسبب في حوادث لا يغمد عقباها. وإذا كنت بلا شك أنك ممن قلوبهم رحيمة وشفوقين، أن تستجيب لمن يؤشر لك للركوب معك أو توصله في طريقك. أما إذا كان لا يملك فلوس لقيمة الأجرة فافعل خير، والأجر عند الله أحسن. ثم بعد ذلك يا رفاق السلامة، ضرورة اتباع تعليمات المرور وجهات تنبؤات الطقس والإنذار المبكر عندها طول الأمطار الغزيرة والضباب الذي يحجب الرؤية، فلا تخاطر بالسير والسرعة أيضا فيه مخاطرة تكون نتائجها سيئة لا سمح الله عليك وعلى سيارتك ومن راكب معك والآخرين أيضا، ودائما تعمل حسابك للمخاطر الغير متوقعة بسبب السرعة، وهي معروفة كأحد إقطاع أو يتجاوز الشارع بدون أن يؤشر لك، والله خير حافظ وساتر ومعين.
8: يدخل ضمن هذه السكينة والوقار في حركة الإنسان، ليس فقط مثلا عندما ننظر إلى قضية السرعة أو الجنونية الزائدة أو حركة السير التي تنبع على مبالاة بالناس واستهتار بهم واستهتار بحياتهم، استهتار بممتلكاتهم. الحالة الأخرى، هناك حالة سلبية أخرى غير مسألة السرعة الزائدة، غير مسألة مظاهر التكبر في السرعة، وهي الإضرار بالناس بطريقة مختلفة، مثل الوقوف حيث لا ينبغي أن تقف، حيث ستقطع على الناس حركة السير مثلا. البعض يتصرف بهذه الطريقة، يوقف يتوقف بسيارته في مكان مهم الناس بحاجة للعبور منه بشكل مستمر، إذا توقفت فيه أنت توقف حركة السير وأنت تقطع على الناس طريقهم. والبعض بكل برودة أعصاب قد يتوقف في وسط الطريق أو وسط الشارع لإما يتحدث مع شخص آخر، تأتي سيارة من هناك وسيارة من هناك، بينهم صحبة أو بينهم موضوع للتبادل الحديث بشأنه، توقفا بكل برودة أعصاب ولا مبالاة بالناس الذين قد قطعوا عليهم الطريق بتوقفهم ذلك، لا مبالاة بالناس، لا احترام، لا تقدير للناس أنهم سيتأذون من قطع الطريق عليهم، من إيقاف حركة السير عليهم، ويجلس يتبادل الحديث مع ذلك الشخص بكل استهتار ولا مبالاة. الناس الآخرين بمجرد قطع الطريق عليهم سيتأذون، بمجرد إيقاف حركة السير سيتأذون، ما بالك أن البعض قد يكون مستعجلا لمرض أو لظروف مهمة أو لموعد والتزام معين. هذا الوعي في مجتمعنا الإسلامي الذي يربينا في كل مجالات الحياة، في كل مسارات الحياة، في حركتنا في الحياة.
7: إخوتي أخواتي أبناء وبنات السلام المرورية، وعندما نتناول بين الوقت والآخر قضايا المرور ومشاكل عدم الالتزام بنظم وقواعد مرور السيارات داخل المدن وخارجها، واليوم نتكلم عن مخاطر السرعة الزائدة للسيارات والمركبات. فللأسف أن بلادنا أكثر دول ومجتمعات العالم في النصف السنوية لحوادث المرور، ما بين متوفين وجرحى ومصابين بإعاقات وإعاقات متنوعة وأسبابها عديدة، أهمها التزايد المتواتر في عدد السكان خاصة في المدن الرئيسية. فالاكتظاظ السكاني لا شك يزيد من نسبة الازدحام والحوادث، خاصة من قبل بعض المتهورين والمستهترين بسلامة الناس وأرواحهم. ومواجهة ذلك يلزم التوسع في الخدمات المرورية والتكثيف من حملات التوعية، ويساعد في التخفيف من الحوادث وتوابعها الأليمة تحلي السائقين بالصبر والأناءة وخلق الأثرة، كما أشرنا سلفا أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ونذكر هنا ببعض السلوكيات المقيتة لبعض السائقين بأعمال التفحيط المزعجة والمقلقة واستخدام منبهات الصوت أو نسميه بالطريقة بصورة متكررة خاصة في الليل، وإزعاج الناس والنائمين وأصحاب الموتورسيكل الذين ينزعون ما يسمى بالخوصة حق الإقزاز، بحيث تصدر أصوات مزعجة عند السير في الأحياء والحارات والشوارع. وكذلك الذين يوقفوا سياراتهم قرب أسواق القات أو المحلة التجارية والأسواق وغيرها، والالتزام بالمواقف المخصصة وهكذا. وقنا الله وإياكم من مخاطر سرعة السير وويلات حوادثها. فرسالة شكر وتقدير وعرفان للسائقين المثاليين المتأقلين المهتمين بمفاقدة سياراتهم ومركباتهم دوريا، والواعين بقواعد السلام المرورية وعدم السرعة المبالغ فيها، والملتزمين بقواعد وتوجيهات وتعليمات المرور وأداب السير. بارك الله فيهم وكتب الأجر. ورسالة محبة ورجاء لأولياء الأمور بعدم تسليم مفاتيح السيارات للأطفال دون السن القانونية سواء ذكر أو أنثى، وضرورة أن يكون قد تعلم القيادة في معاهد ومراكز خاصة بذلك. وختاما الشكر والامتنان لوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور التي تطالعنا بين الوقت والآخر بإعفاءات لرسوم المخالفة المرورية وتبسيط وتسهيل جمركة السيارات والمركبات الغير مجمركة، والاهتمام بالتوعية المرورية بالتنسيق مع مختلف الوسائل الإعلامية وغيرها من أشكال التعاون مع المواطنين من أجل حياة طيبة خالية من المنغصات ولسلامة الجميع، على هدى ثورة الإيمان ومسيرة القرآن وثقافة السامية في وطن الإيمان والحكمة والجهاد والإزاء والكرامة والنهوض الحضاري الشامل. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى باليمن وفلسطين ومحور القدس، وعون الله ونصره وتمكينه للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جد لقانا مع صيني كشر وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني كشر بنكهة سام افتر.
6: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. ارحبوا وأسعد الله صباح الجميع بمية حافظ.

0: مع الحكيم اليماني.
1: بالأمس يا أصدقائنا المزارعين كنا أحد إحنا بنتحاكى إيش في منظومات أو وسائل حصاد مياه الأنظار والري السيلي والري بالغيول، لأن حضارتنا مثل ما بنقول دائما بنيت على حصاد مياه الأنظار. ما إحنا شيء لا على المسيسيبي ولا إحنا على النيلين، إحنا على كف الرحمن وعلى دلو السماء، هكذا اللي عرفنا اليمن. وبإدارة المياه الإدارة الحكيمة الذي تحاكينا في مجموعة من الحلقات الماضية عن إدارة المياه، عن طريق حصاد المياه، عن طريق الكريف، عن طريق البريق، عن طريق السقاية، عن طريق الآبار اليدويات اللي في الطبقة الرسوبية، أيضا عن صيانة المدرجات الزراعية، جرحة الغيول، جرحة العيون، يعني اخضرت الأرض كلها وأصبحت زراعة

لا علاقة بالمياه وإدارات لها علاقة بالمياه إلا يسأل أمام الله عن كل قطرة ماء سارت هباء منثورة وكم بيده وباستطاعته واختصاص إدارته أو وزارته هي إدارة المياه وحصادها. أيضا المواطن الذي بيعبثوا بالماء ويصرفوا أيضا مسؤول ويحاسبوا، وقد قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام سيد الأمة والبشرية، قال لنا إن لا نسرف حتى لو إحنا على نهر، لا تسرف حتى لو كنت على نهر جار، فما بالكم اليوم الحنفي بذنب مفتوحة والتبة بيتحملوها في القرى الريف في ريفنا اليمني من قاعة الوادي لا رأس الحصن اللي هم ساكنين فيه مسافة 3-4 كيلو فوق النساء فوق ظهور النساء وفوق البهائم والأطفال، أطفال ما زد سارش يقرب بيسايبوا غرمة، يعني المياه عندنا أصبحت تشكل لنا كارثة، وإدارتها إدارة صحيحة وحكيمة أكيد أني عاد عفينا من هذا الكوارث، ونسأل من الله الرحمات ونسأل من الله العون على حصاد مياه الأمطار بالطرق الصحيحة والسليمة. هذه كانت الفقرة الأولى من برنامجكم الحكيم اليماني، وبعد فاصل قصير ننتقل أنا ويكم والمخرج إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية ورحبتوا. هيا يا مصلين على محمد وآله، صليتوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. ليلة التاريخ هذا يترسخ في عقولكم، هذا تاريخنا، هويتنا اليمنية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عدد خلقه ورضاع نفسه وزينة عرشه ومداد كلمة الصلوات خيرات دفرج بها الهموم وتنر بها العقول والأبصار. هيا اسمعوا يا مصلين على النبي وعلى بسروا كم قصليتوا على النبي وعلى خلقه حالي لو ما نصلي خيرات على النبي. هيا اليوم احنا 18 ايش ذو القياد، والله قرب الشهر ذي الحميري، 18 ايش ذو القياد في الشهر الحميري، يوافق كم في الشهر الرومي او الاشهر الرومي والسرياني. ايضا اليوم 18 ايش حزيران، الله يعينكم يا صحابتهم من داخل المهرة لما نصلى ميدي وأراضينا المحتلة في جيزان، الله يعينكم من الحمى حتى الفترة. أما الشهر الميلادي اليوم إحنا 1 يوليو، 1 يوليو ومنزلة الشمس. بسروا أمس حتكون إيش في الهنعة، اليوم انتقلنا في منزلة الشمس إلى 1 الذراع، إحنا الآن في منزلة الشمس في إيش 1 الذراع. يوافق في الطالع فجرا، وهذا الطالع فجرا ما حد يراه إلا المستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اللي بيقوموا من حين الله، هذا يروا، وإن شاء الله أن اليمنيين كلهم يقوموا يستغفروا ويسبحوا من بدري. اليوم 1 الهنعة، 1 الهنعة، هذا في الطالع فجرا. أما المعلم الزراعي فاليوم 1 طلوع النجمين أو الظلم الأول، 10 كم؟ طلوع النجمين أو الظلم الأول، بسرطة كفرباش يا الله سامحونا. طيب أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم 10 السماك، 10 السماك، والسماك الأعزل والسماك الرامح هكذا تسمى النجمين، هذا السماك. السماك الأعزل كوكب واحد كبير مسرج يعني، ويسمى المنزلة أي آخر المنازل الشمالية، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة حوالي 18 متر. السماك الرامح تتقدمه نجمه صغير نحو الغرب، ارفعوا رؤوسكم بعد صلاة العشاء وقد تروهن بالعين المجردة إذا ما بشغيهم، لكن تيا اليوم المركنكم الدنيا مغيمة. نسأل الله الرحمة للبلاد والعباد والصلاح لمحاصيلنا الزراعية وثمارنا، وأن ينجي البلاد من خطر الجراد. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب.

0: فالبلاء عباد.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا بكم سامعينا إلى جولة إخبارية من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 16 من محرم 1448 الأول من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما ورد في رئيسيتها. الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بالعيد الوطني. نائب وزير الخارجية يحمل النظام السعودي مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المغتربين. في فعالية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات مفتاح، الحكومة ماضية في تشديد إجراءات مكافحة المخدرات وسد الثغرات القانونية. قتلى وجرحى في حضرموت وتعز وسط تصاعد التوترات الأمنية في المحافظات المحتلة. قبائل اليمن تعلن النفير وتؤكد جهوزيتها لخوض معركة التحرير وفك الحصار. وفد حماس يبحث في القاهرة سبل تثبيت وقف إطلاق النار. الاحتلال يحرق منازل في عيت الجبل وبيت ياحون في جنوب لبنان. إيران تحذر من خرق وقف النار واستغلال هرمز من قبل دول غير إقليمية. بزشكيان: الاتفاق مع أمريكا إنجاز ولن نتراجع عن حماية أمننا. إلى موقع المسيرة في الشأن المحلي. القبائل اليمنية تجدد العهد للقيادة وتعلن النفير العام والجهوزية لانتزاع الحقوق وكسر الحصار. أبناء حارس البحر الأحمر يعلنون الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. العلامة مفتاح: من يقف وراء آفة المخدرات؟ أعمال الاستخبارات الخبيثة وفي مقدمتهم اللوبي الصهيوني والمنظومة الأمريكية. وقفة مسلحة لقبائل مديرية دمار تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. قبائل صعدة تعلن النفير والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. النكف القبلي يتواصل في البيضاء وحجة وريمة واستنفار واسع لرفض معركة انتزاع الحقوق. نائب وزير الخارجية يحمل النظام السعودي مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق المغتربين اليمنيين. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: لجان المقاومة التصريح بوجود مخطط لإقامة مستوطنات في غزة، تصعيد خطير لفرض الأمر الواقع. غزة 100,000 يوم من الإبادة ومثلها صمت ودناءة تشرعن استمرار الجريمة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة: اتفاق سلطة العار لن يمر أبدا. غالباف مستعدون للحرب إذا تنصلت أمريكا من التزاماتها، ونعتبر ضرباتنا على قواعدها نقضا للاتفاق. اتفاق الإذعان للسلطة اللبنانية بين تكريس الاحتلال وتفكيك المقاومة في خدمة المشروع الصهيوني. بغطاء أمريكي وتواطؤ أممي وابتزاز عبر الوسطاء مشاريع صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية بالاستيطان والتهجير. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي: نيويورك تايمز، أبناء المجرم ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان. بزشكيان: الاتفاق مع واشنطن انتصار كبير للشعب الإيراني. منظمة العفو الدولية تحذر زوار السعودية من خطر الاعتقال بسبب منشوراتهم الرقمية. إيران لا مفاوضات مع واشنطن حاليا، ووفد إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. بقائي مراسم تشييع الشهيد القائد خامنئي هو حدث مهم بالنسبة لإيران ولأحرار العالم. بزشكيان: صمود الشعب الإيراني جلب العزة للبلاد في العالم الإسلامي وأحرار العالم.
بقائي لا لقاءات مع الأمريكيين في الأيام المقبلة، وواشنطن ملتزمة بإنهاء العدوان الصهيوني على لبنان. قاليباف مستعدون للحرب إذا تنصلت أمريكا من التزاماتها، ونعتبر ضرباتنا على قواعدها نقضا للاتفاق. خبراء اقتصاديون: هرمز كشف هشاشة الاقتصاد الأمريكي والغربي ورسخ موقع إيران في معادلة الطاقة والتوازنات الدولية. بغطاء أمريكي وتواطؤ أممي وابتزاز عبر الوسطاء، مشاريع صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية. تصعيد صهيوني مستمر في لبنان وحصيلة العدوان ترتفع، مساع لنسف التفاهم وتماد يغذيه استسلام السلطة. إلى موقع الميادين: بقائي لا لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وإيران ملتزمة بمبدأ خطوة مقابل خطوة. مستشار الأمن القومي العراقي: الاستراتيجية الجديدة تحدد وجهة العراق نحو استدامة أمنه. فرنسا: النيابة العامة تحقيق في محاولة اغتيال إثر تفجير موناكو. وزير الدفاع التركي: الناتو ليس بأزمة، هو يمر بمرحلة تكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة. وان غيينغ يستقبل بن فرحان الأولوية لحفظ زخم المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزير الخارجية الكوبي: واشنطن تضغط لتأجيل مناقشة الحظر علينا. وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بالقرارات الدولية ومستعدون لتعزيز التعاون الخليجي. بعدما أغلقها الجيش الأوغندي محادثات لإعادة فتح مؤسسات إعلامية. الصحة العالمية: تفشي كوليرا في غرب كردفان السودانية يخلف 117 وفاة. السنغال: البرلمان يقر إصلاحا دستوريا والحكومات تعلن تنظيم استفتاء. جنوب أفريقيا: إغلاق متاجر وتعطل حركة النقل مع تصاعد احتجاجات ضد المهاجرين. دول تطلب نقاشا عاجلا في مجلس حقوق الإنسان بشأن مدينة الأبيض السودانية. قاليباف: إيران تتابع تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، وإنهاء الحرب في لبنان من أبرز بنودها. عراقجي ردا على وزير الأمن الداخلي الأمريكي: أثبتتم عدم أهليتكم لاستضافة البطولات. نتنياهو: لا استبعد إقامة مستوطنات في غزة ولن نخرج من جنوب لبنان. مصدر أفغاني للميادين: القوات الأفغانية تستهدف مواقع لداعش داخل باكستان. أخيراً، رئيس حكومة قطر لويتكوف وكوشنر: سنواصل الوساطة في محادثات واشنطن وطهران. غوتريتش: الأونروا تقترب من نقطة الانهيار. فنلندا تلغي الحظر على إدخال وتخزين الأسلحة النووية. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم من المواقع والصحف الإلكترونية. تقبلوا خالص التحايا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك. كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
1: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو غارة على منزل مواطن في مديرية حيدان ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، واستهدف مدينة براقش بغارتين وخلف دمارا في أسوار المدينة والمعبد التابع لها. وشنت طائرات العدو غارتين على المجمع التربوي والحكومي في مديرية حيدان، بالإضافة إلى غارة على منزل مواطن ما أدى إلى استشهاد مالكه وتدميره. وشن العدو غارة على الشارع العام في الجوازات بصعدة، وغارة استهدفت ناقلة نفط في المدينة كما استشهد وأصيب 4 مواطنين من أسرة، إثر غارات استهدفت منشآت رياضية وأمنية وعسكرية في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان بقصف مدفعي أحياء سكنية في منطقة 7 يوليو وشارع 50 ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح بينهم طفل وامرأتان، وتسبب القصف بتدمير منزل وتضرر عدة منازل وسيارات للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على حوش للمواشي لأحد المواطنين في المقاش بمدينة صعدة، واستهدف بأربع غارات أخرى معسكر الجمهورية في المدينة، كما شن سلسلة غارات على مديرية الظاهر في صعدة. وفي محافظة صنعاء شن العدوان 37 غارة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة ومحيطها، كما شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية خب والشعب في الجوف، وشن العدوان 6 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنين وأصيب 4 إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقو الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بصعدة. وفي محافظة حجة شن العدوان غارتين على مديرية حيران، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح في مارب، وشن 3 غارات أخرى على منطقة الدحيضة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الدليهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 51 خرقا في الحديدة من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروقات 3 خروق بقصف مدفعي و39 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات هجمتان لطائرات العدو المسيرة وتحليق مكثف في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 6 جنود سعوديين باستهداف تجمعاتهم بصاروخ موجه شرق الشبكة، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو السعودي في معسكر قوة نجران، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في قرية الراحة، وتم تدمير آلية سعودية في مركز عوجبة بصاروخ موجه وقتل من فيها، كما استهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي في قلل الشيبان بعسير، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة ودمروا 3 آليات شمال صحراء ميدي، وقتل القيادي المرتزق الملازم أول عبد داود يوسف الأحمدي من أبناء ريمة في جبهة ميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في بيحان شبوة، خلف خسائر كبيرة في صفوفهم، وأحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه رقابة الساق، وتم تدمير آلية بمديرية عسيلان، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو شمال المخاء وحققت إصابات، وتم استهداف مواقع المرتزقة بمنطقة الكدحة في تعز، واستهدفوا بالمدفعية تجمعات وآليات العدو في مثلث الحيمة بالوازعية، وتم استهدافهم أيضا غرب تبة دمخنين شمال يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية مواقع المرتزقة خلف تبة الخزان بحيفان في تعز، ولقي 12 مرتزقا مقتلهم في مواجهات بوادي صالة في الجحملية. كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل في الجوف، ونفذ الأبطال عملية على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء وأحرقوا مدرعة واغتنموا أسلحة متوسطة. كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخين أوريغان على تجمعات العدو في معسكر تداوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى باستهدافهم في تبة القناصين في الغيل، وتم استهدافهم بقصف مدفعي في معسكر الخنجر واستهداف آلياتهم أسفل العقبة في خب والشعف، وقتل عدد كبير من المرتزقة في صرواح بينهم القيادة المرتزق علي شداد أركان حرب اللواء 312 والقيادة المرتزق محمد عبد الجرادي والقيادة المرتزق ملازم إبراهيم علي البيش الجرادي والمرتزق عبد الله القعود والقيادة أول بلال محمد عبد اللطيف عمراني من كتيبة ما يسمى الصقور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من كسر زحف المرتزقة بوادي ربيعة في صرواح بالتزامن مع قصف مدفعي وضرب للطيران، ونفذوا عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تبتي القاضي وآل سالم في مأرب، وكبدوا خلالها العدوان خسائر كبيرة في العدة والعتاد والأرواح وأسروا عددا منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على أماكن تمركز الغزاة والمرتزقة في الجبيرية جنوب التحيتة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو. كما استهدفوا تجمع المرتزقة بصاروخ موجه في منطقة الفازة، وقتل وجرح العديد من العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير غارات على تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزاة والاحتلال ومرتزقتهم بعد عملية رصد دقيقة في الساحل الغربي. كما أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمنافقين على تبة الرباح في جبهة المدفون بنهم رغم إسناد الطيران، وألحقوا بالعدو خسائر في عديده وعتاده، ونفذوا عملية إغارة على مواقعه في جبهة الملاجم بالقبيطة بتعز، وقتل وجرح العديد من المنافقين. كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير الحدودية، وتم تدمير آلية وقتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف مدفعي في حجة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال واحد في المحافظة عينها، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران بعدة قذائف، ودمرت وحدة الهندسة طقما محملا بالمرتزقة بعبوة شمال غرب مثلث عاهم في ذات المحافظة، ما تسبب في قتل وجرح من على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتحصينات المرتزقة في مربع الحماد، وأدت العملية إلى قتل 10 مرتزقة وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة MSC الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت سفينة أمريكية نفطية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال أسبوع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، واستهدفت سفينة إنزال بريطاني في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت أيضا سفينة أخرى في البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بالعدو الإسرائيلي بصواريخ مجنحة، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في دعم أبناء غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وكانت على النحو التالي: العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، استهدفت سفينة ديلونكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. فيما العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وقد تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة لاكي سايلور في البحر الأبيض المتوسط، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 25 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للأول من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية على 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق قيافة وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه تواصل عملياتها الإسنادية رفضاً لجرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، وتأكيداً على أن هذه الأمة لن تترك واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مستمرون حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 من محرم 1447 للهجرة، الموافق للأول من يوليو 2025 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

0: أصبحتم بكل خير أعزائنا المستمعين من أثير إذاعة سام FM 99.1، حياكم الله من أينما كنتم تستمعون إلى هذا التردد، حياكم الله في فترة صباحية مباشرة جديدة ليومنا هذا الأربعاء الأول من شهر يوليو لعام 2026. إنها بداية شهر ميلادي جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه النصر والتمكين على كل الفتن التي تحاك علينا.
1: صباح الخير لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا في ملتقى جديد وفترة جديدة من صباح الخير يا قدس.
0: في هذه الفترة المباشرة سنصطحبكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفى عبد الملك، ابقوا معنا.

صباح الخير لكم أعزائنا المستمعين. لكل قلب ما زال يؤمن أن بعد العسر يسرا، وأن كل شروق يحمل فرصة جديدة لبداية أجمل. اجعلوا من هذا اليوم صفحة بيضاء واكتبوا فيها ما يرضي الله وما يرفع من شأنكم عنده عز وجل. لنبدأ هذا الصباح بنشاط وبإرادة، وننتظر من الله سبحانه وتعالى كل خير وكل جميل. صباح الخير لأولئك الذين يصنعون نجاحهم بالعمل بالاجتهاد، لمن يتذكرون أن الخطوة الصغيرة اليوم قد تكون بداية لإنجاز كبير وجميل جدا غدا بإذن الله عز وجل. صباح مفعم بالتفاؤل دائما، فلا نجعل من هموم الأمس تسرق جمال اليوم، ولا نؤجل خيرا نستطيع فعله اليوم أو نستطيع فعله الآن، لنزرع دائما كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، أثر حسن أينما كنا وأينما حللنا. صباح العزة والكرامة للإنسان الذي يعرف قيمة وقته ويحفظ لسانه ويتقن عمله ويجعل من كل يوم فرصة ليكون أفضل من الأمس. صباح ليليق بأصحاب الهمم العالية، وقوموا إلى أعمالكم بنية صادقة، فإن الأعمال العظيمة تبدأ بإخلاص وتثمر بالصبر وتكتمل بالإصرار.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا في محرم، واليوم هو 16 من هذا الشهر، وما زلنا في ظل الدروس المستفادة من واقعة كربلاء، من صمود آل البيت سلام الله عليهم في هذه المعركة العظيمة وهذه المعركة الكبيرة جدا التي غيرت وجه التاريخ وصنعت تاريخ الأمة الإسلامية، واستطاعت أن تحمي هذا الدين من التحريف ومن التغييب. وهنا لدينا مقالة لدينا الرميمة بعنوان الحوراء زينب تنتصر لمظلومية الحسين وتحفظها من التغييب والتحريف، تقول فيها:
1: ثمة تأريخ لا يموت مهما طال به الزمن وحاول بعض مدعيه من المؤرخين طمسه أو تحريفه وتزييفه، كونه أو كون أصحابه نحتوه بحروف من نور اخترقت حدود الزمان والمكان حتى استطاعت أن تصل إلينا ناصعة كخيوط الشمس التي لا تأفل أو تزول.
0: ولنا في كربلاء الطف وثورة الحسين عليه السلام خير شاهد ودليل، وكيف وصلت إلينا أحداثها بعد أن حاول الأمويون تغييبها وتحريف أسبابها وتشويه ثورة الإمام الحسين وتقديمها على أنها حربا نشبها الإمام الحسين طلبا للخلافة كإرث من جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، بينما الواقع يقول أن خروجه إنما كان للإصلاح في أمة جده وإنقاذا للرسالة المحمدية من يد الطغاة الطلقاء ومدعي الإسلام من بني أمية الذين تسلطوا على رقاب الأمة ودينها الذين يكنون له كل الحقد.
1: فاستضعفوها بعدما تركها النبي الكريم في أوج قوتها وعزتها حتى جبنت عن الانتصار لنفسها ودينها وذلت وخذلت الإمام الحسين، وهو الذي ما خرج إلا لرفع الظلم عنها، فتركته وحيدا يجابه جيش يزيد وبن مرجان حتى ذهب شهيدا مع أصحابه الذين وصفهم بقوله: والله لم أجد أصحابا أوفى من أصحابي. ومن بعدها حاولوا تزييف الأسباب الحقيقية لقتلهم الحسين، وحاولوا طمس جريمتهم الشنعاء في ذبح الرؤوس والتبذيل بالجثث وقتل الأطفال وإحراق الخيام وسوء معاملة بقية آل الحسين، إلا أن السيدة زينب الحوراء التي كانت حاضرة الطف وشاهدة على خروج أخيها الحسين إلى كربلاء ودواعي خروجه، ورافقته خطوة بخطوة منذ خرج من المدينة حتى وصل رأسه بين يدي يزيد بعدما شهدت بكل رضا وتسليم ارتقاءه مع أولاده والبقية الباقية من رجال آل محمد شهداء، وحز رؤوسهم بقلب راضي: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى.
0: وبعد انتهاء المعركة كبلت الأقدام واليدين واقتيدت حافية تجوب الصحارى والمدن أسيرة تتلقى كل كلمات الشماتة والسب من جيش يزيد، ابتداء من بن مرجان الذي تشفى بمصاب آل البيت وفضيحتهم كما أسماها، لكنها وقفت بوجهه بقولها: والله ما رأيت إلا جميلا. وليس انتهاء بالشمر الذي تشفى بوجع قلب الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يرى رأس الحسين مشقوقا عن جسده، وبأن حرمه سبايا وطول طريقه إلى دمشق يهم بقتلهم لولا تذكير من حوله له بخسارة الجائزة التي سينالها من يزيد مقابل إيصالهم إليه، وشجاعة زينب التي كانت تذكره بأنهم قوم كتب عليهم القتل والشهادة في سبيل الله، ليكون التشفي الأكبر في مجلس يزيد الذي أمام ناظريها بدا منتشيا وينكث في أسنان الحسين ليبرز الدور الأكبر لزينب بتقريع يزيد أمام الحاضرين وتذكيره أنه ليس إلا الطلقاء، ثم تقول: والله أن يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الشهداء ونبت لحمه من دماء السعداء ونصب الحرب لسيد الأنبياء وجمع الأحزاب وشهر الحراب رسولا وأطهرهم له عدوانا وأعتاهم على الرب كفرا وطغيانا، لتجعل كلماتها يزيد يصرخ بأنه انتقم لأجداده من كفار قريش في بدر ويعلن كفره بوحا.
1: بقوله: لخبر جاء ولا وحي نزل. فترد عليه زينب بأن كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمح ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيت إلا فند، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وبهذا استطاعت الحوراء أن تنتزع حرية البقية الباقية من آل محمد وصك إيصالهم إلى مدينة جدهم، لتبدأ مع الإمام زين العابدين في توعية الناس ونشر مظلومية آل البيت وتوثيقها، واستطاعت بهذا أن تحفظها من التغييب والتحريف حتى يومنا هذا.
0: ولقد لاقت السيدة زينب عليها السلام اهتمام كبير، سواء لخطبتها أو بدورها الذي قامت به. يقول المستشرق جوري سكوت ميسامي: خطبة زينب في مجلس يزيد تعد من أكثر النصوص بلاغة في الأدب الشعري المبكر. البنية الخطابية فيها قائمة على المواجهة المباشرة، تبدأ بالتهكم على ادعاء النصر، ثم تنتقل إلى التذكير بالمسؤولية الدينية والأخلاقية، وتنتهي بتهديد ضمني بأن التاريخ سيحكم ضد الظالم. ما يميزها هو استخدامها للقرآن والشعر العربي المعروف لتقوية الحجة، مثلا عندما تقول ليزيد: فكد كيدك وسع سعيك والله لا تمح ذكرنا، فهي تقتبس معنى قرآنيا وتوظفه في سياق سياسي مباشر. هذا الاقتباس لا يهدف للعزاء بل لنزع الشرعية عن السلطة الحاضرة.
1: وأما الوظيفة البلاغية للخطبة ليست التعبير عن الحزن بل قلب موازين القوة الرمزية. زينب وهي أسيرة تتكلم وكأنها القاضية، ويزيد وهو المنتصر يظهر بمظهر المتهم. هذا الانقلاب البلاغي هو السبب الذي جعل خطبتها تحفظ وتروى، لأنها أعطت المأساة معنى سياسيا مستمرا يتجاوز اللحظة. فالسلام على جبل الصبر وإعلامية كربلاء وقدوة وفخر المرأة المسلمة السيدة زينب الحوراء.
2: أكلة كبد الحمزة، كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
3: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
3: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
3: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
3: أقسم لألحقنك بأخيك.
4: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك، وتألب الناس ضدك، وصار الأمر إلى غير ما تحب.
3: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
3: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
5: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
6: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
7: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
3: يكون ذلك لي، ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك. فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
3: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
3: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
10: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
12: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
11: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
15: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
16: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
17: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
18: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: إذا مستمعينا الكرام، حياكم الله ووصلنا وإياكم إلى فقرتنا الرئيسة في فترتنا الصباحية المباشرة معكم. صباح الخير يا قدس، والتي خصصناها في هذا اليوم لخطبة السيدة زينب عليه السلام في الشام بوجه الطاغية يزيد، والتي تعد بيان للكبرياء الرسالي الذي يقلب موازين الاستضعاف ليثبت أن جبهة الأسرة الصامدة بقيمها وحشمتها هي خط الدفاع الأول الذي يهزم الطغيان ويكسر سلبية المجتمع ويصنع النصر الرمزي والتاريخي العابر للأجيال. من وحي خطبة السيدة زينب عليها السلام نناقش الواقع الذي نعيشه اليوم ونتعلم منها قيم التماسك والصمود والوعي كمجتمع مجاهد. هذا سنناقشه مع ضيفنا الحاضر معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله أستاذ أمين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: إذن سامعينا الكرام، نذهب وإياكم لنستمع لهذه الخطبة ومن ثم نعود للنقاش على ضوء هذه الخطبة. تفضلوا بالبقاء معنا.
2: لما دخل علي بن الحسين عليه السلام وحرمه على يزيد، جيء برأس الحسين عليه السلام ووضع بين يديه في طشت وجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فقامت زينب ابنة علي بن أبي طالب عليهما السلام، وأمها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وإن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك، وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكنت ولم تكن قلت ما قلت، ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلوم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم، من جديد حياكم الله أعزائنا المستمعين، وحياكم الله أستاذ أمين المتوكل الكاتب والباحث المتواجد معنا في الأستوديو، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: بعد أن استمعنا لبعض من نصوص هذه الخطبة، خطبة السيدة زينب عليها السلام، وفي سعي منا لربطها بواقعنا الحالي فتكون لنا قدوة وخير القدوة في ذلك، أستاذ أمين، السيدة زينب صرخت في وجه الحاكم مستنكرة محاولة كسر الحشمة والوقار والخصوصية لنساء الرسالة عبر الطواف بهن في البلدان لإذلالهن اجتماعيا. اليوم هناك حرب ناعمة وإعلامية ومخططات تستهدف نساء وبنات المجتمع المسلم المجاهد تحديدا، لجرهن نحو التخلي عن هويتهن وقيمهن وحشمتهن تحت مسميات الموضة، الانفتاح وغيرها. كيف يمثل استنكار السيدة زينب خط دفاع تربوي لنساء المجتمع المسلم؟ وكيف أيضا نحصن بناتنا ليتخذنا من وقار الحوراء درعا يواجهنا به كل محاولات التغريب؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومجددا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى فاجعة كربلاء الأليمة، وجميعا استمعنا إلى خطبة السيدة زينب عليه السلام، هذه الخطبة العظيمة الجليلة المليئة بالمعاني، التي لو أعطيت لها حلقات تلو الحلقات ما استطعنا أن نعطيها قدرها الكبير. طبعا بالنسبة لسؤالكم، هو سؤال مهم وجوهري، لا سيما في خضم هذه الحرب السيئة والحرب الناعمة، والتي يراد لها من الغرب أن تبدأ من ساحتهم وتنتهي بالساحات الأخرى، لأنه من المصلحة الغربية أن يتحتك المجتمع ومن مصلحة الصهيونية العالمية أن يبقى العالم بهذا التهتك، لأنه بالتالي الإنسان الذي يتبنى السفور ويتبنى الانحلال الأخلاقي في حياته يكون أبعد من أنه يهتم بقضاياه صحيح. الرئيسية والحقيقية. هم يعرفون هذا الشيء، أنه الكرامة، النخوة، النجدة، العزة، الإباء، هذه المفاهيم العظيمة هذه لا تمتزج أو أنها لا تقبل بأن تعيش في مجتمع منحل أخلاقيا. فلذلك هذا هو هدف. ثانيا، هم يعرفون سنة من سنن الله، وهي أن الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى يكون معرضا للضربة الإلهية. فبدل ما يقولون نحن نتجه ونحارب مثلا هؤلاء، جعلهم يكونوا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى يساعدنا أيضا في الضرب عليهم، أنهم سيضربوا من الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة من سنن الله، هم يعرفونها جيدا. لذلك كثير من الآيات في القرآن الكريم تتحدث أنه يعني أنه يود أنهم يضلون، هكذا يعني أهل الكتاب يعني ما يتمنون، ودوا ما عنتهم، يعني يشتوا لنا أن نكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، أن نكفر بآيات الله كما هم يكفرون بآيات الله. لم يعرفوا أن الإنسان عندما يكون بعيد عن الله يستاهل الضربة الإلهية، وهذه لديهم من أدبياتهم. فذلك احنا بنشوف أنه الآن هناك حتى قوننا وقانون لمثل هذه الأشياء، بل إلى ما يدعى بالشذوذ الجنسي وما إليه ما يسمونه المثلية. هم أصبحت المسألة يعني مسألة مطروحة في المجتمع الغربي، وأصبحت لها قوانينها.
0: نعم.
1: وأصبح الإنسان الذي نوعا ما يتكلم خارج هذا الإطار أو يستنكر مثل هذه المساعي أصبح إنسان مستنكر. لذلك أصبحت الرذيلة، كل الرذيلة عبارة عن حرية تعبير يراد لها أن تنتقل حتى إلى الفضيلة عبر حرب ناعمة. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما بالكم إذا جيء زمن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني المسألة إلى أين تذهب. فلذلك نعم، السيدة زينب عليه السلام عندما تكلمت عن هذه المسألة، إنه أهل البيت عليهم السلام كانوا منبع الحشمة وإثبات الشيء لا ينفي ما عدا، ولكن كانوا متميزين في ذلك الزمن، والشواهد كثيرة جدا. وهذا أيضا ما تربت عليه نساء المسلمين في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نقرأ التحول ما بين كيف كانت النساء في الجاهلية من تؤد وعادي صغيرة، من يستصغر قدرها وهي شابة، وكان معروف يعني أجارنا الله وإياكم، كان معروف بالبيوت، بيوت ذات الرايات الحمر في مكة، معروف بيوت الدعارة وما إلى هذا الشيء. فالمرأة إما أن تكون سلعة للرجال، إما أن تكون يعني مسألة خادمة وما إلى ذلك، وإن والله ما قعدت هكذا ولا كذا قد ربما توأت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. جاء الإسلام ليكرم هذه المرأة. فمن يقرأ وضع المرأة في الجاهلية وكيف أصبح وضعها في الإسلام يرى أن هناك نقلة نوعية 180 درجة. فأصبح العالم الإسلامي عالم يهتم بالمرأة. لذلك كان المرأة قدرها في الإسلام. ونحن نعرف أنه سبب وقوع غزوة بنو قينقاع بسبب انتهاك لعرض المرأة.
0: نعم.
1: فلذلك فعلا المرأة انتقلت من حياة السفور، من حياة الانحلال، من حياة اللا قيمة إلى حياة القيمة والقوة والعظمة والحضور الطيب في الحياة الإنسانية. ولذلك كنا نساء أهل البيت هن نجوم نساء الإسلام آنذاك. فتخيلوا معي يعني السيدة زينب عليه السلام، السيدة رقية، السيدة سكينة، اللي كان لهن قدر وعظم كبير في المجتمع الإسلامي، تجي لحظة من اللحظات يصبحن هكذا للأسف الشديد،
0: يساق بهن أمام الملأ من نعم. بلد إلى بلد.
1: لذلك ماذا تقول السيدة زينب؟ يعني أمن العدل يا ابن الطلقاء، معروف من هو ابن الطلقاء؟ يزيد بن معاوية. وكأنها توصل له رسالة، تعطي رسالة: جدي عفا عنكم في مكة، عندما دخل فاتح إلى مكة في السنة 8 للهجرة وأصبحت مكة تحت قبضته، وجدك وأعوان جدك أبو سفيان وفلان وفلان الذين قاتلوا وحاربوا وهتكوا وما زالوا يحرضوا حتى بعد فتح مكة، يعني غزوة حنين كان هناك تحريض لأبو سفيان في السنة 9 للهجرة. يعني بعد هذا الحياة المليئة بالحروب وبالانتقامات وما إليه، يأتي رسول الله يخطب بالناس: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: هي تذكره يعني بأصله.
1: نعم، يعني إذا كان جدك كان باستطاعة النبي أنه بس يأمر علي بن أبي طالب أو بعض الصحابة ينهوك هذه الساعة ولا يجعل لك أي قيمة، لكن العفو الإسلامي. كيف كانت بيوت مكة؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بيت هند بنت عتبة
0: أكلت الأكباد.
1: يعني مسألة كيف أنه جدي رسول الله، تقول السيدة زينب بما معنى أن توصل رسالة أنه كنت طلقاء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن عندما يعني الأمور أصبحت لديكم مهيئة هكذا تعاملوا هنا. يعني سبحان الله، في شعر ما أحضره أنا بشكل كبير، ولكن ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سار بالدم أبطحوا. يتكلم عن ثقافة أهل البيت وثقافة بني أمية. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أطبحوا، فحسبنا هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. الشعر هو كبير بس أنا أحفظ هذه الأبيات. قالت: يعني أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، بتخاف على نسوانك والإماء حقك أنهم لا يخرجون بين الناس بداء الحشمة، وكأنك حريص على حشمة النساء، وسوقك بنات رسول الله سبايا، هذا بنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشوفوا كيف الزمن، يعني بعض الأحيان الدنيا يعني تتغير، مثل ما قال الشاعر، يعني قال: ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب فيه ويضم الضيغم، وتضيق الدنيا على ابن محمد حتى دقى ذبح الفضاء الأعظم. كيف الدنيا؟ الحسين بن علي أصبح مطاردا هنا أو هناك، وهو ابن بنت رسول الله. ويزيد في هذا هذا الدرس أيضا اجتماعي لنا، بأنه الإنسان لا يخشى من الوحشة من التنكر الدنيا له إذا مضي على الحق.
0: والإمام علي يقول في ذلك: لا تستوحش طريق الحق
1: لك إلا تسالكي. هذا درس لنا جميعا. في الوقت الذي نتكلم نحن عن الحشمة، نتكلم عن الثبات في عندما تتنكر لنا الدنيا. بعض الناس عندما يثبت على الحق يشوف أنه علاقاته، موقعيته، نعم، وجوده، أصبح متنكر، يعيش في الدنيا غريب، فيرده عن الحق عودته إلى مربعه الاجتماعي الأول. هذه بتكون موجودة، ما بش هذا كالثبات الموجود. قد هتكت ستورهن، يعني امرأة كانت عزيزة في قومها. يعني يذكر أنه يقال أن أمير المؤمنين علي عليه السلام والحسن والحسين والسيدة زينب وهم ماشين إلى البقيع لزيارة يعني القبور وما إلى ذلك، فبيقول الإمام علي للحسن والحسين: اطفئوا المصباح حتى لا يرى أحدكم شخص أختكم زينب. الحرص، كل الحرص، كان ليلا آنذاك. والآن نشوف المسألة كيف. علشان واحد يدرى أنه الدنيا بتبدل تتغير، هناك ابتلاءات مثل هذه الابتلاءات. وأبديت وجوههن تحتو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، واستشفن أهل المناهل والمناقل. يعني هذا المنطقة بيشوفوها الناس يصيروا مورد ماء مثلا، والناس مجتمعين يشوفوا هذا الشيء. يعني هذه حقيقة الدنيا، مثل ما يقول الإمام الحسين عليه السلام، قال من حوان الدنيا على الله أن يهدى رأس ابن زكريا يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني هذه حقيقة الدنيا. ويتصفح وجوههن القريب والبعيد. يعني شوفوا كيف دولة بني أمية كيف جعلت من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقوم أبناء القوم، الآن في سوريا ما بيحصل
3: صحيح
1: ولا. إحنا نستغرب أن هذا الأقوام هذا قد ماتوا وأصبح هناك جيل جديد يستنكر ما هذه، لا لا، موجودين هؤلاء أنفسهم. ويبرر لهم، وهذا اللي بيركن عليهم ترامب لمحاربة حزب الله. والدني والشريف ليس معهم من حماة حمي ولا من رجال ولي، كلهم استشهدوا في كربلاء. يعني حين ما عبش معنا رجال تسوي هذا الفعل، لأنك إنسان خسيس، لأنك إنسان ما لك قيمة يا يزيد. وحتى يقرأ فعلا تاتا تاريخ أهل البيت عليهم السلام، هذا الذي حصل لهم. يعني مأساة كبيرة جدا، علشان لا تتكرر المآسي في الأمة الإسلامية. هؤلاء لم يرعوا لأهل البيت حرمة، فكيف يرعوا للناس الثانيين أي حرمة؟
0: نفس التاريخ دائما بيعيد نفسه. يعني نفس القصة حصلت للسيد حسين بدر الدين الحوثي في كهف مران. نعم. ونفس يعني لما بنجي، يعني مش أنا داري كيف هو، إحنا المسلمين نفسنا ما بنستفدش من التاريخ، ما بنتعلمش منه نفسه. أو مشكلة. نفس الحدث بينعاد مع نفس الأشخاص ومن ذرية رسول الله في نفس الوقت.
1: يعني الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي يذكر في ملزمة دروس من وحي عاشوراء عبارة مهمة جدا لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. بيقول إذا كنا نلعن قتلة الحسين آنذاك مثلا في سنة 61 هجرة، قال نلعنهم وهم لديهم تجارب تاريخية ضئيلة جدا مش كثيرة، ومع ذلك نلعنهم، فكيف بنا نحن الذي لدينا خلاصة التجارب؟ عندنا تاريخ كبير، يعني اللي وصل إلينا هذا نستخلص منه 1000 تجربة أو تجربة، ويمنعنا هذا التاريخ الكبير من احنا نقع في براثن الفشل مثلا والانحطاط ونكون منتصرين. بيقول الشهيد القائد انه قد ربما نكون نحن بهذه النفسيات. اذا كنا في ذلك الموقف لكنا ممن قاتل الحسين، لاننا لم نربي انفسنا. لذلك التاريخ عندنا تاريخ كبير جدا. فمثل ما تفضلتم، نعم، يعني بعد الإنسان عن التاريخ هذه مأساة ومشكلة. أكمل إن المسألة تختص بهذا وكيف يرتجى، يعني أراشي من، أكلم من، من عيج الخير منك يا يزيد، مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء، إشارة إنه أنت ابن تلك المرأة التي جالسة حاقدة على حمزة من غزوة بدر، وحاقدة حقد، ويلا لقت لها وحشي وعطتها ما عطتها. وفي ساحة المعركة شوفوا الوحشية، شوفوا النفسية الدنيئة هذه. يعني خلاص، هذا انت تنتقمي منه، قتل أبوش وأخوش، يكفي أن تقتلي، يكفي أن يقتل، انتهت المسألة.
3: نعم.
1: يعني معروف تشوفه وهو مقتول تقول خلاص، إذا واحد يشتي ينتقم ما ينتقم. بس إنها تطلب السكين وتشق الأول شيء الدرع، واوا تشق صدره وتصير تأكل كبد. شوفوا البشاعة في هذا المشهد، هذا اللي يترضوا على بني أمية، هذا بشاعتهم. احترم إنسانيتك قبل أن تترضى عن هؤلاء. وهذا شيء يذكره التاريخ سنة وشيعة. من لفظ فوه أكباد الأسكياء. وعلى فكرة كانت شي تأكل الكبد، فما عاد شي تأكله، يا ريت عادي عاد، هذا عاد شي تملي بطنها من كبد حمزة. شوفوا البشاعة، ومع ذلك الله منع هذا الشيء. ونبت لحمه من دماء الشهداء. يعني أنتوا ذا الحين حياتكم وبنايتكم قائمة على فساد وإفساد، ما قمتوش للحق، قمتوا للباطل وقمتوا في محاربة الحق. وكيف يستبطئ من بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن؟ والأحن والأضغن ثم تقول غير متأثم المستعظم لا أهل واستهل فرحا ثم قال يا يزيد لا تشل. يعني مشهد أنه حتى يقال أنه في التاريخ، في ما ذكر في التاريخ أنه هند زوجة يزيد بن معاوية عندما علمت بأن هؤلاء النسوة النساء أهل البيت عليهم السلام خرجت بشعرها إلى مجلس يزيد، فلما نهرها يزيد وكلمها أنه ما هو هذا العمل وشتي فعل فعائلة قالت يعني عندك أنا عادي أنه كذا وبنات رسول الله مش ما عندكش مشكلة في هذا الجانب. يقال إن كانت امرأة مؤمنة، يعني حتى هي ما رضت كامرأة فرعون. فشوفوا أين المسألة. فهؤلاء لا يختلفوا عن أولئك، يعني على الأقل يا يزيد بينك وبين الحسين مشكلة. أصلا ما بش بينه وبين الحسين مشكلة، نقدر نقول إنه مشكلة علشان شيء بيشوف إن هذا الشخص عيمنعه من الخلافة هكذا، وإن هذا عجب ما هو عليه. خلاص قتلت الحسين، مالك داعي بالنساء. بس هو يشتي يفعل حاجة إنه أقوم بأبشع ما يمكن، هكذا الطغاة بيفكروا. وإلا مثلا رأس عبد الله الرضيع ورؤوس طفل، ليش عارك أتحز رأسه بعد تخرجه من، يعني تركوا إنه خرجه من قبره وطرح رأس الرضيع في الرمح. يا أخي مشكلتك مع الحسين، أصلا الحسين هو ما عاملش معك مشكلة إلا أنك طاغيها، ما مش مشكلة شخصية، مشكلة أهل البيت مع بني أمية، لأن هؤلاء اتجهوا طريقة الطغيان، مش لأنه هذا بني أمية وبني هاشم كأنها مسألة قبلية ولا لا، مسألة مبادئ. إذا كان الحسين عبارة عندك مشكلة خلاص استشهد الحسين، ليش عارك عاد تفعل هذا الفعايل وتطرح رؤوسهم في الرماح والطوف بهم وتسير والنساء هذا الشيء؟ لأن الطاغية في فكرته، في يعني سيكولوجيته، أنه خلوني أسوي أبشع شيء، أبشع ما يمكن، حتى من يفكر فيما بعد أنه يقوم بما قام به الحسين تكون هذه المشاهد ماثلة أمامه، رؤوس ترفع، نساء تسبى. يعني الآن أكلنا الطعم مع غزة، كثير من العرب للأسف الشديد، يعني الشيء بالشيء يذكر. الآن عندما الآن تقوم حماس ولا الجهاد الإسلامي بالقيام بواجبهم تجاه أرضهم المحتلة، يا ريت والكيان الصهيوني يقول لك احنا عدونا حماس، يلا يا حماس جو نختار بقعة نتقاتل فيها، نساء أطفال مساجد خيام مستشفيات تدمر. ليش كل هذا الشيء يا كيان صهيوني؟ ما مشكلكم مع حماس كحماس؟ يقول لك علشان مرة ثانية حماس أو الجهاد الإسلامي يفكروا ألف مرة إنهم إذا قاموا كل شيء مستباح. وهذا ما استطاع الكثير أن يلوم حماس والجهاد الإسلامي إنه لا تجاهدوش، نشوفوا إسرائيل كيف تسوي فيكم. يعني بدل ما نقول للكيان الصهيوني يا مجرم يا عدو الله، ما دخل النساء والأطفال، ما دخلهم، قاتل الرجال، نجي نلوم في الأخير حماس. تخيلوا به ناس دحين إذا اشتوا فعلوا ثورة بعد الإمام الحسين، مثل ما حصل ثورة التوابين وواوا، نجي نقول لهم ها لا تفعلوش لا تغيبوا، شوفوا كيف يسوي يزيد.
0: نفس الكلام اليوم في لبنان، نفس الكلام لا تفعلوا بناش نفس ما فعلوا بغزة.
1: أحسنتم، لأن المسألة هي يراد كي يلوى.

0: الله إنه بقاء أهل الفضيلة في إدارة الفضيلة هذا إحراج لنا أهل الرذيلة، هكذا يفكرون. فنحن الذي لا نستطيع أن نصل إلى فضيلتهم لأنه إحنا خاربي ماحقين أصلا، فلا يروق لنا بقاءهم هكذا. إذن خليهم يتبهذلوا، خليهم يبقوا في هذا الصورة علشان ما هو ما يكونش هناك تمايز بيننا وبينهم، ولكن يا أبا الله إلا أن يتم نوره.
1: إذن مستمعينا الكرام، ننوه لكم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في الحديث عن ذات الإطار على الرسائل، ورقم الرسائل 7909919991. أستاذة أمين، السيدة زينب خاطبت يزيد وهو في قمة مجده المادي والترف القاتل لتخبره أن هذا الرفاه هو استدراج ووهم وزوال. اليوم مجتمعاتنا تعاني من هوس المظاهر والاستهلاك والبحث عن الرفاهية حتى لو على حساب القيم. كيف نعيد صياغة مفهوم النجاح الحقيقي داخل الأسرة؟ وكيف نغرس بأبنائنا ببناتنا أن القيمة الحقيقية للإنسان هي بمبادئه بأخلاقه وليست بما يحمله من مظاهر، سواء مظاهر القوة أو المادة؟
0: أحسنتم، سؤال مهم جدا، وهو ما نريد أن نربي أبناءنا عليه وأن نركز في تربية أبناءنا عليه. مشكلة المجتمع الذي نعيش فيه أن الأب أو الأم قد يربوا أبنائهم على المبدأ، القيمة، الفضيلة، ولكن عبارة عن تربية نقدر نقول حي الله، مش تربية حقيقية. والدليل أنه الابن بيشوف أبوه يحترم أصحاب الجاه والمنصب في سلوكياته، الأولاد يلاحظوا هذا الشيء، أنه أبي بيحترم فلان لموقعه لشخصيته لحضوره لنفوذه، بيشوف سلوكيات والدة سلوكيات جديدة مليئة بالتقارب والتزلف وما إليه، بينما يشوف أنه والدة بيعامل الناس المساكين المستضعفين مثلا تعامل الفوقية وفيها نوع من التأفف. فعندما يعطى الولد تربية من نوع ويشاهد نماذج من نوع آخر من نفس الشخص اللي بيعطيه هذا التربية، يحصل عنده نوعا من الإزدواجية، أنه كلمة بهذا لا قيمة له. وكذلك الأم في نفس الوقت. فتربية الأولاد على القيمة الإنسانية تحتاج إلى مواظبة وتأكيد ونموذج حي يمثل مثل هذه التربية، وهذا ما بلينا به. لذلك مثلا يعني حتى على المستوى السياسي أو الحكومي، الآن نعرج على هذا المشكلة ونناقش مشكلة مجتمعية أيضا، وهي أنه عندما فلان يتنصب في منصب، أعطي له منصب، هذا المنصب اللي من واقعه لابد ماذا أن يكون في خدمة الناس، نبدأ من الشأن المحلي إلى الشأن الدولي علشان تتضح الفكرة. طبعا أنت الآن تنصبت منصب، لابد في موقعك أن تكون في خدمة الناس، أن تخدم الناس، هذا يكون همك الحقيقي. يعني أصبحت لديك نفوذ صلاحيات كبيرة، قم فيها بما يتناسب مع مسؤوليتك. بس لأن الذهنية المجتمعية التي نعيشها اليوم بأن صاحب المنصب يحترم يقدر، يقول الآن فرصتي لأبني لي صورة نمطية جديدة في أعين الناس، أنا الإنسان الذي كان يشوفوني مسكين طيب ما ينفعش، مثلا أبي بيقول لي أنت إنسان فاشل ما منك لك أي قيمة، أمي تعيبني وتعايرني بالناس الآخرين،
1: بسر فلان وبسر علان.
0: شوفوا كيف المسألة، معايرة مش من مبدأ، حتى المعايرة من أجل المبدأ ما يهجوز. ما جي يقول لي ابني ما بسر ما أحلى فلان صادق وأنت ما بتصدقش، حتى في المبدأ ما يجوز. بس لما أجي عاير ابني في الدنيا بسر فلان أخترج وقد معك كذا كذا وأنت جالس هنا، هذا عادي ضامة كبرى. فالأب يعاير ابنه أنه إنسان فاشل، الأم تعاير ابنها بالناس الثانيين. أما إذا ابتلاها الله بزوجه تقول له أنت إنسان زوج ما منك شو ما من إليك وا وا وا، فلما يتنصب منصب يقول الآن فرصتي أغير تلك النظرة علي من خلال منصبي. فمن أجل أن أغير هذه النظرة ماذا يستلزم مني؟ أن أطلب أكثر، أن تكف مصاريفي أكثر، أن تتغير هيئتي، تكون لي سيارة مدري كيف على مدري كيف، أطلب كيف على مدري كيف، أعيش في بحبوحة من الجانب المادي حتى أثبت لوالدي أني إنسان شاطر.
1: قد أنا ما شاء الله هذا كلا ديكين بتعايرني قد أنا أفضل مني.
0: أحسن منه. هي شوفي فلاني عايرتين ما بيسوي، إحنا أحسن منه. وأثبت لزوجتي أني إنسان ما شاء الله يعني لحضوري وقوتي، وأني إنسان يركن عليه في هذا الأشياء، وأنه شوفي وكذا وأعطيها كذا وكذا. وأصبح هذا الهم، ماذا أعطيت لمجتمعك في مسؤوليتك ولا شيء. ونحن فرصة أبني أمجادي وأمجاد أولادي هنا. شوفوا إلى أن بتصير النظرة المادية والقيمة المادية إلى أن تذهب. الآن حتى على مستوى أنه الدول الاستكبارية تتكلم بالقوة بالمناعة بالكذا بالكذا، كيف ينظر الآن الناس أو المرتزقة الآن كيف ينظروا إلى محمد بن سلمان ولي نعمتهم، كيف يتكلموا أمامه، كيف نشوف لما يجي يصافحوا آثار الذل، كل الذل على وجوههم بادية حتى بدخلوا لعنده بغير جنابي وبنشوفهم طبعا في نوع من الذل، في نوع من الاستحقار، في نوع مشهد أمامنا أنه هذا إنسان عظيم، هذا إنسان كذا، يقف أمامه وكأن على رؤوسهم الطير. وكيف العالم الآن يرى ترامب، كيف يرى أمريكا بأنها قوة عظمى، كيف رأى العالم في مرحلة من المراحل أن إسرائيل هي والجيش الذي لا يكهر.
1: ترامب المشكلة أنه بيسبهم بيديلهم أسوأ أنواع الكلام وهم جلسوا يبتسموا لي يبسروا فيه ويضحكوا.
0: أيش يسووا هذا يعني المسألة، لأنه ابتعد الناس عن ثقافة أهل البيت. وإحنا عنجي الآن نقارن هذا ما طرحتموه بكلام السيدة زينب، لأنه خلاص الإنسان الذي هو بعيد عن المبادئ عن الأخلاق عن الفضيلة التي بيعت بالمال ما بيهمش. يعني إحنا الحمد لله يعني كشعب يمني عندما نشوف مثل هذا المشاهد ترامب يسبهم وهم يزيدوا يضحكوا يجي نقول ما لهم هذا ولا إحنا، لأن عاد عندنا فضيلة وعندنا شرف بنشوف مثل هذا المشهد ونستنكره. هؤلاء أخليوا من الفضيلة والشرف، أخليوا نهائيا. لذلك هذا لا ترامب مهما سوى فيهم ما بيحسوش بنوع من الأسى والألم ولا شيء. إلههم المال. يقول فيني ترامب ما قال والله لو هكذا، يقول المرتزق ولا السعودي حتى نفسه لو يجي يصفعني بالحذاء أهم شيء عيدي لي. شوف إلى أي مستوى. وهذه الثقافة يراد أن توصل اليوم. ما هو وضع المرتزقة في الجنوب؟ أصغر ضابط سعودي وإماراتي بيفعل بهم الفعائل، مش مشكلة. باعوا أرضهم، باعوا عرضهم، باعوا كل شيء. الآن هناك تهديدات من السعودية بعض الأطراف الانتقالية بأنه لديكم فضاء أخلاقية ممكن أن تنشر، ممكن أن نستفيد منها. شوف إلى أي مستوى. لأن أولئك باعوا أنفسهم للمال مش للفضيلة. ماذا قال مثلا أحد من شاركوا في قتل الإمام الحسين عليه السلام؟ قال املأ ركابي فضة وذهبا. بيقول لعبيد الله بن زياد هذا إني قتلت السيد المحجبة، إني قتلت خير الناس أما وأبا. هو داري بأن الحسين صاحب فضيلة، هو داري، بس اشتي صلطة. شوف إلى أي مستوى الإنسان عندما يبيع كرامته. فلذلك في الوقت الذي الناس بيشوفوا السعودية ودول الخليج بأنها عبارة عن قوة ومظهر وما إليه، نحن نشوفهم بعين الاستحقار. في الوقت الذي كانت تسوق نفسها إسرائيل بأنها صاحبة جيش لا يكهر في 2006 وما قبل 2006 كان معروف العنوان العريض والأيقونة الواضحة لديهم أنه جيش لا يكهر. حزب الله عندما كان في مرحلة لا نقول قوة كبيرة استطاع أن يذوقكم المر في 33 يوم. هذا جيشكم الذي لا يكهر، شوفوا ما حصل له.
1: وأصبح الجيش أوهن من بيت العنكبوت.
0: أوهن من بيت العنكبوت. هذا ترامب اللي بيشوفوا الآلهة. إحنا الشهيد اللي قاعد علمنا بنظرة القرآن أن نراه قشة، وهو فعلا قشة. ومعركتنا معه في البحر أثبتت. نعم. الخوف وهذا الشيء. لذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى يربينا، يعلمنا أن نكون أصحاب مبادئ لا تغرنا الشكليات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على طول خصال، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإذا قالوا تسمع قولهم كأنهم خشب مسندة. بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون ثابت على مبادئه. من مصادق هذا الشيء ما قالته السيدة زينب، يعني أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقدار الأرض، ما قصدك أنك الآن عندما أصبحت متمكن في قوتك وآفاق السماء، هذا تعبير مجازي أنه أصبح كل شيء في يدك، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا، هل بقصتك أن إحنا الآن بنشوف نفسنا وإحنا في محضرك الآن أسارة والناس كلهم حول، إن عند الله هوان، ما قصدك إحنا بنشوف نفسنا هكذا، وما قصدك هل رؤيتك هي صحيحة؟ لا، ليس معنى أن إحنا عند الله لدينا هوان، ليست المسألة هكذا، وهذه نابعة من ثقافة قرآنية تذكرها هي السيدة زينب. وبك عليه كرامة، ما قصدك إنه الله عندما مكنك في هذا التمكين إن الله كرمك، إن الله أعطاك. بعض الناس قصده إنه لقيته مثلا لديه القوة ومدري أيش وعيف على النكاف وعيدعي مثلا مرتزقته اللي في السعودية وما إلى هذا الشيء، بأنه لقد شاف حاجة بسيطة قصده قدمت لك القوة كلها. احنا بنشوف إنه هؤلاء المرتزقة يوصلوا إلى مرحلة من التعاظم يقولوا خلاص هؤلاء اللي في صنعاء نمسحهم. وشفنا أمس تسجيل أخو العواضي الشيخ العواضي اللي كان موجود فيه، قال السعودية بعتنا في آخر رمق. شوفوا المسألة كيف هم بيظنوا أنه خلاص أصبحنا متمكنين أصحاب قوة، ما كان يقولوا في صنعاء بداية العدوان. أسبوع أسبوعين انتهت المسألة، أسبوع أسبوعين لا تقلقوش. والآن أين إحنا وأين هم؟ لا يظنش الإنسان أنه في موقع أصبح له قوة، إن الله كرمه. ومش معنى المؤمن عندما تضيق به الدنيا إن الله أعطاه في مرحلة الهوان، ليست هكذا. السيدة زينب تحكي أنه هذه الثقافة التي ينالها ضعاف النفوس غير مقبولة عندنا، وإن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك. يعني المسألة كلها نظرة بزهو بخيالة، وتشوف أنه كأنك مسكت كل حاجة، وأن هذا الشيء دائم لك، مثل ما كان يقول هارون العباسي من ما وصل إليه من طغيان، كان يشوف السحابة تمشي في السماء، شوفوا السحابة تمشي في السماء، فيقول أمضري أن شئتي، سيري وكوني مضر أي بقعة، فإن خراجك لي إلى أي مسألة. حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. ليست هذه نهاية كل شيء. أنسيت قول الله تعالى، هذا الاستشهاد الصح، ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. هكذا الكفار بيحسوا إن الله عندما يعطيهم كل شيء
1: خلاص الله راضي عنهم، الله راضي والدنيا سبرت لهم
0: وعضعنا الخير كله، وبالمقابل الطرف الآخر هو العدو ولا هو الذي ليس الله راضي عنه. هكذا بيفكر الطغى،
1: مع أنه في نفس الداري أنه على غلط وأنه على باطل،
0: بيجي الشيطان يزين له هذا العمل. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهي ثقافة عندنا لابد أن تترسخ من خلال هذا الخطبة. يعني في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر آية مهمة جدا، يعني حتى تكون لدينا ثقافة. الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إنسان اليوم أو مسلم اليوم عندما يشوف أنه بريطانيا قوة، فرنسا قوة، الكيان الصهيوني قوة، أصبحوا يتكلموا في كل شيء من موقع القوة، وكأن الدنيا في أيديهم مثل ما قالت السيدة زينب، أصبحت الدنيا لك مستوسقة. فبيظن أنه هذا هو القدر الحتمي لهم، والقدر الحتمي لنا أن نبقى ضعفاء.
1: أصبحوا يروا أنه إذا ما كانتش أمريكا راضية عليك فلا مستقبل لك.
0: مشكلة، شوفوا إلى أي مستوى. برغم أن الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأن بعض الناس عندما يشوف الباطل على قوة كبيرة أصبح متحكم في كل صغيرة وكبيرة، تتولد عند ثقافة أنه هذا هم هكذا ولابد أن أراهم هكذا. الله يقول لك لا. يعني بريطانيا كانت تسمى المملكة أو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لكن أصبحت الآن في جزء بسيط. وهكذا عندما من يقرأ الممالك والإمبراطوريات التي كانت فعلا ظنوا أن لن يقدر عليهم أحد فأصبحوا متهالكين، فيزيد هذا الذي كان لديه قوة وكذا كذا في الأخير هلك، وهلك من معه. هي ثقافة عظيمة جدا بأنه الإنسان عندما يمتلئ بالمبادئ والقيم والخوف من الله سبحانه وتعالى في أنه في أقوى قوة حتى لو كان وحيدا وسيمكن الله له. وعندما يرى الآخرين، يعني كثير من الآيات في القرآن الكريم التي تحكي أنه مثلا حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كثير من الآيات تحكي أنه سيأتي وقت أن الباطل يروه الناس بأنه هو القوة المتناهية العظمى، ومع ذلك يأتي هلاك الله. قارون كيف شافوا قارون؟ كانوا يتمنوا أن يكونوا مثله، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، يعني أشخاص يحملوا مفاتيح خزائن أشخاص. أنا لو أرى هذا الشيء وأنا غير مؤمن ماذا أقول؟
1: أقول ليش ما أنا ما أشتع معهم؟
0: لا مش بس هذه، أقول خلاص هذا
1: هذا إنسان عظيم
0: عظيم مخلد مخلد ملكه مخلد. بس الله أعطى لهم ماذا؟ أعطى لهم مثل ما تقولوا مشهد أمامهم حتى يؤمنوا مشهد. لأن لك الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم يعني في قصة قارون
1: عندما
0: خرج في قومه والناس انبهروا به، انبهروا بأيش؟ بمظهر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ نشوف أنه الجهل ماذا يصنع والعلم ماذا يصنع. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم يا من انبهرته، يا من قلته يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم. هم بيشوفوا أن قارون ذو حظ عظيم في رؤيتهم. الله يشير ويهم درس أنه مش ذو حظ عظيم. أمريكا ذو قوة كبيرة، الله يشير ويك أنه مش قوة كبيرة. ما شوفوا ما منبع هذه الثقافة هو الجهل. لما قالوا أن قارون ذو حظ عظيم أي استدلال لديكم؟ لا يوجد استدلال، إنما هو الجهل استدلوا به جهل. لك الله يقول وقال الذين أوتوا العلم، شوفهم أجمل العلم، ويلكم اللي بتشوفوا المظاهر، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا المنتصرين. وأصبح الذي تمنوا، الآن بتحاكي الله عن أصحاب المظاهر
1: الذي
0: انخدعوا مكانه بالأمس، يقول ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. هذا درس لنا عظيم السيدة زينب. يعني قالت أن قصتك أنك هكذا أصبحت كذا؟ لا بالعكس. الآن أين يزيد وأين السيدة زينب عليه السلام؟
1: يمكن ما حدش داري أين قبرها أصلا، أين هو
0: الآن؟ يعني شوفوا تخيلوا
1: الآن صح، ولو نجي نفكر أين الشمر، أين يزيد، أين هولك الذي قتلوا الإمام الحسين والذي اجتمعوا على قتله، أين هم اليوم؟
0: به شعر جميل
1: يعني إذا ذكروا فهو ذكروهم الناس يلعنوهم فقط، يعني
0: حتى يعني أذكر
1: في المقابل مع أنه ما بش مجال للمقارنة بسروه الإمام الحسين اليوم، السيدة زينب، السيدة رقية، أهل البيت سلام الله عليهم، يعني كيف ذكرهم موجود في كل بلاد، ويعني ولليوم بنتعلم من قصتهم وبنسير على نفس المبدأ وعلى ذات النهج الذي سطروه لنا.
0: في شعر أحد يعني أحد الشعراء هذا الشعر يبين التاريخ، يعني الآن لما نشوف كيف كانت المظاهر وكيف كانوا، في شعر جميل جدا يعني أحد الشعراء اسمه اسمها الشعر الحميري. هذا شعر من الشعر يبين انه كيف تاريخ اهل البيت عليهم السلام كيف اصبحوا، ويقول اين القصور ابا يزيد ولهوها، بيكلم معاويه، والصافنات وزهوها وسؤدد، اين الدهاء انحرت عزته على اعتاب دنيا زهوها لا ينفد. تلك البهارج قد مضت لسبيلها، كنت عايش في كذا، وبقيت وحدك عبرة تتجدد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسالمت معك المصير الأسود، بكلم معاوية. كتل من الترب المهينة بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. ورجع بتكلم عن أيش؟ عن مقام الإمام علي. والقبة الشماء نكس ظرفها، فبكل جزء الفناء بها يدو. شعر جميل جدا، من حتى يقول في انه بمعنى انه اين انت اصبحت الان واين هم، قم وربك النجف الشريف بنظره يرتط طرفك فيها وهو باك ارمد. شوف الحين كيف الناس بيزوروا الامام علي، تجي تمحي ذكره، تجي تكلم كذا. أبدا تباركها الوفود ويحثها من كل حدب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففزت بوردها، ثم انقضك الحلم ذلك المورد، وسعت إلى الأخرى فخلد ذكرها في الخالين وعطف بك ربك أخلد. يعني المسألة شوف كيف أصبحوا وكيف أصبح هذا الشيء.
1: نعم، إذن سنستكمل الحديث عن خطبة السيدة زينب سلام الله عليها في وجه يزيد في الشام، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، عدنا
1: من جديد. نعود إليكم سامعين الكرام لنستمر في الحديث وإياكم مع الأستاذ أمين المتوكل عن خطبة السيدة زينب عليها السلام التي خاطبت بها يزيد في مجلسه في الشام. والأستاذ أمين، في مجتمعاتنا الحالية كثيرا ما يتردد الفرد أو العائلة بشكل عام في اتخاذ مواقف صحيحة أو قول كلمة الحق بسبب الخوف من نظرة المجتمع أو الخوف من النفوذ. السيدة زينب عليها السلام ضربت أروع أمثلة الشجاعة في كيف نربي جيلا يملك الجرأة الأخلاقية لقول الحق، لمواجهة الخطأ دون التنازل عن المبادئ خوفا من ضغوط المجتمع أو نفوذ الظالمين.
0: أحسنتم. إذا كان المجتمع الآن للأسف الشديد يخاف من أنه يفقد مصالحه بسبب كلمة الحق، فليكن هذا شأنه إذا ما سبرش نفسه. لكن نحن نورث أبناءنا هذا الخصلة السيئة وهذا المسار السيء، فهذه إشكالية. على الأقل إذا فلان جبان لا يخليش حياله جبناء، يعني نقول هكذا بأمانة، لأن هؤلاء أمانة في أحناقنا. فلتتوقف كل الخصال السيئة والعادات السيئة التي لدينا ونؤمن إنها عادات سيئة عندنا. كثير من الناس يقول لك أنا إنسان كذا كذا بس مشيش أولادي يكون كذا. على الأقل ما قدرش أسبر نفسي، برغم أنه مطالب أنه يسبر نفسه وما بريش لا عذر. لكن إحنا الآن نتكلم، قبل أن نتكلم عن خطبة السيدة زينب عليه السلام، نتكلم عن ثقافة القرآن الكريم، وهو ما خاطب به لقمان ابنه. الآن في حوار في القرآن بين أب وابن، والله يسطر مثل هذا الشيء، لأنه كيف تكون عاطفتك لابنك؟ كيف لابد أنه تبني ابنك؟ لقمان رجل حكيم ليس بنبي، في رواية أنه مش نبي في الرواية، ولكن الله سطر هذا الشخص كقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لأن لديه نصائح مع ابنه ومع الصورة في القرآن الكريم. من ضمن ما قال ابنه، وهذا نركز عليها تركيز شديد كل واحد يركز عليها، انه يبدا يتساءل انه اين نحن في حياتنا من ثقافه لقمان عليه السلام، ثقافه القران الكريم، كيف توجيهاتنا لاولادنا وكيف توجيهات لقمان لابنه، وما الذي جعل توجيهاتنا بعيدة عن توجيهات لقمان، وندرس ما هي الأسباب. هل نحن محقين في الوقت الذي نظن أن نحن محقين، أم كان لقمان الحكيم هو المحق؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن أنه الله أعطاها الحكمة، فهل مواقفنا فيها حكمة، أو نحن نحاول أن نحن نلبس الحق بالباطل؟ لقمان عليه السلام قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه الطامة المشكلة لدى المجتمعات الإسلامية اليوم، الآباء يخلوا إقامة المعروف والأمر بالمعروف مشكلة عويصة، ويحاول أنه يبرر لابنه بأنه هذا العمل أتركه ما لكش إشكال فيه وما قامتش الدنيا عليك، وعتكتلب لي ذا الحين محمد الفاتح ولا سليمان مدريمان ولا يطرح لأسامي من خلاص، أولاك ذهبوا كانت دولة الإسلام قوية، ذا حين جيت أمرني بالمعروف وتنهى عن المنكر. يحاول يضبط عزام ابنه، يهدمه، نعم. يهدم شخصيته حتى. فما قال لكم من ابني يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب يا ابني من الآن حتكون فاهم بأن المسألة فيها نوع من التحديات من الصعوبات، ما هو موقفك تجاهها؟ لنبه إنسان يقول نعم أنا شامل بمعروف ونهى عن المنكر واتجه في هذا الاتجاه، فعندما يتجه في هذا الاتجاه بطبيعة الحال سيكون مبادئه معارضة لمصالح شخصية للناس من حوله، وأولئك الطغاة وأولئك المنتفعين والمتسلقين عندما تتضرر مصالحهم ما جلسوا ساكتين ولا يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عن رحلنا، عايشون عليه حروب ويبتدعوا حروب جديدة من أجل التنكيل فيه. أنت أمام هذا التنكيل، بعض الناس يوصل إلى مرحلة أنه شاف أمر بمعرفنا عن المنكر الدنيا اقتلبت حوله، يقولوا أرحلي الله أسمع عنه أنا ما عادش عيشه. يشتي أمر بمعرفنا عن المنكر في مجتمع ما حد يحاكيه، يأمر وقول له ما شاء الله يا سلام عليك، الإنسان بضل ينهى عن المنكر والناس يصفقوا له، قصته أنه في حلقات الأطفال حق زمان، يعني الدنيا تكون سابرة للبضل للنهاية، هذا ما تربوا عليه الأجيال. مثلا جرينديزر دراغون بول هذا شيء أموره هزيمة الرعد، هذا أمورهم طيبة ما حد يقول لهم، برغم أنهم تأذوا حتى في حلقات الأطفال
1: تتيسر لهم، لكن هم تخيل أنه هكذا،
0: لكن واصبر على ما أصابك. به ناس ينزعجوا بأنك ثابت على المبدأ. الآن حزب الله في جنوب لبنان ثابت على مبدأ، ليش الدنيا محلقة عنده؟ لأن الدنيا افتضحوا، لأن هذا جوزيف عون، لأن هذا نواف سلام، لأن فلان وفلان وفلان حول أدوات للصهيونية، ويشتوا يعيشوا عمالتهم بكل سهولة ويسر، بس به ضرف في جنوب لبنان صاحب مبدأ وقضية، وهو فعلا ما يحمي لبنان، هو أمام الأدبيات الإنسان البسيط الذي يشوف الدنيا ببصيرة وبفطرتها السليمة أن حزب الله هو من يحمي لبنان بعيد عن التعقيدات السياسية. بس وجوده هذا مشكلة في الوقت الذي ينبغي للأمة الإسلامية وللشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني أن يشكر حزب الله على ما يقوم فيه. أصبح الآن حزب الله هو المدان وهو المشكلة، وأولئك الذين هذه المرأة هذه اسمها مدري من سفيرة لبنان في أمريكا تعانق وتحتضن السفير الإسرائيلي في هذا الشيء، وأصبح هذا المشهد مشهد بطولي يحمي لبنان. شوف إلى أي مسألة، إلى أي وقاحة. بس حزب الله أصبح هو مشكلة لبنان. الآن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصبح هو مشكلة، خلوه مشكلة وينال ما ينال. لقمان قال انتبه يا ابني عشان عليك حرب، ربما ربما أن الإنسان الذي يمشي في هذا النهج قد تشن عليه حروب يشك في نفسه حتى أنه فعلا أنا مالي, أن ربما أنه كذا كذا حتى هو يتراجع.
1: صحيح.
0: قال لك من فص واصبر على ما أصابك, هيجيك شيء عجيب جدا. إن ذلك من عزم الأمور. فلذلك مشكلة الغرب معنا مشكلة الإنسان الذي لديه عزم الأمور. مشكلتهم مع السيد حسن نصر الله أنه هكذا لم يرق لهم. السيد حسن نصر الله بيقول حتى محمد بن سلمان في أحد المقابلات حاول أنه يعطي أموال ليختالني. لأن السيد حسن بقاءه في مجتمع مثل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إحراج لهم الذي جعل أمريكا تضج من اليمن واليمنيين أن لدينا قائد من أصحاب عزم الأمور. لو كان بس تنازل بس وقف من أنه يدعم غزة بس, والله لكن الدولة شمال اليمن وجنوبها مع نفطها ودارك صالح والهدر والخبلان هذا اللي هم موجودين أنه عند ذقوبة من البحر, بس أنت تنازل. بس ذلك من عزم الأمور. مشكلة أن يكون هناك أشخاص من عزم الأمور. مش صعب بعض الناس عندما طلعوا في ثورات وتسلقوا ثورات الشباب على طول أول ما كان لهم موضع قدم باعوا مبادئهم وقيمهم وصياحهم وصراخهم وأحرجتمونا ومدري إيش والهدار وكله اللي موجود في الساحة, واللي تحلم خالد بن الوليد أنه جاء ومدري إيش وهذا كل شيء باعه عند السفارة الأمريكية والسعودية. لا عزم أمور ولا هدار. دورنا زلط, إحنا عن بيع أمنا وأبونا مش لا ديننا. هذا الإصلاحيين. لكن لأنه هناك أشخاص من عزم الأمور هكذا المسألة. فهكذا لقمان رب ابنه, وهكذا أهل البيت عليهم السلام ربوا أولادهم
1: على عزم الأمور.
0: لذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا يخاطب ابنه. شوفوا خطاب الأولياء العظماء لأبنائهم, مش خطاب أنه تكون إنسان مسكين, تكون إنسان متخبي
1: بعد حالك ونفسي بعد نفسي
0: حالك. الخطابة أنه وخذ غمرات الحق حيث كان. الإمام علي بيكلم ابنه الحسن, يعني أنت ابن بنت رسول الله, ريحانة رسول الله, لك مقام عظيم عند جدك رسول الله, عندي عند الله, بس قيمتك أنك تخذ غمرات الحق حيث كان. خذ غمرات, مسألة مشي بسيطة, لا تتهربش, لا تهرب, لا تقول كذا, لا تنظر إلى نفسك. وإحنا نقول أنه من ما يولد الشجاعة, مما يولد الشجاعة. هذه مسألة إن شاء الله قد نناقشها في الأيام القادمة في ذكر استشهاد الإمام زيد. يعني كيف أن احنا نبنى جيل مجاهد. يعني كلمات الأب قد تكون للابن هي المسار. ربما أنه معظم شجاعة الابن عندما يكون شجاع إذا الأب فتح له ضوء أخضر في الشجاعة ينطلق في هذا, والشباب فاهم من هذا الجانب. فلذلك في ذكاء فتح البيت عليهم السلام. يعني تخيلوا أنتم المشهد كيف هو التربية. أنه يزيد عسكره قواته كل شيء, موقف مفجع مرهب أمام الإنسان, أنه خلاص أنا إنسان أصبحت لا حول لي ولا قوة, هذا إنسان قل قوته كلها علي. بس لأن أهل البيت عليهم السلام ربوا أبنائهم على الخوف من الله سبحانه وتعالى وجريمة من يخاف غير الله, عندهم مجرم جريمة. عندما تعرف الله حق المعرفة مثل ما قال أمير المؤمنين في صفات المتقين أنه عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في عيا. فلذلك عندما هذه الثقافة تكون موجودة تجعل الإنسان ينطلق في الحق وهو بكل ثقة. يعني المشهد أصبحت زينب تتكلم في مجلس يزيد وكأني هي الذي جالسة على العرش وهو المكبل أمامها. المشهد هكذا أصبح. يعني هو أصبح الآن خائف وأصبح مرتعب وأصبحت من تملك زمام الأمور والمبادرة. هذا إذا جئنا حللنا شخصية زينب, بنت من؟ بنت علي بن أبي طالب, بنت فاطمة الزهراء عليها السلام. هذه التربية جعلت من السيدة زينب أن تكون شجاعة في المواقف الذي لا يستطيع أن يكون الإنسان فيه شجاعا. من المستحيل أن يكون فيه شجاعا, ولكن أصبحت شجاعة, امرأة ما تكلمش عن امرأة. فلذلك هذه التربية لابد أن نربي أبناءنا. وفرق بين أن نربي أبناءنا على أن يكونوا أصحاب كلمة حق وأن تكون لهم جرأة وفرق ممن يريد أن يجعل هذا المسألة ويربي أبناء على الوقاحة.
1: صحيح.
0: يعني في ناس يقول لك إيش ابني يكون جريء ما يخاف من حد، ما أدري لا قد حدا به إلى الوقاحة. لا، التربية الإيمانية تربية عظيمة تجعل الإنسان وهو في قمة أخلاقه يكون في قمة شجاعته.
1: نعم. ونحن لازلنا في إطار الحديث عن خطبة السيدة زينب عليها السلام. لم تدن الطاغية وحده، بل أدانت واستنكرت صمت المجتمع وتخاذله الذي أدى لتمكن الظلم وانتهاك العائلة العائلة الرسالية بقولها: ألف العجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. اليوم أستاذ أمين نلاحظ في بعض الأوساط الاجتماعية نزعة الفردية والإنعزالية بشعار نفسية نفسي، حيث يحظى المرابط والجريح والشهيد لأجل أمن الجميع، أمن الجميع يعني أمن المجتمع بأكمله، بينما يكتفي البعض بالتفرج وغياب الروحية التكافلية في المجتمع. ما هي خطورة تفشي هذه السلبية والإنعزالية عندما تتخلى العائلات عن مناصرة بعضها البعض؟
0: طبعا أنه هذه أيضا من ضمن المشاكل المطروحة في المجتمع، غياب روح التكافل الاجتماعي. وعندما نحن مثلا نتكلم في هذا البرنامج الخاص في الجانب المجتمعي، لأن اللبنة الأولى لبناء مجتمع قوي وأمة قوية هو بناء المجتمع كمجتمع والأسرة كأسرة. فلذلك احنا دائما مثلا في نهايات سورة البقرة، يعني في هناك حديث عن التكافل الاجتماعي، يعني من بعد قصة إبراهيم عن النمرود وما إليه، هناك صفحة صفحة في سورة البقرة تتكلم عن التكافل الاجتماعي، كيف أن الناس أن يبقوا متكافلين في هذا الجانب، كيف أن يكونوا مساعدين لبعضهم البعض، كيف أنه يتراحموا مع بعضهم البعض. فمهم جدا أنه أن نعزز هذه الروحية، لأنه يعني نتذكر نحن في بداية العدوان كيف كانت الروحية متأصلة بشكل كبير جدا، ونتنبه قد يكون فتح الدنيا على الإنسان لما تفتح الدنيا والنعم عليه قد تتحاسر أو تتراجع مثل هذه الروحية لدى الإنسان المسلم، فذلك الحفاظ عليها. يعني احنا لما نشوف مثل هذه الأشياء قد لا نراها مشكلة موجودة لدينا، لكنها قد تكون مشكلة تؤدي فيما بعد إلى الانهيار المجتمعي. فلذلك وجود حالة العزلة، وجود غياب التراحم والتآلف بين أبناء المجتمع، هذا يسهل للعدو أن يعطي ماذا؟ أن يفرز حقها الخطط وحقها الأهداف في أوساطنا. يعني إحنا نجي نقول مثلا أنه من الأشياء التي ممكن أن تردع العدو من أنه ينال من مجتمعات الإسلام والمسلمين هو اللحمة والتماسك.
1: صحيح.
0: يعني الآن في الأخير البعض يشوف أنه أصبح حتى عدو مع أخوه اللي كان هو أمس في مسار واحد. ندرس الإشكالية، لابد أن يكون هناك اهتمام بالجانب الاجتماعي، لعله ربما أنه في رسالة بداية السنة الهجرية البيان السيد القائد، لعل المسألة في هذا الجانب أنه هناك اهتمام بالجانب المجتمعي، أن يكون الناس أنه إذا فرضت حالة من العزلة وهو يريد العدو. يعني الآن لما قرأت تقارير وإحصائيات كم بذلت أمريكا من دولارات من أجل ماذا؟ فرض حالة عزلة لحزب الله في لبنان. يعني وكأن حزب الله هذا شيء آخر، مليارات مش مسألة بسيطة، من أجل أن المجتمع يشوف أن حزب الله هذا عبارة عن نشاز في مجتمعنا. هنا اليوم يحصل في صنعاء، هنا احنا بنقول يا خلق الله انصار الله وغير انصار الله، هم بزي وخال وهم جيران
1: صحيح
0: وانساب، واحنا شيء واحد كلنا حاجة واحدة. بس العدو ما يشتي يخلي انصار الله او جماعة انصار الله عبارة عن ناس جو من كوكب عطارد نزلوا الى الارض فاصبحوا بعيدين عن هذا المجتمع ويحاولوا يخلوهم في اطار معين. في نفس الوقت احنا قد نؤطر انفسنا ايضا ونساعد العدو من حيث لا نعلم. لذلك كسر العزلة ونقول المجتمع صلوا على رسول الله، ما احنا شيئين، احنا شيء واحد، ما احناش فريقين ولا بيننا حواجز.
1: صحيح.
0: احنا شيء واحد نخرج بين الناس، وهذا هو المطالب مننا، ان العدو يشتينا في حالة عزلة. نتنبأ لهذا الشيء لأنه إذا ثبت في مجتمعنا سيكون ذلك مطية كبيرة للعدو.
1: نعم، حتى أن احنا نلاحظ أنه بعض النساء بتقول لا أنا ما أصرش عند جارتي هذه، هي داعشية، هي بتكرهنا، قول أن احنا ننصر الله. كثير من جدنا النساء بيقولون هكذا.
0: في كلمة يعني ولو لأمير المؤمنين عليه السلام لو نجعلها عنوان لنا في حياتنا في مشاكل عدو زال خاصة المشاكل الاجتماعية، يقول احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. بمعنى انه في الوقت الذي انت بتحمل مضاغنة ومشكلة مع عدوك قد تكون المشكلة عندك انت.
1: صحيح.
0: انت انزع هذا الشيء وقبل عليه، اكسر هذا الحاجز. يعني اذكر ان في واحد بينه وبين واحد مشكلة وهو بيكرهني وانا اكرهه ومدري ما هو، قلت هذاك حياكل هذاك وهذاك حياكل هذاك، وضعت له حل، يعلم الله ان هذا الحل ما تدبرت فيه ولا شيء، بس طرحت حل على في رمضان، قلت اسمعني، هم طبعا كان بينهم قرابة، قلت جر فضورك ودقدق عليها الباب، قل انا هذا فضور جي شفطر اليوم عندك، قال غير جنان ما انا شخبل والله ما بلا قاتل عند الباب، قلت جرب انا معك شبسلك من بعيد. يعلم الله بعد هذه الحركة البسيطة شوف احصد الشر من صدر غيرك بقلعة من صدرك. لما سار ودقدق وقال اليوم أنا ضيف عندك هذا فطوري جنب فطورك، إن هذاك بكى وانهار أمام الباب.
1: مثلا
0: شوف الموقف ما أحلى دقة هكذا
1: بادرت،
0: وإلى الآن بينهم أخوة عجيبة جدا. وإحنا هكذا لا نقولش إنه المجتمع كذا وهذاك فلان قدوم سير هذا الشيء، بعض الناس بحاجة إلى كلمة طيبة، إن العدو بيزرع الضغائن بيننا، هذاك فلان هذاك فلان، وإحنا بنصدق. قد نتلاقى أمس كنا حبايب، قد يوم ثاني نتلاقى وقل إحنا بيننا العداء. ما هو الشيء اللي حصل، ما بشيء، بس لأن الإعلام بيغذي وهذا بيغذي، أصبحنا عداء من غير أي شيء. اكسروا هذا الحواجز باللقاء والتجاوب والوجود في المجتمع.
1: هنا بعض الرسائل التي وصلت إلينا. هنا رسالة من أبو عبد الرحمن يقول السلام عليكم، مظلومية الحسين بكربلاء ومظلومية إخواننا في غزة امتداد لبني أمية في دول الخليج الملعونين، معكم أبو عبد الرحمن. وهنا أيضا رسالة ما شاء الله طويلة بتقول صباح الخير، كتب الله أجركم، كفيتوا ووفيتوا، أفدتونا كثيرا. ما لفت انتباهي هو تبادل الأدوار بين السيدة زينب عليه السلام وبين ابن الحسين علي عليهم السلام في مواجهة يزيد الطاغية، بمعنى أن المسؤولية كانت على عاتق الجميع في المواجهة وفي إكمال دور الإمام الحسين عليه السلام. لم يقل علي عليه السلام لعمته زينب اسكتي أنت مرة أنا عاد أتكلم، كما نرى الآن بعض الناس الذين يهمشون دور المرأة. حقيقة أهل البيت مدرسة نستفيد منهم، اربطوا هذه النقطة بواقعنا ودور المرأة في الدعم لأخوها الرجل من خلال إخراج القوافل. شكرا جزيلا لكم، معكم ناشطة ثقافية. شكرا جزيلا،
0: عظيم جدا. أيضا إضافة إلى يعني سؤالها، الإمام علي كان يستمع إلى السيدة الزهراء عليه السلام وهي تقوم بالخطبة الفداكية، كان موجود هو. فالمسألة ليس كما يراد لها. ثانيا عندما نستحقر الإعلام نحن نقول أن هذا خاصة هذا المنبر وباقي المنابر هذا اللي احنا جالسين فيه امتداد للجهد الإعلامي للسيدة زينب عليه السلام. هي لم تحمل لا سيف ولا دعت رجال يقاتلوا معها ولا شيء، استخدمت الإعلام السيدة زينب والإمام زين العابدين استخدم الإعلام. لذلك الكلمة نفسها جعلت يزيد لا يسوى شيء، ولربما أن تلك الكلمة عادت ترتيبات بعض الأوضاع عند أهل الشام، خلتهم مثل ما نقول إحنا يوبعوا شوية
1: يدركوا
0: به مشاهد، يعني أنه في المجلس نفسه كان بأشخاص كانوا يستحقروا بنساء وبنات رسول الله، فلما سمعوا الخطابات وخطاب الإمام زين العابدين عليه السلام لما نسب نفسه أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا كذا، أنا ابن من ضرب حياتي حتى قالوا لا إله الله، أنا ابن الطاعم بسيفين كذا كذا، لما انتهى إلى الإمام علي رجع الإمام الحسين، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن طاهرات العيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، واوا خطبة هي والكل لابد الناس أن يقرأوها. في ناس فهموا قالوا يعني عجيبة، حتى في أشخاص عندما لعنوا أهل البيت عليهم السلام هم في الشام الإمام زين العابدين قال يعني أتدروا من نحن؟ نحن أهل البيت اللي كذا كذا، في الأخير اللي لعنوهم قالوا ما ندي لكم ما نسوي. وشوفوا معركة الإعلام أمام معركة التضليل، كيف نجح معاوية على أهل الشام؟ لما قلت للإمام علي عليه السلام مستشهد في محرابة ماذا قال أهل الشام؟ أو كان علي يصلي؟ تقولوا لنا أن علي قتله بيصلي في المسجد، ليش كان علي بيصلي أصلا؟
1: هذه الدرجة يعني
0: شوفوا أين الطول الإعلامي. أحد الأشخاص وصف دخول أهل البيت عليهم السلام إلى الشام، نساء أهل البيت، قال منشوف الشام وكان معهم عيد جديد حصل، والناس فارحين في الأجبي وفي هذا الشيء، وكأن هناك سبايا من الروم مش من أهل البيت،
1: مش أهل بيت رسول الله،
0: يعني مش أهل المأساة. تضليل إعلامي. فالخطبة في الكوفة سيدة زينب كيف جعلت الناس يراجعوا مواقف، في الشام خلت الناس يفهموا ما هي القصة من بدايتها.
1: صحيح.
0: في المعركة الإعلامية معركة مهمة جدا، يعني أذكر أنه ونحن على مقربة من تشيعة السيد الخامنئي وضع مفهوم جميل اسمه جهاد التبيين. التبيين احنا بالإعلام هل نقوم بهذا النوع من الجهاد، أنه المسألة الآن خاصة على اليمن هناك حرب ضروس، وإحنا ما شفنا قبل يوم من 3 أيام من قضية تافهة ما تسوى شيء خلوا منها
1: ترند.
0: ما هو الذي جعلها ترند؟ ما هو اللي خلها بهذا الحجم؟ الإعلام. صدقوني والله ما غير الإعلام،
1: ما وقع التواصل.
0: لذلك أمام هذه المسؤولية لابد أن تكون هناك مسؤولية مضاطة، وهي امتداد مشروع السيدة زينب الإعلامي، وهو أن تكون مثل هذه الجبهات جبهات مشتعلة تدرس الواقع، تفهم الواقع، تشوف منها المستجدات، تواكب ماذا يطرح في الإعلام. ما هو دورنا أن نرد على هذا الشيء؟ هذا جهاد كبير لابد أن نتحمل مسؤوليته.
1: نعم أستاذ أمين المتوكل الباحث والكاتب، كنتم معنا للحديث أكثر عن خطبة السيدة زينب وربطها بالواقع، سعيا منا لجعلها لنا قدوة أكثر يعني. شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم أيضا
1: الشكر كذلك موصول لكم أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء لهذه الفترة. نتمنى أن الفائدة قد عمت ووصلت. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
7: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US Prosperity Guardian.
7: الاعتراف
8: أدمج فشل.
0: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
0: محاصرة بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم العزل الإسرائيلي
8: بلغ ضغطة فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات والمصانع
9: والمستشفيات.
8: الحارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US Prosperity Guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
10: تتساقط الأقنعة مجدداً لتتكشف العرية الاستراتيجية في أبهى تجلياتها. لحظة فريدة تلك التي يعاد فيها رسم حدود الأدوار، لا بمداد الحبر الدبلوماسي بل بكلمات قاسية تجرح كبرياء الأنظمة وتضع مفهوم السيادة تحت مقصلة الامتهان العلني. Once again the masks are falling away, exposing strength.

0: موجعة تدمي قلب كل ذي وعي، مطارات تستباح وأجواء تفتح، وقرار سيادي يذوب في إرادة السيد الأبيض، والسبب عليكم أن تبقوهم سعداء.
1: There inside the halls of international diplomacy, Washington was doing more than bargaining with its allies. It was redefining the role in the geopolitical order. Those who once believed wealth could buy thrones and that security could be imported with trillion-dollar deals were confronted with a painful reality. Airports were opened, airspace was made available, and sovereign decisions dissolved into the well of the White House. The justification, you have to keep them happy, as Trump said.
0: هكذا ينظر إلى ممالك الرمال في عقل صانع القرار الأمريكي. إنها ليست مجرد سخرية عابرة، بل هي الحقيقة العارية. أن تدفع تريليون ومئات الملايين ثمن سراب يدعى الحماية، ثم تكتشف في ليلة وضحاها أن مطاراتك وأرضك ليستا ملكا لك إذا مشت فيها خيول واشنطن.
1: That is how the kingdoms of the sands are portrayed into the minds of American decision makers. This is more than passing mockery. It is represented as a harsh reality, paying trillions for the illusion of protection, only to discover overnight that your airports and your territory and are no longer truly yours whenever Washington decides to act.
0: ولأن آلة النفعية الرأسمالية لا تشبع، لم تكتفي واشنطن بحلب الثروات، بل راحت تدفع بتلك الأنظمة نحو سك الذل الأكبر، نحو الارتماء في أحضان العدو الصهيوني تحت مسمى جائزة السلام، لتعويض الانكسار العسكري بالانبطاح السياسي.
1: And because the machinery of profit never stops, Washington is portrayed as seeking more than economic gain. According to this narrative, it pushed those governments toward what is described as their greatest concession, normalization with Israel, under the banner of the Peace Prize, turning military setbacks into political accommodation.
0: إنها العقيدة الأمريكية الثابتة يا سادة، آلة حلب مستمرة. قبل الحروب وأثناءها وبعد أن تضع أوزارها، تسخر كل الطاقات لخدمة المطامع الصهيونية على حساب كرامة ومصالح العرب. ولتظل الحقيقة الصارخة التي لا غبار عليها، من يربط مصيره بحبال واشنطن يصحو يوما بلا أرض وبلا مال وبلا كرامة سياسية.
1: The message is clear. The United States is deprecated as operating a system of continuous extraction before wars, during them, and long after the end. In this account, every resource is ultimately directed toward advancing Israel interests at the expenses of Arab dignity and national priorities. The conclusion is stark. Whoever ties their future to Washington may one day awaken without land or wealth and without political dignity.
0: ولم تقف حدود الصدمة عند استباحة الأرض، بل تعدتها إلى استهجان العقول. لا أعتقد أنهم أذكياء. هكذا وبكل وقاحة واستعلاء وصفت مطالبات الحلفاء بالخوف من الصواريخ.
1: But the shock didn't end with questions of sovereignty. It extended to open contempt. I don't think they're smart. With those words, concerns voiced by allies over missile threats were dismissed into a tone widely seen as dismissive and condescending.
0: تنهب ثرواتهم وتضرب القواعد فوق رؤوسهم، وفي نهاية المطاف يساقون لتمويل مغامرات صبيانية فاشلة تفتح على إثرها لخصومهم أبواب اقتصادية بمليارات الدولارات.
1: In this telling, their wealth is drained, military installations come under attack, and ultimately they are left financing costly ventures that fail, while their rivals emerge with new economic opportunities worth billions of dollars.
0: لتجد الأنظمة نفسها أمام معادلة قاسية، يدفعون الفاتورة من دم اقتصاداتهم ويحصد غيرهم الثمار.
1: Leaving those governments facing a harsh equation, they pay the price with the lifeblood of their economies, while others reap the rewards.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: ادمت فشل
2: الحقيقة
0: من عمق
3: إلى الإعلام الدولي
0: محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had
2: more الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ ضمه فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

وفي ودنا، ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة مباشرة من فاصلة ظهيرة. فاصلة ظهيرة ليوم الأربعاء الأول من شهر يوليو لعام 2026 والسادس عشر من شهر محرم. حياكم الله أعزائنا المستمعين في أثير إذاعي جديد من إذاعة سام 99.1. أيها الأحبة، نصطحبكم من هذه الفترة إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفى عبد الملك. موضوعنا لليوم سيكون عن الإعداد النفسي الذي يأتي قبل الإعداد العسكري وأي إعداد آخر. الإعداد النفسي للنفير العام أهم من أي إعداد آخر. حين تمر المجتمعات بالمحن يظن الكثير أن القوة تبدأ بماذا؟ تبدأ بالسلاح، لكن هذا غير صحيح. يعني كثيرا ما نتحدث عن القوة، عن الإمكانيات، عن الاستعداد للحروب، لكن دعوني أطرح عليكم سؤال: ما فائدة أقوى سلاح إذا كانت النفس منهزمة؟ ما قيمة كثرة الإمكانيات إذا كان القلب ممتلئ بالخوف واليأس والرهبة؟ ما فائدة الإمكانيات؟ ما فائدة قوة السلاح؟ إذن إن أول ميدان يجب أن ينتصر فيه الإنسان هو نفسه من الداخل. القرآن الكريم، القرآن الكريم حين تحدث عن مواجهة الشدائد لم يبدأ بالحديث عن العتاد، بل بدأ ببناء الإنسان من الداخل. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأملوا هذا الترتيب: اثبتوا ثم اذكروا الله، لأن القلب إذا تعلق بالله هدأت نفسه واستقرت روحه وأصبح بعدها قادر على مواجهة الشدائد بعقل، بثبات، بإيمان راسخ، بتوكل على الله وبثقة بأن الله مع هذا الشخص. وإحنا ما بنقولش إنه لا تخافوا، لكن الخوف هو شعور طبيعي، لكن الاستسلام هو الذي ليس طبيعيا. الفرق بين إنسان وآخر ليس في أنه يعني لا يخاف، وإنما في أنه لا يجعل الخوف يقوده، في أنه لا يواجه ذلك الخوف بالشجاعة، لا يواجه ذلك الخوف بعزم الأمور. هنا تكون المشكلة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شاركونا في هذا الموضوع على أرقام الرسائل 7209919991. علينا أن ندرك يا أعزائي أن الهزيمة تبدأ في النفس قبل أن تظهر في الواقع. لهذا نجد أنه بعض الأمم، وحتى يعني أمم قريبة مننا، تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك الجيش، لكنها بتنهار عند أول أزمة بتنهار. بينما توجد أمم محدودة الإمكانيات لكنها تتجاوز المحن، لأنها تمتلك إرادة صلبة ونفوس ثابتة، تمتلك ثقافة قرآنية، تمتلك وازع ديني، تمتلك ثقافة آل البيت، ثقافة الحسين عليه السلام، وكيف أنه يجب أن نثور على الظالمين، لا يجب أن نسكت على الظلم، يجب أن ننصر المستضعفين. هذه الثقافة هي الذي ستجعلنا نرى في المحن والشدائد أنها لا شيء أمام مع الوقوف مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا بتقول كلمات الزامل: ما نبالي ما نبالي ما نبالي، واجعلوها حرب
كبرى عالمية، أنها لا تهمنا الحروب، لا يهمنا القوة والعتاد حق الأعداء، لا، ما يهمنا هو أن نعلي كلمة الله وأن نجعلها هي التي فوق كل شيء. متى ما كبر الله في أعيننا صغر كل ما دونه بداخل أنفسنا. أنا أحكي لكم قصة حصلت في الصين. يروى أن الصينيين بنوا سور الصين العظيم الذي لا زال إلى اليوم ليكون من أعظم الحصون في التاريخ، وظنوا أن ارتفاعه وطوله سيمنع أي غزو عليهم. لكن القصة المشهورة مفادها أن بعض الغزاة لم يحتاجوا إلى هدم السور أو حتى إلى تسلقه، بل رشوا أحد الحراس وفتح لهم الباب وحصل الغزو في الصين. يعني سواء اختلف المؤرخون في تفاصيل هذه الرواية، يعني فإن معناها وفحواها واضح جدا أنه إذا انهار الإنسان من الداخل فلن تحميه أعظم الأسوار، وبناء الإنسان يأتي قبل بناء أي شيء. والقلوب الأمينة، الضمائر الحية، والإيمان الواعي هما الحصن الحقيقي للأمم أمام أعدائها. إذن أعزائنا المستمعين، من يقف مع الله فلن يرى ما دونه شيء. نستمع إلى كلمات هذا الزامل الذي بالفعل ترفع من معنوياتنا وتجعلنا نشعر أن كل ما هو مع الله جميل.

والأوامر. إذن أعزائنا المستمعين، الأسئلة التي سنطرحها عليكم ونود منكم الإجابة عنها على رقم الرسائل 7009919991. لو فقد الإنسان ثقته بالله، هل ينفعه امتلاك كل وسائل القوة أيا كانت؟ هل سينفعه أقوى قوى هذا العالم إذا ما فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن تنهزم أمة بأكملها بسبب الإشاعات أكثر مما تنهزم بسبب القوات العسكرية؟

ليش القرآن ركز على تثبيت القلوب قبل الحديث عن النصر؟ لماذا؟ ما هي دواعي ذلك؟ ما هي أهداف ذلك؟ هذا يوضح لنا أنه إعداد النفس ليس شعار يقال، بل هو عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، ثقة بالله، صبر، انضباط، عزم، وحسن خلق، ووحدة صف. القلب الذي يطمئن بالله لا تزعزعه الشائعات. النفس التي تتسلح بالإيمان تكون أقدر على مواجهة الشدائد أيا كانت هذه الشدائد. ونرى هنا في اليمن كيف إن إحنا صابرين 10 سنوات على الحصار وعلى الخناق الذي إحنا فيه وعلى الضنك العيش اللي إحنا فيه وغلاء المعيشة اللي إحنا فيها، إلا أنه بنواجه ذلك بصبر. وقد وصلنا إلى، ربما يقولوا للصبر حدود، وصلنا إلى الحد الأخير من الصبر، وصلنا إلى الحد الأخير من الصبر، وها هي أتت مرحلة النفير العام. والنفير العام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إعداد نفسي. نحن نحرص دائما من هذه الإذاعة ومن مجالسنا ومن أي مكان نتواجد فيه، نحرص دائما على بناء ذواتنا من الداخل، لأن الأمم القوية لا تقوم على الحجار وحدها، وإنما تقوم على النفوس وعلى الضمائر وعلى الإيمان الذي يمنح صاحبه الصبر والثبات.

لو كنت عزيزنا المستمع، لو كنت مثلا مسؤول عن إعداد مجتمع لمواجهة الأزمات، ما هي أول قيمة ستحاول أنك تزرعها بين الناس داخل هذا المجتمع إذا ما كنت المسؤول أنت عن إعداد هذا المجتمع لمواجهة أي أزمة؟ ما هي أول شيء ستقوم به داخل هذا المجتمع؟ هنا رسالة بتقول: نقول ونحذر السعودي أن يدفع الثمن، ولا البأس اليمني انتهى. ما أدري كيف لأولو البأس اليمني انتهى الأمر معكم، أخوكم مالك العبدلي. شكرا يا مالك، رسالة لم تكن واضحة كما يجب، وبيطلب زامل الثقة بالله قوية.

محبة الإذاعة ذكرى عبد الكريم الوشلي بتقول سلاح الوعي والبصيرة أقوى من قوة السلاح المادي، فلا فائدة لدبابة مع عدم وعي، وقد يكون في حجره قيمة أكبر لو أصبح الإنسان يعرف معنى قضيته. رسالة من أصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي يقول صباح الخير والعزة والكرامة والنصر والتمكين، صباح المجد والشموخ والصمود ليمننا الحبيب والشامخ شموخ الجبال الرواسي، صباح الأحرار والشرفاء. أوجه هذا النداء عبر إذاعة سام لكل الإخوة وخاصة من أبناء أصاب، كل منا يقوم بدوره لتوعية الآخر للخروج لصلاة الاستسقاء بالخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى ليسقينا الغيث جميعا. قال الله في كتابه دعوني أستجب لكم. وكما هي يا إخواني وأخوتي المستمعين يجب أن ننزع من قلوبنا الحقد والحسد والغيبة والنميمة والبغضاء والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونتراحم فيما بعضنا البعض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما هي باقة شكر للأخ عبد الله من زبيد وبندر الوصابي.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ الإمام الحسين قال: هيهات من نذلة. وأقول لأخي بندر الوصابي: نهارك سعيد وجعل الله أيامك كلها سعيدة، ويطلب زامل هامة الأرواح ويهديه لصديقة بندر. مع تحياتي لكم أصدقاء، ومن هذا الأثير أثير العتسام فم، روعة التواصل ومتعة الاستمتاع، تحياتي أنا عبد الله الزبيري من زبيد.

0: وحدك الغالب على.
1: هلا رسالة بتقول مش مفهومة قوي بس حاول أقراها. السلام عليكم، كيف أنت عزيزتي رحاب؟ وكيف المخرجة المعذرة ما عاد أشارك معكم لأني تزوجت وانشغلت. الإعداد النفسي كان من قبل العدوان أخف، وده الحين الحمد لله مع أخاف. معكم فاتحة القدس، قرأت الرسالة كما وصلت هكذا. شكلها تشتي تقول لنا إنه الإعداد النفسي أصبحت إنه من الآن أصبحت ما تخاف زي ما كانت قبل العدوان، أو إنه ما أدري كيف الرسالة هكذا يعني افتهمت لي. هنا رسالة بتقول الله الله على مشاعركم الطيبة والرقيقة، أقوى سلاح هو جهاد النفس دون استسلام. ولكم التحية، وللمخرجة زلفة عبد الملك من الأخ عبد السلام محمد سالم من دي السفال. الآن أعزائي ركزوا لي على هذا السؤال، أنه لو كنت مسؤول على إعداد مجتمع لمواجهة الأزمات، فما أول قيمة ستزرعها بين الناس وبتحس أنه هذه القيمة ممكن تساعدهم على الثبات ومواجهة المحن؟ إيش أول قيمة ممكن تزرعها للمجتمع الذي أنت مسؤول عليه؟

هنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسلم أحمد محمد العباسي، نقول للمرتزقة الذين في عدن وفي حضرموت والجنوب قادم بالجيش العسكري والصواريخ البالستية بعيدة المدى الذين ذهبوا الرواتب وحاصرونا، بس لا نقبل ونقول المرتزقة والله لا نحركهم في عدن وفي حضرموت وفي مارب. الآن المجاهدين أيديهم على الزناد بس يشتوا توجيهات من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأننا رهن إشارة القائد قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة أو في أي أول. دماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل، وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا وحرا وعزيزا.

هنا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشتاق فؤاد. أقول للآداء: إن من لم يتوكل على الله ويستمسك بكتابه فقد خسر خسرانا مبينا. والعدو الأمريكي والإسرائيلي ليس سيخسر فحسب، بل سيهزم بإذن الله، وهذا وعد الله المحتوم. إن كتاب الله هو نهجنا في الجهاد المقدس ضد الطغيان ومن أحرق القرآن وكفروا بالله. نرسل أسماء آية الشكر لشعبنا اليمني العظيم على ثباته الأسطوري، وندعوكم جميعا للنفير العام، النفير ضد أمريكا وإسرائيل وكل قوى الكفر. كما أطلب زامل وحدة الساحات، مع أرقى تحياتي لكم مشتاق فؤاد.

الإعداد النفسي يا أعزائي المستمعين يبدأ من أربعة أمور. أولاً الثقة بالله الذي يعلم أن الله معه لا يهزمه الخوف مهما كان ومهما اشتد ومهما قوي الخوف عليه، إلا أنه سيواجهه بكل ثبات. لماذا؟ لأنه واثق بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه ليست مجرد آية بل منهج حياة. ثانيا، الإعداد النفسي يبدأ من التخلص من الهزيمة النفسية. كم من أمة خسرت قبل أن تبدأ لأنها أقنعت نفسها بأنها ضعيفة، بينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن التخلص من الهزيمة النفسية هي أول ما يجب أن تبدأ به الأمة التي تريد الانطلاق وتريد المواجهة. ثالثا، من مراحل الإعداد النفسي هي الصبر. الشدائد تحتاج إلى نفوس بالها طويل، نفوس صلبة، ليس نفوس ركيكة، ليس نفوس قليلة الإيمان بالله. لا، الشدائد مهما قويت ومهما اشتدت إلا أنها تحتاج إلى قلب قوي لمواجهتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ليس انتظار سلبي، لا ليس انتظار سلبي، بل هو ثبات وعمل وتحمل للمسؤولية. ثقوا وتأكدوا أن صبركم هذا سيخرج إلى طريق. الوضع في الحد دهشة والشعب بالنصر انتشى والحرب وحدافة الأعشاب ضربة الوحوش. وأيضا من مراحل إعداد النفس هي وحدة الصف، التكافل الاجتماعي. النفس المنهزمة تكثر خلافاتها، تحس الإنسان المنهزم يكثر من بث الإشاعات ويكثر من الخلافات وزعزعة الصف. أما الشخص المتماسك فهو بيكون أصعب على الشدائد وأقوى في تحمل الشدائد. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

قصة من القرآن. بذكر لكم قصة من القرآن. في غزوة الأحزاب اجتمعت قبائل كثيرة على المسلمين، حتى وصف الله حالهم بقولهم بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني كان الخوف، نعم كان الخوف طبيعي، لكن الفرق أن المؤمنين لم يسمحوا للخوف أن يقودهم، بل قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فزادهم ذلك إيمانا وثباتا، ثبتوا أكثر في تلك المواجهة وفي تلك الشدة. لماذا؟ لأنهم مع الله، لأن ثقتهم بالله كانت حاضرة وكانت هي المعيار الذي يتحركون على منهاجه.

رسالة بتقول هنا، الرسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وتحياتي لكم العاملين في إذاعة السلام، وتحياتي للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش واللجان الشعبية، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين ولبنان وإيران، وأن يعيدنا بنصر، ولعنة الله على أمريكا وإسرائيل والخونة المطبعين الكلاب، والله بعنا أحذيتنا أخضل أو أفضل منهم بألف مرة، ولعنهم الله أحياء وأموات. المرسلة أم الأخوين من عمران وأيضا عائشة. هنا رسالة بتقول من فاطمة: الله يحفظ قايدنا وعلمنا سلاح الإيمان. رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال منورات؟ الموضوع في قمة الروعة، العودة إلى القرآن الكريم. شكرا لكم على طرحكم لهذا الموضوع. تحياتي لإسراء وندى العسل وحوثية حيس وملك الوايلي وأماني عادل وفداء أهل البيت والفقيرة إلى الله ومتولية آل طه. تحياتي معكم آيات. الرسائل كثيرة جدا التي وصلتنا، سأعدكم أنني سأقرأها ولكن بعد هذا الفاصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700،
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، ولا زال حديثنا وموضوعنا مستمر معكم، وهو الإعداد النفسي يأتي قبل كل شيء. من الرسائل الكثيرة التي وصلتنا، وأنا عزمت أن أقرأ جميع الرسائل قبل انتهاء وقت الفترة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا رسالة بتقول: نعم، موضوع مهم جدا بالذات في هذه المرحلة. قال الإمام علي عليه السلام: ميدانكم الأول أنفسكم، والجهاد الأكبر جهاد النفس. تحصين أنفسنا بهدى الله، بالقرآن، تزكية أنفسنا بالإنفاق في سبيل الله. أيضا يقول السيد حسين رحمه الله، قال بأن الأمة تعيش أزمة ثقة بالله حقيقية، لابد أن نوثق علاقتنا بالله، ويمكن أن نستفيد من أهل البيت مثل زينب عليها السلام، كان قلبها واثق وثابت. كذلك غزوة خيبر عندما الإمام علي عليه السلام فتح الباب بشجاعة، وكيف هزم الأعداء وهم كانوا يملكوا حصون منيعة، لكن قوة الإيمان تنتصر على قوة السلاح. تحية لكل المجاهدين الصابرين الثابتين، وللسيد عبد الملك الحوثي حفظه الله وزامل مان ميل. معكم الفقيرة إلى الله بنت همدان. شكرا لك يا عزيزتي الفقيرة إلى الله، ولهذه الرسالة الرائعة والمفيدة جدا، والتي دعمت الموضوع بأمثلة وبكل شيء. شكرا لك جدا. السلام عليكم. لحظة، هذه رسالة أخرى بتقول: السلام عليكم، وهذه رسالة مكررة. رسالة بتقول: السلام عليكم، نقول للسعودي والله لا تخوفنا، متشوقين للحرب، ونقول لهم كل ما يلقونا ما يلقوا منا إلا الشدة، ده أشد، وكل ما زاد العدد قلنا لهم هل من مزيد، وكلما وتد ما هو، وكلما وتد نفسنا القاع من تحت الوتد ما هذا، وكلما حاول أن يرتبها عصدناها عصيد عائشة النهام، البث مقطوع عندنا، وصل السعة أهدى عيش في إب الله، ما لي علم إيش محتوى الرسالة بالضبط، يعني الإملاء معصود عصيد يا عائشة، وشكرا لش. هنا رسالة بتقول رسالة، وهذه يا وليد الوصابي بتكرر لنا الرسالة، قد قريناها. الهنوف بتقول لنا: السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ من الهنوف زايد القعود، بس هكذا رسلت. رسالة أيضا بتقول: مهم جدا الإعداد النفسي، من أهم عوامل القوة والثبات في الميدان. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عزيزي المستمعين، حتى في الآية الله سبحانه وتعالى ذكر الثبات قبل حتى قبل أن يذكر النصر. بتواصل الرسالة بتقول: أول خطوة أقوم بها أزرع في قلوبهم الثقة بالله سبحانه وتعالى. ها، لما طرحنا عليها، لما طرحنا لكم السؤال اللي بيقول لو كنت، السؤال الذي بيقول: لو كنت مسؤولا عن إعداد مجتمع لمواجهة الأزمات، فما أول قيمة ستزرعها في الناس؟ هذه المرسلة أو المرسل أجاب وقال: أول خطوة أقوم بها أزرع في قلوبهم الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأننا إذا وثقنا بالله سنتحرك بارتياح وتوكل مهما واجهنا أو عانينا، ونحسب ذلك في سبيل الله، ولهذا يكون الإنسان يتحرك بكل توكل وثقة بالله. وشكرا، وأحب أرسل تحياتي للمشاركات المجاهدات. المهم بعدين غزاوية همدان وعادل وأماني عادل ومدري من كلهن. وتحية لكم يا أستاذة رحاب، وللمخرجة وللغالية خديجة ملاك الوائلي. شكرا لك يا ملاك.

0: رسالة بتقول السلام عليكم، كيف أنت عزيزتي رحاب وكيف المخرجة المعذرة ما عاد أشارك معكم لأني تزوجت، وهذه تكرر الرسالة.
1: من ولاك وانت الهدى والدليل سيدي ما بنين يا صراط الحق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. الخوف ما هو

هو ما يعتمد عليه العدو. فالعدل النفسي مهم جدا, أو فالإعداد النفسي مهم جدا, وما حصل في العراق في مطلع التسعينيات خير دليل, حيث سقطت ببغداد رغم امتلاك العراق لجيش قوي جدا, لكن العامل النفسي لعب دور كبير في هزيمة العراق وسقطت بغداد لاستسلامهم واستسلموا لأمريكا اللعينة. بالفعل سقطت العراق بسبب شائعة فقط. رسالة بتقول: أسعد الله ظاهرتكم, الانتصار أخواتي, تحياتي المجاهدة, مع الله أخت الشهيد.

رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم أخواتي الغاليات، نحن اليوم في إطار مواجهة مع العدو، جولة قادمة من الصراع ونحن في أتم الجهوزية ومستعدون للدفع بأبنائنا وكل ما لدينا من القوة. سنكون في قمة الوعي ورفع المعنويات للجهوزية العالية للصراع القادم الذي حقوقنا من العدو، الذي يعني سينزع حقوقنا من العدو السعودي. وجه التحية لكل الأخوات الغاليات على قلبي وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت، وأقول لها الله لا يحرمنا منك ويحفظك ربي أنت وأسرتك الغالية، ويا منعه زامل على ذوق المخرجة، وأهديه تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي لكل العاملين في إذاعة السام، وتحياتي للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش والجان الشعبية. أنا قد قرأت هذه الرسالة. السلام عليكم، صباح الخير أختي رحاب وخديجة ومخرجة، كيف حالكم؟ كمل عمل عادة سام. شكرا. توف وتكف، توفي وتكفي من الصباح الباكر إلى العان، قصتها إلى الآن. تحياتي للجيش واللجان الشعبية والسيد القائد. الرسالة من بنت القناوس، وأطلب زامل تهامي لو سمحتن. رسالة أخرى بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي لكل العابرين في إذاعة سام فم، وتحياتي للسيد القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش واللجان الشعبية. صدقيني أن الرسالة ارتسلت 3 مرات يا أم الأخوين، وأن أنا قد قريتها. شكرا لش
1: بالله ثقتنا والركون سبحانه الخلاق ربي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أولياء الله الخوف عليهم ولا هم يحزنون، واجب علينا أن نتسلح بالقيم والمبادئ الإسلامية، والتحية للسيد القائد والقوات المسلحة ولشعبنا اليمني. وشكرا، معكم يعقوب الوصابي. مستمعنا دائما يوسف الوصابي بيقول لنا لو سمحتوا طلعوا أناشيد نحو شباب، نحن شباب القرآن.

0: صباح الخير. نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونشكر الرئيس مهدي المرشاط ونشكر القوة الصاروخية والطوائر المسيرة والمجاهدين والجميع. ونشكرك يا أخي علي ونشكر إذاعة سام ونطلب زامل شامخ كياني معك أم الأسير المحرر وأخت الشهيد من صادة أم عبد الملك من صادة.
1: من أقراض اليوم ما منه ما فرق القدس والقاصم مجهز تنصيف الكرم طغى.
0: رسالة تقول: السلام عليكم. يبدأ الاستعداد النفسي بالثقة بالله والتبكل عليه في جميع أمورنا التحية في جميع أمورنا الحياتية. التحية للأخت إسراء وللمجاهدة مع الله. وأطلب زامل تجارب الأيام من فتاة المسيرة.

معنا رسالة بتقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذتي رحاب والأستاذة زلفة منورات، أنتم وفيتم وكفيتم فيما طرحتم. الإعداد النفسي هو من هيأ للبناء العسكري أكثر من شيء، سأحرص عليه للتعليم أي فئة ستكون من مسؤوليتي. الإعداد لها هو الإيمان بالله والثقة بالله والتوكل عليه والصبر على المكاره والتسليم المطلق للقيادة والثبات في الشدائد وغرس الوعي في قلوبهم والبصيرة والأمل وعدم اليأس. كل التحايا والتقدير لك العزيزة رحاب والعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها، وأطلب زامل تسابيح الدجا من فداء أهل البيت. شكرا لك يا فداء.

سلام ربي عليكم أيها المجاهدون والمرابطين في كل ثور اليمن الحبيب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بدأت القوة بالإعداد والتدريب والسليم والتسليم المطلق للقيادة، فقطرت بالميدان فقطرات العرق بالميدان توفر قطرات الدم في المعركة. يا سلام على التشبيه، قطرات العرق بالميدان توفر قطرات الدم في المعركة. وزاد المؤمنين تقوى الله. أخوكم المجاهد أبو همدان الشحري. شكرا لك أخي المجاهد أبو همدان. وبيقول أيضا: الثقة بالله هي الأول والأساس، وهي من تصنع الانتصارات، وأهم صفة في بناء الأمة المجاهدين وإعطاء المدد والتأييد الإلهي. شكرا لك مرة أخرى أخي أبو همدان.

وهنا أيضا إجابة على التساؤل المطروح: إذا كنت مسؤولا عن إعداد مجتمع لمواجهة الأزمات فما أول قيمة ستزرعها في الناس؟ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نزرع في قلوب الناس الثقة بالله ونسقيها بالعمل والتحرك في سبيله بإخلاص، وسوف نحصد الثمار إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ونحن نعمل وفق ذلك. شكرا لك أو لك يا مرسل أو مرسلة الرسالة.

0: أيضا بتقول ردا على التساؤل الذي طرحناه، إذا كنت مسؤولا عن إعداد مجتمع فما أول شيء ستقوم به؟ قال نبدأ من إعداد النفس ومن ثم المجتمع وزرع الثقة بالله من مدارس الكوثر القرآنية جبل رأس. من أم سراج الدين، شكرا لك. هنا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الإعداد النفسي هو اللي يجعل المجاهدين أو هو اللي يجعل المجاهد يرى النصر، والإعداد النفسي هو الذي يبعد الخوف ويجعل الإنسان واثق بالله، كما أن الإعداد النفسي هو الذي يجلب الثقة التامة للمؤمنين ويريح العقل والقلب، كما أن الإعداد النفسي له دور مهم وفعال في ميادين العزة والكرامة. وفي الختام يجب علينا الإعداد النفسي من أجل أن نكون متيقنين في إعدادنا في التعبئة العامة. من محمد الوصابي ويطلب زامل ما هزني. من أرض شب وحلا صعد العصية رسالة بتقول السلام عليكم، كيف الحال منورات يا الغاليات؟ ربي يحفظكن يا أختي الغالية، إحنا شعب يمني لا نخاف إلا من الله، وأول ثقتنا بالله عز وجل ومتوكلين على الله، وإن شاء الله سننتصر ونأخذ بثأر الشعب اليمني في أقرب حال، لأن الله معنا وإحنا مع الله. وتحياتي لكم هاجر صدام وشكرا. رسالة بتقول أيضا الثقة بالله مصدر أمان وضمان، وتثبيت القلوب أهم من ملك السلاح، ولو أنك تملك السلاح أقوى من عدوك ولا تملك القلب أنت هو الخاسر، لكن لو أنك تملك القلب ولا تملك السلاح هنا قلبك هو الذي سيواجه بشجاعة حتى تبث الرعب في قلب عدوك وتبقى أنت المنتصر. والذي ينمي شجاعة القلب هو الإيمان بالله والثقة به. معكم راية الإسلام من أرحب، وأتمنى تطلع زامل من أجل دين الله. الله يرخص من أجل دين الله يرخص كل غالي. مطلبي لعيسى اللي الإرادة حجيبة والصلابة رهيبة. بقي قليل من الوقت، سأحاول أن أقرأ فيه بقية الرسائل اللي عادهم بيرسلوا. خلاص وقفوا عشان يلا أقرأ الموجودات. هنا رسالة من أبو خليل الحاوي، صباحكم نصر وعزة وتمكين، دام نحن نمتلك الإرادة والشجاعة لن نهزم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نيتنا النصر والعزة والكرامة في هذا الشعب، وسنعيش كرماء أعزاء شامخون بإذن الله تعالى. المرسل عبد علي حاوي. هنا رسالة بتقول السلام عليكم، كيف الحال يا رحاب؟ ستصل إلى ما تسعى إليه، فثق بربي ولا تيأس، من كان مع الله سيكون الله معه، فقل يا رب دائما وأبدا. وأما بأطلب انشود التراني لا ولا أراك، وإلا ما رب لي سواك من أمان عادل. هنا رسالة بتقول السلام عليكم، أطلب منك زامل وحدة الساحات عبد مقبول بخيت مساوى من باج الخط الكدن. رسالة بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيف حالك رحاب وكيف حال المخرج زلفى؟ أما بالنسبة للموضوع مهم جدا، الثقة بالله، تثق بمنهجه وهداه، وتثق بأن الأمور بيده، نثق بحكمته وقوته وكل صفاته، نثق بصدق وعوده وقوميته سبحانه على كل وقيمومته سبحانه وتعالى على كل شيء. الثقة بالله هي الشيء الوحيد الذي نقدر نستعد نفسيين ومعنويين وجسديين. مع خالص تحياتي لكل البنات المشاركات كلهم باسمها وصفتها وعلى رأسهم بنت الوادي. وأقول لك يا رحاب وين خديجة غايبة؟ أمانة سلمي عليها وقولي قوي، وقولي لها والله اشتقنا للمشاركة معش، وأطلب زامل سلمت وتوليت، وأهديه للغالية والحبيبة خديجة النعمي مني أنا حفيدة الزهراء. حفيدة الزهراء خديجة النعمي ستكون معكم كل يوم أحد في فاصلة طهيرة. الحيود الصليبة أجبرتهم على دفع الثمن والضريبة، من بداية كئيبة لا نهاية كئيبة. رسالة بتقول في هذه المرحلة يجب التحلي بالوعي والبصيرة، لأن المرحلة تتطلب منا ذلك. المرحلة مرحلة بناء وإعداد واستعداد لنزع الحقوق من المعتدي. نستعد لمعركة التحرير، معركة إنهاء العدوان وكسر الحصار. بثقتنا بالله نستطيع استرجاع الحقوق، نستطيع أن نحقق كل الإنجازات وتجاوز كل الصعاب. لا نغتر بما قد وصلنا إليه من إنجازات في الجانب العسكري، لسنا شيء إلا بالله والعودة إليه. أجمل التحايا لك العزيزة رحاب وللغالية زلفة زامل بناء وإعداد من قاهرة الأعداء.
1: عبد الملك بعد للزمان الكلي واقسم برب الفاتحة والطارئ عن طاعته.
0: السلام عليكم، تحياتي للسيد عبد الملك الحوثي من الكسوفي محمد أحمد الحرف. وآخر رسالة سنختتم بها أو خلاص مكررة الرسالة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فترتنا اليوم معكم من فاصلة ظهيرة. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا مطمئنة وإيمانا راسخا وبصيرة في الشدائد، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تقبلوا خالص التحايا من هذه الفترة رافقتكم فيها أعدادا وتقديما أنا رحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفى عبد الملك. في أمان الله وحفظه.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: بدأ المدعو حمد فدغم مسيرته عام 2018 بقيادة ما يسمى لواء العز مع النظام السعودي، قبل أن تسجنه السعودية عام 2020 بتهمة التخاذل وأكل حقوق أفراده. وعقب خروجه استغل قرار عفو من صنعاء عن المرتزقة العائدين ليعود إلى المناطق الحرة باحثا عن مسرح جديد لإثارة الفوضى. هناك استغل قضية آل الضبيبي المنظورة قضائيا للتحريض والتشير، وحرض على التقطعات، بل ودعا لإشعال حرب بين قبيلتي ذو محمد وذو حسين، مهددا بمسح قرية كاملة، فقبض عليه الأمن لزعزعته الاستقرار، ثم تم إطلاقه لاحقا.
2: البيت يسقط والمرأة تنذبح والجاهل ينذبح، تفهموا ولا لا؟ وقاطعين في ذو محمد يرتفعوا من بيوتنا ومن أسواقنا ومن أرضنا، عسى الله عليهم ولا لا؟
1: عقب ذلك تبنى قضية سمية الزبيري التي انتحلت كذبا صفة ابنة صدام حسين، والتي أرسلها إليه المرتزق العائد أحمد المكش، ثم تدخل مشايخ الجوف وشكلت الدولة لجنة للنظر في المسألة، فتجاهل مشايخ الجوف واللجنة وذهب لتصوير مقطع مستفز أمام فيلا مستأجرة في صنعاء قبل أن يحاول الفرار من صنعاء تمهيدا لإثارة الفوضى في الجوف. وبعد إلقاء القبض عليه تدخلت وساطات قبلية للإفراج عنه، فتم تشريف الوساطات وإطلاق سراحه بضمانتها وإكراما لها، ثم نكث بالمشايخ والوجهاء وما تم الالتزام به، وفر إلى مأرب عائدا إلى أحضان المرتزقة، وقام بالإساءة لمشايخ الجوف الكرام في آخر مقطع له، بدلا من رد الجميل لهم على وقوفهم إلى جانبه بشكل يكشف معدنه السيء الذي لا يرعى عهدا ولا معروفا.
3: أيوة، الذي سبب الإفراج عني الوساطة هذه الخائنة الذي برمت هذا الموضوع مع الأرضية في هذا الموضوع، على أنني أخرج وعملوا التزام وضمانات ستة من المشايخ، مع أنني جعلتهم يضمنون وجعلت المشايخ هالة، مع أني عرفت أنا أن المشايخ والوساطة هذولا هم أذناب من أذناب الحوثي.
1: اللافت في الأمر اعترافه بتلقي دعم مالي واتصالات من التحالف وحكومة الفنادق مع المدعوة سمية الزبيري المنتحلة اسمها ميرا صدام.
4: جرى من اهتمام موضوعي أنا والأخت ميرا صدام حسين من قبلهم من دعم مالي، وكذلك من اتصالات ومن تعاون دولي تحت منظمة وظل حكم التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية.
1: رغم أنه اعترف مسبقا أن الفتاة هي بنت أحمد الزبيري من قبيلة أرحب وأن ابنها اسمه عمر البهجلي.
5: أن المرأة لم تخرج، المرأة خرجت بصحة وعافية، وأسلمها أبوها الذي هو أحمد الزبيري من قبيلة أرحب، قبيلة مشهورة ومعروفة، وابنها عمر حبريش
6: البهشلي
5: من قبيلة نيم من أكبر القبائل اليمنية. أمام الإعلام المرئي والمسموع والمدري، والوضع الحمد لله في أمور طيبة.
1: يذكر أن قبيلة ذو حسين التي ينتمي لها كانت قد تبرأت منه قبل عدة أشهر نتيجة لأفعاله المعيبة. كما أعلنت قبائل الجوف براءتها التامة وإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية والقبلية بعد نقض الاتفاق والضمانات من قبل المدعو حمد فدغم والمدعوة سمية الزبيري، بل ورفع الحماية والغطاء القبلي بعد نقضهما للعهود وخيانة الثقة والأمانة. تكشف هذه الحقائق أن فدغم ليس طالب حق، بل مرتزق وتاجر أزمات سقطت أقنعته ونبذته الدولة والقبيلة.
7: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.
1: لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان وحجم هذه المعركة بشكل كبير؟ فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالا، الأكثر عددا وعدة، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة، وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
0: الحكمة اليمانية سام اف ام. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هذا الكائن هو استكبر عن أن يسجد لآدم ويريد أن يبقى هناك كبير وضخم عسر هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة. لقد فقد كل مكانة وكل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يرى هو ويظن هو ويتوهم هو للسجود لآدم. لم يبقى له أي شرف أصلاً، أي مكانة أصلاً، أي قدر أصلاً، أي اعتبار أصلاً، ونزل إلى أحط مستوى، إلى أحط مستوى، وفقد كل شيء. هذاك الطبيخام الذي يشتيه والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائياً، فهو حمل حقداً شديداً جداً. إضافة إلى ذلك أصبح مطروداً من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى غضب الله، إلى جهنم والعياذ بالله، وخسر كل شيء، كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكان والرفعة والاعتبار والقدر وعلو المنزلة، فقد كل شيء وأصبح مطروداً ورجيماً وخاسئاً والعياذ بالله، ومذؤوماً ومدحوراً وملعوناً، ولا أحظى بالاحترام، ولا أحظى بالاحترام حتى لا بين أوساط الملائكة ولا بين أوساط الجن، حتى من هم في صف الشيطان هم لا يحترمونه أصلاً. الآن مثلاً العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه وأنهم من حزبه، ولكن في نفس الوقت ولا يحظى باحترام حتى بينهم، حتى بين أوساط حزبه. الكل من بني آدم، يهود ونصارى ومسلمين ووثنيين، كل البشر يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس، ولا يحظى بأي احترام لدى أحد. فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة، والنظر إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم ملعون رجس خبيث، يتسم ويعرف بخبثه برجسه بعصيانه بسوءه، مذموم لدى الجميع، مذموم ما يحظى بأي احترام أبدا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، الذي نقرأ فيه آيات الله ونتدبر معانيها. أحبة الكرام، حلقتنا لهذا اليوم نبدأها من أول سورة النحل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، أي قرب، حتى كأنه قد أتى، مثل قد قامت الصلاة. وأمره، أتى أمر الله، أمره القيامة، فهي الأمر العظيم الذي يأتي به الله. فلا تستعجلوه، لأنه أمر عظيم قريب، ليس فيه مرغب للمجرمين فيستعجلوه. سبحانه وتعالى تنزه وارتفع شأنه عما يشركون، فشركاؤهم عاجزون، لا يستطيعون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. المعنى أحبة الكرام، ينزل الملائكة بالروح، أي بحياة القلوب وحياة الدنيا والدين، من أمره، من وحيه، بيان للروح، على من يشاء من عباده، فهو الذي يختار للرسالة من الناس من يشاء. أن أنذروا، أعلموا وأخبروا وبلغوا أيها الرسل الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوني، أي فاتقوا عذابي. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، فليس عبثا ولا لعبا. تعالى عما يشركون، فشركاؤهم لم تخلق شيئا فالله تعالى عنها بجلاله وقدرته وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. المعنى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، أي مخاصم مجادل في قدرة الله تعالى على إحيائه بعد الموت، وهو نفسه حجة عليه. فناسب ذلك الإتيان بإذا التي للمفاجأة، لأنه لا يحتاج في معرفة قدرة الله على إعادته إلا أن يتذكر أنه خلقه من نطفة. مبين، فإذا هو خصيم مبين، بين الخصومة لخالقه، فقد كفر نعمة الله عليه بخلقه، وكفر نعمة الله عليه بما جعل له من النعم في السماء والأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4000 أو 775-4000 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام FM، عدنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه السلسلة من الحلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نتحدث ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، حركة وانتهاء حركة مسلم بن عقيل، ثم ما تلا ذلك من خروج الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. في آخر الأمر مسلم بن عقيل في بين يدي عبيد الله بن زياد، مقبوضا عليه ومأمورا به إلى القتل، ويلحق بهانة بن عروة المرادي. هناك دار جدال عنيف قبيل مقتل مسلم بين مسلم بن عقيل وبين بن زياد. من الأهمية بمكان أن نسمع هذا الجدال، لأنه يكشف لنا النفسيات، ويكشف لنا أيضا التفكير وطبيعة التفكير والأهداف التي يتحرك كل منها، وأيضا الدعايات الإعلامية التي كان يستخدمها الطغاة والظالمون ضد أهل الحق، ويسجل رؤية كل من طرفي الحادث تجاه الآخر ودوافع موقف كل منهم. قال ابن زياد: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال له مسلم: كلا، لست أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، أولم نكن نعمل بذاك فيهم وإذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق وأنك قلت بغير علم، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن الله كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهلا. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. أمير المؤمنين يزيد؟ فقال: الحمد لله، على كل حال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: ما هو والله بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام، لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. ثم أمر به فقتل، ثم رمي به بجثته من فوق القصر. هنا يتبين لنا عدد من الدروس. الدرس الأول: أن أهل الحق لا يهزمون، الحق لا يهزم حتى ولو أسيل دمه ولو أزهق روحه، متمثلا في مسلم بن عقيل. الدرس الثاني: أن هناك فارق بين الأهداف التي أعلنها مسلم بن عقيل والأهداف التي يعلنها عبيد الله بن زياد. الدرس الثالث: ابن زياد يكذب إعلاميا ويحاول أن يشوه صورة مسلم بن عقيل، كما يفعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان عندما يكذبون على أهل الحق، لكن مع ذلك يتبين لنا الموقف العظيم الذي وقفه مسلم وثبت منتصرا لمبدئه، ولئن لم يحقق الانتصار للأمة لكنه حقق انتصارا شخصيا عظيما لنفسه، وضرب مثلا رائعا للمسلمين كيف يجب أن يثبتوا في مكانهم وألا ينهزموا. عندئذ رفع ابن زياد تقريره عما حصل إلى يزيد وأثنى عليه يزيد بأن كتب إليه: كنت كما أحب عملت عمل الخادم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وهذا يدل على تواصل ابن زياد بالعاصمة دمشق كلما جد جديد، أن هناك خط ساخن، كان هناك خط ساخن بين الكوفة وبين دمشق، دمشق يزيد وكوفة ابن زياد. انتهى هذا المشهد في الكوفة بهانة المرادي سيد مدحج ومسلم بن عقيل سفير الحسين للكوفة، ورأساهما في دمشق وجثتاهما مصلوبتان في سوق الكوفة. قال الشاعر: يرثيهما إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف رأسه وآخر يهوي من طمار قتيلي. طمار القصر يسمى طمار قصر الكوفة، قصر الإمارة. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. الإمام الحسين يواصل الطريق وهو لا يعلم بأن مسلم بن عقيل قد استشهد وقد قضي على ثورته، حتى أنه خرج يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي قتل فيه مسلم، قتل مسلم في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة. لحقه الحجاج وسبقوه بعد أن أتموا حجهم، وكانت رسالة مسلم التي تستحثه على الإعجال إلى العراق، لأن الناس لا يريدون به بدلا حافزا له، ظنا منه أن الأمور تسير في طريقها الصحيح. قبل أن يرسل ابن زياد المقاتل لتطبيق عزل العراق عن مكة وقتال الحسين، جمع المقاتلة وفرق عليهم عطاءهم حتى يضمن ولاءهم. ملأ غرائر أشراف الكوفة بالدنانير والدراهم، كل شريف كل شيخ يعطيه غرارة مملوءة بالدنانير والدراهم، أعظم الرشاوة لهم. ثم أرسل الحسين بن تميم قائد الشرطة لوضع طوق أمني على الكوفة، طوق الكوفة بطوق أمني من جميع الجهات، فلا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا يدخل إليها داخل. فنزل الحسين هذا هو جيوشه التي فرقها في محطات هناك في مسالح جمع مسلحة أو محطات يعني أو نقاط أمنية، نزل في القادسية ونظم الخيل ما بينها إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. المهم وضع الكوفة في دائرة أمنية مشددة لا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا أن يدخل منها داخل، وأمره ابن زياد أن يقبض على كل من لم يعرفه، وأرسل الحسين قواته إلى مواقع متقدمة على طريق مكة، وقد أمره ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يترك أحدا يدخل ولا يخرج، حتى أن الأعراب لم يستطيعوا الدخول والخروج. كل ذلك يحدث والحسين لا يعلم منه شيئا، بل أرسل الإمام الحسين رسولين اثنين واحدا بعد الآخر وهو لا يعلم بالتطورات الأخيرة، هما قيس بن مسهر الصيداوي أرسله الإمام الحسين. فلما وصل هذا الرسول وهذا السفير إلى القادسية قبض عليه الحسين بن تميم وأرسل به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد بالصعود إلى القصر والإطلاع على الناس ليسب كما قال الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي، هكذا أمره. لكن قيسا وهنا يعلمنا درسا عظيما في التضحية والفداء وعدم الانهزام أمام الباطل والوقوف بكل شموخ، صعد قيس بن مسهر إلى أعلى القصر ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر للإمام علي بن أبي طالب، فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر فتقطع فمات. وكذلك أرسل بعده مباشرة الإمام الحسين عبد الله بن بقطر وهو أخوه من الرضاعة، أرسله، تم القبض عليه في من قبل هذه النقاط الأمنية والإرسال به إلى الكوفة، ولقي نفس المصير الذي لقيه سابقه وسلفه قيس بن مسهر الصيداوي. الإمام الحسين لما وصل إلى زرود، لما رحل من زرود تلقاه رجل من بني أسد، من قبيلة بني أسد، استطاع التسلل من النقاط الأمنية التي يقودها الحسين بن تميم، فأخبره بصورة التطورات الأخيرة المنقضية بمقتل مسلم بن عقيل. فقال الإمام الحسين عليه السلام عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى زبالة وهي منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، يعني بين واقصة والثعلبية كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقد جاءه نبأ مصرع رسوليه وخذلان أهل الكوفة له، وكان قد تلاحق به بعض العرب الذين حسبوا أنه سيقدم على بلد آمن. الإمام الحسين يريد أن يعلمهم درسا في الشفافية، في النزاهة، في الرحمة، رحمته بالأمة. قال لهم أيها الناس، خطب فيهم وجمعهم وقال لهم أيها الناس، حتى لا يبقى معه إلا من كان له بصيرة في الجهاد. قال لهم أيها الناس، إنه قد خذلتنا شيعتنا وقتل مسلم وهان وقيس بن مسهر وابن بقطر، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق الناس الذين صحبوه في الطريق من أجل الدنيا، ولم يبق معه إلا من صحبه من الحجاز. كان الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد هذه اللحظة على موعد مع الموت. في أي طريق سلك؟ إن عاد فالجيوش الأموية تترصد له بالقبض وستأمره، وسيلاقي نفس المصير، إما أن يبايع أو يقتل. إن تقدم فكذلك، هناك الطوق الأمني وهناك الجيوش ترسل واحدا بعد الآخر من قبل الكوفة، وهو مخير بين البيعة ليزيد أو الموت. وأمره قد شهر وشأنه قد ظهر، كان يستشعر أنه لن يترك وشأنه، وأن الأمويين لابد أن يقتلوه إن لم يبايع. فبالتأكيد الإمام الحسين مضى واستمر في طريقه محاذيا لتلك النقاط الأمنية، وكان ابن زياد من جانبه حريصا على إذلال الإمام الحسين، كان يريد أن يذل الإمام الحسين قبل أن يقتله. فأرسل فرقة بقيادة الحر بن زياد الرياحي التميمي التي أراد بها أن يمد يد السلطة حتى يظفر بالفريسة القادمة. ويتضح أن مهمة هذه الفرقة من الجيش تقتصر على إجبار الحسين، أمره أن يتعتع بالحسين على الذهاب إلى ابن زياد والدخول في حكمه وعدم تمكينه من الرجوع إلى المدينة. لكن الحسين عليه السلام من أول وهلة قد حسم خياره بألا يبايع ليزيد وألا يمكن من نفسه، لكنه منذ ذلك الحال الذي بلغه فيه استشهاد مسلم ومن معه والرسل الذين أرسلهم بعده اتخذ سياسة دفاعية. بدأ واضحا أن سياسة الإمام الحسين العسكرية عندئذ هي ألا يبدأ أحدا بقتال، أي أنه اتخذ وضعية دفاعية، وردد أنه إنما جاء إلى الكوفة حسب طلب أهلها. الحر الرياحي التميمي كان عسكريا محترفا، وكان وعمل بذكاء، استطاع إيجاد خيار ارتضاه هو والحسين، فتجنب المصادمة مع الإمام الحسين. طبعا الله عز وجل وفق هذا الرجل الحر، وقد أحسن الإمام الحسين بنوع من الاحترام لهذا القائد الذي وصل لتوه. وبمجرد أن وصل الإمام الحسين بادأهم بحسن النية، وأمر أصحابه بسقيهم ورشف خيولهم بمجرد وصولهم. شجعه ذلك على أن حاول كسبهم إلى جانبه، وألقى الإمام الحسين فيهم عدة مواعظ هدف من ورائها إلى إقامة الحج عليهم ولعلهم ينضمون إليه، وكان عددهم 1000 مقاتل. اجتمع بهم وصلى بهم صلاة الظهر، وخرج في إزاء والرداء ونعلين إليهم فحمد الله وأثنى عليهم. ثم قال الإمام الحسين، قال لأصحاب الحر الرياحي: أيها الناس، إنها معذرة الله عز وجل إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكتوا عنه وطلبوا إقامة الصلاة. الإمام الحسين يتبين لنا، وهذا دور من أدوار أعلام الهدى دائما، أنه يهتم بقضية البيان، يريد أن يبين لهؤلاء الناس، يستغل الفرص كلها، في كل لحظة يقوم يحدثهم، يأتي يبين لهم، يقيم الحجة عليهم، يوعيهم. بعد صلاة العصر انصرف الحسين بوجهه إليهم وحمد الله وأثنى عليه، وبين أنه أولى بالأمر من هؤلاء بني أمية المدعين ما ليس لهم، السائرين فيكم بالجور والعدوان. يقول: وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي رسائلكم انصرفت عنكم. قال له الحر: إن والله ما ندري ما هذه الكتب. فأخرج له الإمام الحسين خرجين مملوئين صحفا ورسائل فنشرها بين أيديهم، فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. يعني صحيح أن الحر لم يكن من بينهم، من بين الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، لكن مع ذلك يستمر الإمام الحسين عليه السلام ليبين ويواصل التوعية وهداية الأمة، ويبين لهم لماذا خرج الإمام الحسين يقول لهم في يوم في ذات مرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكفا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمت علي بيعتكم تصيبوا ورشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم، إلى آخره. فالإمام الحسين كان حريصا على إقامة الحجة والبيان والتوضيح، وهذه قضية يهتم بها أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر،
2: عاشوراء التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
6: إلى اعتراف أدمج فشل.
7: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي
7: بلسانين.
6: Two of these advanced aircraft
9: And even the US had more.
3: الحقيقة بلسانين.

تجلياتها، لحظة فريدة تلك التي يعاد فيها رسم حدود الأدوار، لا بمداد الحبر الدبلوماسي بل بكلمات قاسية تجرح كبرياء الأنظمة وتضع مفهوم السيادة تحت مقصلة الامتهان العنني. Once again the masks are falling away, exposing strategic reality in its starkest form. This is a defining moment and one in which the boundaries of power are no longer redrawn with diplomatic ink, but with blunt words that wound the pride of governments and place the very notion of sovereignty under the plate of public humiliation. هناك في الصالونات الدولية الرفيعة لم تكن واشنطن تبيع حلفائها فحسب، بل كانت تعيد صياغة المعادلة الوظيفية لمن ظنوا يوما أن العروش تشترى بالمال وأن الطمأنينة تستورد في حقائب التريليونات. يا لها من مفارقة موجعة تدمي قلب كل ذي وعي. مطارات تستباح وأجواء تفتح وقرار سيادي يذوب في إرادة السيد الأبيض، والسبب عليكم أن تبقوهم سعداء. There, inside the halls of international diplomacy, Washington was doing more than bargaining with its allies. It was redefining the role in the geopolitical order. Those who once believed wealth could buy thrones and that security could be imported with trillion-dollar deals were confronted with a painful reality. Airports were opened, airspace was made available, and sovereign decisions dissolved into the well of the White House. The justification, you have to keep them happy, as Trump said. هكذا ينظر إلى ممالك الرمال في عقل صانع القرار الأمريكي. إنها ليست مجرد سخرية عابرة، بل هي الحقيقة العارية. أن تدفع تريليون ومئات الملايين ثمن سراب يدعى الحماية، ثم تكتشف في ليلة وضحاها أن مطاراتك وأرضك ليستا ملكا لك إذا مشت فيها خيول واشنطن. That is how the kingdoms of the sands are portrayed into the minds of American decision makers. This is more than passing mockery. It is represented as a harsh reality, paying trillions for the illusion of protection, only to discover overnight that your airports and your territory and are no longer truly yours whenever Washington decides to act. ولأن آلة النفعية الرأسمالية لا تشبع، لم تكتفي واشنطن بحلب الثروات، بل راحت تدفع بتلك الأنظمة نحو سك الذل الأكبر، نحو الارتماء في أحضان العدو الصهيوني تحت مسمى جائزة السلام لتعويض الانكسار العسكري بالانبطاح السياسي. And because the machinery of profit never stops, Washington's poor trade as seeking more than economic gain. According to this narrative, it pushed those governments toward what is described as their greatest concession, normalization with Israel, under the banner of the Peace Prize, turning military setbacks into political accommodation. إنها العقيدة الأمريكية الثابتة يا سادة، آلة حلب مستمرة قبل الحروب وأثناءها وبعد أن تضع أوزارها، تسخر كل الطاقات لخدمة المطامع الصهيونية على حساب كرامة ومصالح العرب. ولتظل الحقيقة الصارخة التي لا غبار عليها، من يربط مصيره بحبال واشنطن يصحو يوما بلا أرض وبلا مال وبلا كرامة سياسية. The message is clear. The United States is deprecated as operating a system of continuous extraction before wars, during them, and long after the end. In this account, every resource is ultimately directed toward advancing Israel interests at the expenses of Arab dignity and national priorities. The conclusion is stark. Whoever ties their future to Washington may one day awaken without land or wealth and without political dignity. ولم تقف حدود الصدمة عند استباحة الأرض، بل تعدتها إلى استهجان العقول. لا أعتقد أنهم أذكياء. هكذا وبكل وقاحة واستعلاء وصفت مطالبات الحلفاء بالخوف من الصواريخ. But the shock didn't end with questions of sovereignty. It extended to open contempt. I don't think they're smart. With those words, concerns voiced by allies over missile threats were dismissed into a tone widely seen as dismissive and condescending. تنهب ثرواتهم وتضرب القواعد فوق رؤوسهم، وفي نهاية المطاف
يساقون لتمويل مغامرات صبيانية فاشلة تفتح على إثرها لخصومهم أبواب اقتصادية بمليارات الدولارات. And this telling, their wealth is drained, military installations come under attack, and ultimately they are left financing costly ventures that fail, while the rivals emerge with new economic opportunities worth billions of dollars. لتجد الأنظمة نفسها أمام معادلة قاسية، يدفعون الفاتورة من دم اقتصاداتهم ويحصد غيرهم الثمار. Leaving those governments facing a harsh equation, they pay the price with the lifeblood of their economies, while others reap the rewards.

0: المدارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ترامب
2: فشل الحقيقه
3: من عمق الى الاعلام الدولي محاصر
2: بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the US had no
2: الحقيقه بلسانين اعداد وتقديم دعاء احمد الاكوع
4: اليوم داي العز الاسرائيلي
3: بلغ ضوء فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
0: الحادث الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبصروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية، بسلاح بعتاده، بمال بحلال، بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه بالقوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروا بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماطلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي، اشتي حقي، ما عددتش منك فضل ولا عددتي منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته ما فعلت فيه من خراء من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس دارين باللعب، قد الناس دارين بالضحكة. بالله عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي، ان الشعب عايستسلم. بعيد بعيد يا رجال اليمن، قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معنا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما يخطو الطريق الا بقتله وبيننا، لان هذا ولا لا فيهم رحمة ولا انسانية ولا يعرفوا جوره ولا هم داري ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. بالله عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذه جورة السعودية. واليوم عدو مراعي الاستسلام من الناس، بعيد هذا الحاج بعيد. الذي ما جريت الشب القوة حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذا والمراوغة هذا والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجال قد احنا في رأس العقبة، الصب كيف ما كانت والاستعداد، يقع واحد مستعد تلال ولا نهار، عمل حسابك اني تقرح ذا الحين، وهي ما عاد فرحها الا قتله، ما عاد فرحها الا قتله وبينني ومن عاش خبر. لان الهين والنذ نا ما يراعيش، ما يقولش خلاص يلا نذل، هو نذل ما تتوقع منه. صبرنا ما بيحسبوا، عجز لو ما بنصبر، لو ما بنتحمل، لو ما بنداري بيحسبوا عجز، ما بيحسبوا. سنبله سنبله ولا يكن ويوم الكلب يفك لنفسه. بيض الله وجهكم يا رجال اليمن على خروجكم، على وقفاتكم، على نفيركم. وما بيفعلوا النساك هذا يا سعودي هلا من وجع، ما بيفعلوا هشبوقوا ولا عرض، والله انه وجع. الناس مقلي، قال والقلي قل الفتافي في صاحته، الناس بيعانوا من متاعب، الناس بيعانوا من القل من تحت راس قيادة السعودية وجورته. الشعب محروم من حقوقه، الشعب محروم، ارجل بين الماء وهو ذاهب عطش. الشعب الوحيد في العالم الذي بيخطأ فوق ذهب وهو جاوع هو الشعب اليمني من تحت راس السعودية، والحكام حقنا الأنظمة الأولى من تحت روسهم. ولا في بلادنا ما يغني الأرض عجائب عجبة، فضل من أرحم الراحمين، البحر بيدن عجائب عجبة، ومحرومين الناس من تحت رأس السعودية. قلنا لازم سرنا على الدنيا ننعث وليشط عينقف قتله، ما لها إلا قتله. قالوا من لضمك إعماك. اليوم لنا 11 سنة وإحنا صابرين، لا إحنا عاد يصبروا الناس، إن الناس بيدوروا ما يأكلوا. والسعودي هي مراعي أو تنتعث من داخل، هي مراعي أو تفشل من هنا بعيد. والله إنه كل ما تأخرت المسألة ما بيزداد والناس إلا وعي، ما بيزداد والناس إلا حرص. أنت غريم الشعب اليمني، أنت من خلى يعاني ويتبهذل ويتشرد، أنت يا قيادة السعودية. اليوم جت ولم تجي، قديهي القيادة تأشر، الشعب مستعد، ما عاد باقي تقرح ذا الحين، تقرح ذا الحين، وليشت عينقظ. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
0: جارح بشليل. اعزف يا البنادق حارق وخارق واعلن للمعارق.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
10: بدأ المدعو حمد فدغم مسيرته عام 2018 بقيادة ما يسمى لواء العز مع النظام السعودي، قبل أن تسجنه السعودية عام 2020 بتهمة التخاذل وأكل حقوق أفراده. وعقب خروجه استغل قرار عفو من صنعاء عن المرتزقة العائدين ليعود إلى المناطق الحرة باحثا عن مسرح جديد لإثارة الفوضى. هناك استغل قضية آل الضبيبي المنظورة قضائيا للتحريض والتشير، وحرض على التقطعات، بل ودعا لإشعال حرب بين قبيلتي ذو محمد وذو حسين، مهددا بمسح قرية كاملة، فقبض عليه الأمن لزعزعته الاستقرار، ثم تم إطلاقه لاحقا.
11: البيت يسقط والمرأة تنذبه والجاهل ينذبه، تفهموا ولا لا؟ وقاطعين في ذو محمد يرتفعوا من بيوتنا ومن أسواقنا ومن أرضنا، عسى الله عليهم ولا لا؟
10: عقب ذلك تبنى قضية سمية الزبيري التي انتحلت كذبا صفة ابنة صدام حسين، والتي أرسلها إليه المرتزق العائد أحمد المكش. ثم تدخل مشايخ الجوف وشكلت الدولة لجنة للنظر في المسألة، فتجاهل مشايخ الجوف واللجنة والذهاب لتصوير مقطع مستفز أمام فيلا مستأجرة في صنعاء قبل أن يحاول الفرار من صنعاء تمهيدا لإثارة الفوضى في الجوف. وبعد إلقاء القبض عليه تدخلت وساطات قبلية للإفراج عنه، فتم تشريف الوساطات وإطلاق سراحه بضمانتها وإكراما لها. ثم نكث بالمشايخ والوجهاء وما تم الالتزام به، وفر إلى مأرب عائدا إلى أحضان المرتزقة، وقام بالإساءة لمشايخ الجوف الكرام في آخر مقطع له بدلا من رد الجميل لهم على وقوفهم إلى جانبه بشكل يكشف معدنه سيء الذي لا يرعى عهدا ولا معروفا.
12: أيوة، الذي سبب الإفراج عني الوساطة هذه الخائنة الذي برمت هذا الموضوع مع الأرضية في هذا الموضوع، على أنني أخرج وعملوا التزام وضمانات ستة من المشايخ، مع أنني جعلتهم يضمنون وجعلت المشايخ هالة، مع أني عرفت أنا أن المشايخ والوساطة هذولا هم أذناب من أذناب الحوثي.
10: اللافت في الأمر اعترافه بتلقي دعم مالي واتصالات من التحالف وحكومة الفنادق مع المدعوة سمية الزبيري المنتحلة اسمها ميرا صدام.
13: جرى من اهتمام الموضوعي أنا والأخت ميرا صدام حسين من قبلهم من دعم مالي، وكذلك من اتصالات ومن تعاون دولي تحت منظمة ظل حكم التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية.
10: رغم أنه اعترف مسبقا أن الفتاة هي بنت أحمد الزبيري من قبيلة أرحب وأن ابنها اسمه عمر البهجلي.
14: أن المرأة لم تخرج، المرأة خرجت بصحة وعافية، وأسلمها أبوها الذي هو أحمد الزبيري من قبيلة أرحب، قبيلة مشهورة ومعروفة، وابنها عمر حبريش
15: البهشلي
14: من قبيلة نيم من أكبر القبائل اليمنية. أمام الإعلام المرئي والمسموع والمدري، والوضع الحمد لله في أمور طيبة.
10: يذكر أن قبيلة ذو حسين التي ينتمي لها كانت قد تبرأت منه قبل عدة أشهر نتيجة لأفعاله المعيبة. كما أعلنت قبائل الجوف براءتها التامة وإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية والقبلية بعد نقض الاتفاق والضمانات من قبل المدعو حمد فدغم والمدعوة سمية الزبيري، بل ورفع الحماية والغطاء القبلي بعد نقضهما للعهود وخيانة الثقة والأمانة. تكشف هذه الحقائق أن فدغم ليس طالب حق، بل مرتزق وتاجر أزمات سقطت أقنعته ونبذته الدولة والقبيلة.
16: سام اف ام
0: 99.1
16: في خندق الوطن، نحن معا.
0: سام اف ام
16: إذاعتك أنت.
17: حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا، واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي، وذاك جزاء من فسقا. غص اليهود بحضرنا اختنقوا، ظلوا السبيل وضيعوا الطرقا، البحر صار أمامهم يبسا، جرزا صعيدا صفصفا زلقا، وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا، لا شيء، وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا، لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر، فقد طبق لم تأتي غير الريح منه لهم، وبوسعهم أن ينظروا الشفقا، ولهم نصيب من ملوحته، أما الملاحة خطها انقلقا. يا بحر يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعدى غزة طلقا، بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة، وإن بهم نعقا أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا، أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا، بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من عتقا، لا ملجأ منا ولا هربا إن الفرار من الممات لقا. يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا؟ أدري فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق، من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقة، والآن في متوسط اشتعلت فشهقت منكم بين من شهقا، شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة هل تعرف اليرقاء، وضحكت حين رأيتها ورها أبقت مع من فوقها أبقا، وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا، ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا، خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا، وكأن سطحي ماء عيونكم من مر لامس منكم الحدقة، تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة، وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا، فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا. قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقاء، أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا. يا بحر أمريكا قد احترقت سلطانها جبروت احترقا، أو ما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا، شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا، يسعى لصد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرق، فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا، ورأيت ثم رأيت مندهشا وزهوت ثم زهوت مؤتلقا، ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق، ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا، البحر كاد يجف منبهرا من أين جئتم أيها الرفقا، إني لأنكر أنكم بشر قلت اقرأ الإخلاص والفلقا، قال اطمئن فما برحت لكم أحشو المحيط عزائما ورقا، إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا، قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلق، وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا، وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا، إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا، أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا، شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا، شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا، شعب تحدى الشر مجتمعا دولا أساطيلا قوى فرقا، شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا، شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا، باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا، عشق الرسول فجاد من دمه ما أصدق اليمني إن عشق، يستصغر الأهوال إن عظمت ويرى الردى نهجا ومعتنقا. يا بحر هل أشجاك موقفنا حبا فصرت محاورا لبقا، إني إلى رأس غمست بكم حتى امتلأت طهارة ونقى، ولقد سمعت خطاب قائدكم فذكرت موسى عندما انطلق وكلامه كلا فإن معي ربي سيهدي من به وثقا، وقرأت شيئا من ملازمكم فصرخت من الأسى واحلي ألقا، وغدوت حوثيا ويسعدني لو أن هذا الاسم بالتصق، مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا. مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلقا، أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي، قلبي لهم فتقا، وعجبت لا شيء يصير ولا إلا وعنه حسينكم نطقا. يا بحر يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين، نهر تقى في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا، ووزيره فينا أخوه أبو جبريل سبحان الذي خلقا، يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا، يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جدهم بثقا، ستموت أمريكا على يده بالله لن يبقي لها رمقا، بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا، قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوا وفروا القلقا، فهناك خامسة فهناك غاشية وقارعة وصراعنا معهم صراع بقى، ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا، لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه وبدا سعيدا أنه غرق، والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال أهون طارق طرقا، كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا، ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا، سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلق، لعباده إلا الذي خلق. شكرا.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي ترمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخ كيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ويعيد تدميرها ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالات من تفجيرها. ولو نخذ ثارنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبان سوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار؟ تبا لمفهومها، سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر، تقرح جو، تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها. ما يخلع الميري الا بعد تحريرها. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.

0: أجل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم
0: كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
0: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل

0: باختصار قسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: سام اف ام والعود احمد.

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: غزة تنادي من ألم من هم حطم كل عظم، يا أمة الإسلام نشتي فعل ما نشتي كلام، الدم ينزف من قطع على عاش يثيره ودم، والجوع كافر والمجازر في خبر عاجل وهام، تصوره شاشاتكم وتنشره العجم وصم، وتمر من قدامكم ما ساتها مر الكرام، حكامكم ما حجزم يفتح على إسرائيل فم، وأحكامكم ما أصدر الله حسب توجيه النظام، وأهل المنابر حللوا دم البرية للمتهم، وأهل المعابر غلقوا باب المحللة والحرام. أين المخوة والمروة والمبادئ والقيم؟ أين الروابط دي نهض الإسلام منها واستقام؟ وإحنا قرايب وقربة وأولاد خال وأولاد عم، اتمرجلوا ولا تغطوا بالبراقعة، واللثام مع بره فح مغلق، وحكام خدم عند الخدم، والأكل في بابه مرجم وأهلنا جنبه صيام، وكلبة الموساد في يد نتنياهو قلم يشخط بها لاحتاجها في حربه ولا في سلام، فكت حصاره وفرت له كل حاجة من عدم، وقومت له جسر بري من دوار رغم الزحام، والجوع يفتك بأهل غزة كم نناشدكم وكم، ولا نفعهم جارهم هاشم ولا نقذهم هشام، ابن اليهودية تحكم في غذاهم ونعدم مهدم آلاف المبانية واصبحوا تحت الركام، سوق للتطبيع حكام العرب سوق الغنم، تمام ما قال اليهود يفعلوا قالوا تمام، وطال عمرك يا نتنياهو ويا مرحب وسم، هذا هو داعش برجل فوقهم 70 عام، يوشهم ما تحتصي ويا قمم جري قمم، ولا استطاعوا يدخلوا لا غزة الماء والطعام، وشعوبهم متخوفة والحر فيهم لازهم، ما يمسي إلا السجن والتهمة مع القسامة قام، وكم وكم غزة تنادي للمدينة والحرم، ولا المدينة جاوبت غزها ولا البيت الحرام، حكامها الهاهم على أصوات الألم صوت النغم، وصرخة الأيتام ما ولا لها أي اهتمام، أتجاهلوا صوت الثكالى يسمعوا الأجواء كرم، وقلدون أحلام خدام النظام أعلى وسام، سيوفهم قد بدلوها الغرب في كرة قدم، وخيولهم في جبهة الترفيه مربوطة لجام، وصوت غزة قوم العالم عربها والعجم، وللأسف جيرانها لا زالوا أغلبهم نيام، وهي تلوح من وجعها بيدها نحو الهرم ما تدري أن الضرب فيها من يده تحت الحزام، وللأسف ما عاد في الحكام حاكم محترم يفور دمه لجل غزة وأهلها ولا يلام، لسانها تلعثم وهي تزهم مخارم الذمم، ما جابها إلا شعب ملهم قايده قايد همام، علم تكلم واحتزم واقسم على ما في الختم، وقام وتقدم رجاله للمهمات الجسام، دي خلوا امواج البحار الهائجة تشعل حمم، ووصلون الغرب فيها مرحلة كسر العظام، أهل البطولة والرجولة والشهامة والشيم، وأهل القيم والدم ذي الاحتر ما يرضى انهزام، من هم يغزيهم وصمم ما يردونه سلم، ومن وصل من ضامة وقسم ما يخلونه يضام، قد المقام الشعب كله في الشجاعة والكرم، وقايده قد المقام ووقفته قد المقام، ما أحد وقف وقدم مع غزة وهاجم واعتصم إلا الكرام، أبن الكرام، أبن الكرام، أبن الكرام، هذا عوائدهم وهذا سلافهم من ذي القدم، من عهد الأكتر والملك حمير ومن تبعة وسام، والحزب في لبنان ما قصر تقدم واقتحم، وشارك القسام وأهل الشام في كل اقتحام، والحشدة صعد من عراق المجد سلم والسلم، قواعد أمريكا بضربات المهندة والحسام، أكملت قولي إلى هنا والقصد والمقصود تم، ورسالتي بعيدها عند البداية والختام، العارلش يا أمة الإسلام من بين الأمم، أين الفتوحات القديمة الأجدادة القدام، عاز في قومش حمية أولهم غيره دم، قاموا مع غزة سواء ولا على الدنيا السلام، قاموا مع غزة سواء ولا على الدنيا السلام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بحضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أنه يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن الكريم كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها. ثانيا أن الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة، لكن الخلود هو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة، من دخل جهنم لا يمكن أن يخرج منها أبدا. ثالثا أن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، والله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم، مقره جهنم، لأن مسألة الدخول إلى جهنم لا تقاس بالأعمال، فينظر كم جزاء هذه المعصية وهذه المعصية وهذه وتجمع ويقال ستبقى فيها مثلا 10 سنوات أو 1,000,000 سنة أو هكذا. أبدا، المسألة هي أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، تتحول إلى إنسان خبيث، ترتكب المعاصي، تقترف الآثام ومعصية بعد معصية، والإنسان إذا خبثت نفسيته يرمى به في جهنم، وجهنم بكلها لن تكون قادرة على أن تغير من نفسية الخبيث. ولذلك قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو يمكثون في جهنم مليارات السنين ثم يخرجون منها إلى الحياة لعادوا إلى العصيان ولعادوا إلى الآثام، لأن نفوسهم قد خبثت. وهذا حالة خطيرة جدا، يجب أن نحذر على أنفسنا من أن تخبث، من أن تقسو قلوبنا فنصبح بشكل لا نستطيع أن نفارق الآثام. رابعا أن حالة الروتين المتجدد، يعني عندما يتعامل الإنسان مع الهدى بدون تفاعل بل بشكل روتيني، حالة الروتين المتجدد تساعد على أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك فيقسو قلبك، لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل

وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيكسو قلبك وتخبث نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. سادسا قال: يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، اعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك، يشد رغبتك. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله. وهذا نشاط المفترض أن نطبقه جميعا، أن تأتي بآية من خلال عودتك للقرآن، تكتب الآيات، تدون الآيات التي تتحدث عن جهنم وعن أوصاف جهنم، وورقة ثانية تكتب فيها الآيات التي تتحدث عن أوصاف الجنة وعن الآيات التي تحدثت عن الجنة وعن أوصاف الجنة، ورقة ثالثة تكتب فيها الآيات التي تحدث الله فيها عن أهوال يوم القيامة، ثم تعود إلى هذه الورق التي كتبتها، فسوف تجد أن جهنم صورها الله لك في القرآن بشكل متكامل. عندما تأتي لتتأمل فيها في الآيات التي تحدث الله عن جهنم، تحدث عن لهبها، عن أبوابها، عن مغاليقها، عن حال أهلها فيها، فصورها صورة متكاملة. عندما تقرأ هذه الآيات بشكل متكامل ومضبوط، ترى أو تشعر كأنك ترى جهنم، وتحاول أن تخشع قلبك لما تقرأ. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، طبعا بعد قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة، أعظم شهادة هي شهادة الله، شهادة الله على توحيده، شهادة الله على صدق وعده ووعيده، شهادة الله على أنه سينجز ما وعد به أولياءه، شهادة الله بأنه رحيم بعباده. فكل ما يرشدهم إليه ويهديهم إليه هو من منطلق رحمته. شهادة الله بأنه القائم بالقسط، ويريد منك أن تكون من القائمين بالقسط لتكون من أوليائه، لأن أولياءه هم من ينطلقون في الحياة وفق هدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط. كما أن الله هو من هو قائم بالقسط ودبر شؤون هذه الحياة على أساس القسط. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه هذا القرآن فهو نذير لكل البشر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. وفيه ما يكفي من المواعظ، فيه الإنذار الكافي، الإنذار عن عواقب الإهمال في الدنيا، عن عواقب التفريط في الدنيا، عن عواقب المعاصي في الدنيا، عن عواقب نسيان الله حتى هنا في الدنيا، والإنذار عن العاقبة الشديدة في القيامة من شدة الحساب، وعن العذاب الشديد في جهنم. لأنذركم به، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا

0: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ كم تتكرر هذه العبارة، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ثم ينطلق ليتحدث عن أي شيء كما قال هنا لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أي مسلمون أنفسكم له باعتبار أنه لا إله إلا هو، فليس هناك إله آخر يمكن أن تسلموا أنفسكم له أو يدفعكم اعتصامكم بذلك الإله الآخر إلى ألا تسلموا أنفسكم لله. لا إله إلا الله، فهو الذي يجب أن تسلموا له أنفسكم وتعبدوا له أنفسكم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هكذا يكون أنبياء الله وهكذا يكون أولياء الله، يتوكلون على الله من منطلق إيمانهم القوي بالله وثقتهم القوية بالله. هذا بلاغ للناس، القرآن الكريم بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. لاحظ كيف التركيز على أن يجعل وليعلموا أن ما هو إله واحد من أهم المقاصد القرآنية، هو رابع غاية من الغايات الأربع في هذه الآية وهو الغاية الكبرى داخل هذه الغايات الأربع. وليعلموا أن ما هو إله واحد، نعلم في قرارة أنفسنا، ليس مجرد خبر نسمعه يطرق آذاننا فقط، بل نعلم في قرارة أنفسنا أن ما هو إله واحد هو الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به وليتذكر أولو الألباب. هنا نقطة مهمة جدا أكد فيها أن الله تعالى كرر في القرآن الكريم قوله لا إله إلا هو في آيات كثيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تتكرر هذه الكلمة من أجل أن تترسخ في نفوسنا، حتى أنها رابع غاية من الغايات الأربع، لأنه قال هذا بلاغ للناس، أي القرآن الكريم، هذا بلاغ للناس، غاية من غايات القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فغاية من الغايات المهمة وليعلموا أن ما هو إله واحد، فعلينا أن نرسخ في قرارة أنفسنا هذه الآية لا إله إلا هو. لا يوجد إله في هذا الدنيا نأله إليه إلا الله، هو خالقنا، هو رازقنا، أعمارنا بيده، الجنة بيده، النار بيده. لكي تكون للإيمان ولترسيخ هذه الآية نتائج في الواقع، ألا نخاف إلا منه، وألا نرغب إلا فيما عنده، ألا نبحث عن رضا إلا رضاه، أن نحاول أن نتقرب منه هو وحده. فنحن بحاجة إلى أن تترسخ هذه الآية في قرارة أنفسنا ليكون لها مثل هذه النتائج. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. موضوع هذا الدرس هو حول فهم ألوهية الله سبحانه وتعالى. تترسخ في أذهاننا مسألة ألوهية الله، ماذا تعني؟ متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. هذه هي ثمرة الإيمان بأنه لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ولأهمية الإيمان بألوهية الله على هذا النحو، تصبح كلمة الإقرار، هذه الكلمة في الوحدانية، هي بطاقة الدخول في الإسلام، وهي الذكر الذي يجب أن يردده الناس جميعا، وهي الذكر الذي يجب أن يتردد في الأذان وهم يؤذنون وينادون للصلاة. كلمة لا إله إلا الله يقول المؤذن في الصلاة، لا إله، يقول المؤذن للصلاة لا إله إلا الله، وفي داخل الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي الشهادة التي تدخلك في الإسلام، وهي الشهادة التي تشهد بها وأنت في اللحظات الأخيرة من عمرك، فأنت تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك. قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده، فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها غير الله لك. ألم يقل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنت أيها الإنسان يمكن أن تتخذ هواك إلها لك. كذلك من تطيعه من دون الله فأنت قد عبدت نفسك له. من تطيعه في معصية الله تصبح قد عبدت نفسك له، فكأنك اتخذته إلها. ألم يقل الله لبني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ سمى طاعتهم للشيطان عبادة لأنهم أطاعوه في معصية الله. وكل من يوجب عليك أن تطيعه في معصية الله فقد جعل نفسه إلها لك، فإذا أطعته فكأنك عبدته وكأنك جعلته إلها. والإمام الناصر في البساط أكد هذه المسألة بشكل كبير فيما يتعلق بتفصيل العبادة، أنه جعل من ضمنها الطاعة، فمتى ما أطعت غير الله أصبحت مشركا، جعله شركا تطيعه في معصية الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الذي يرزقكم؟ من الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي سخر هذا العالم لكم؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. أليس هذا يعني أنك متجه إلى ترسيخ الانشداد القوي به، واتصالك القوي به، وثقتك العظيمة به؟ ها هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن فعندما ترجع إليه وتتوكل عليه وتثق به، هو من يملك رزقك، هو من يملك أن يرزقك، هو من يملك السماوات والأرض التي فيها ومنها رزقك، هو الحي لا إله إلا هو. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو، فالجأوا إليه وادعوه مخلصين له دينكم، مخلصين له في الدعاء. الدعاء كما ورد بأنه مخ العبادة، لكن الدعاء إذا ما ترافق معه عمل، الدعاء الذي لم يترافق مع تقصير وإنما مع عمل. إذن عندما ترسخ لا إله إلا الله في نفسك تصبح في واقعك متجه إلى الله، تصبح أنت واثقا بالله، تصبح معتمدا على الله، تصبح مؤلها لله وحده، وأيضا تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، حتى هوى النفس، لأن هوى النفس يمكن أن تتخذه آلهة لك. لكن إذا رسخت نفس في نفسك ألوهية الله، ورسخت معنى لا إله إلا الله في نفسك، تكفر بكل من يبرز في هذه الدنيا آلهة لك. فلتحصين نفسك من العبودية لغير الله، حصن أو ذكر أو رسخ، عفوا رسخ في نفسك معنى لا إله إلا الله. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر. وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
14: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
14: على مسؤوليتي.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا على أثير إذاعة سام. تحدثنا نحن وإياكم في حلقة الأسبوع الماضي عن ثورة الجياع في وجه من يحاصرنا شمالا وجنوبا، ومن ينهب ثرواتنا. وحقيقة يعني أسعدت كثيرا باتصالاتكم ومشاركاتكم من جميع المحافظات ومن كل ربوع الوطن، من صعدة إلى المهرة. وفي هذه الحلقة وعلى مدى 90 دقيقة سنكون وإياكم في نقاش وحديث مشترك على مسؤوليتي ومسؤوليتكم، لأنكم ستشاركون معنا عبر رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وهو الرقم 01-322-653. ستشارك معنا في موضوع حلقة اليوم التي سنتحدث فيها حول الفشل السعودي المتكرر، من شعارات قادمون يا صنعاء إلى شعارات قادمون يا ميرا. هذا التقليعة الجديدة وهذا الشعار الجديد الذي دشنته السعودية مؤخرا، محاولة بذلك تفتيت جبهتنا الداخلية وإحداث الفتنة الداخلية، وذلك بغية الوصول إلى ما عجزوا عن تحقيقه بقواتهم الجرارة وجيوشهم الكبيرة ومرتزقتهم الذين جاءوا بهم من بلاك ووتر إلى داين جروب إلى المرتزقة السودانيين إلى تحالف يضم أكثر من 20 دولة، فشلوا وانهاروا أمام صمود الشعب اليمني. فاليوم يعودوا بعناوين مختلفة وشعارات مختلفة، وسنوضح الهدف الرئيسي لهذه الشعارات ولهذا التضليل الممنهج ولهذه الحرب التي تسمى، هي من ضمن فصيل الحروب الناعمة وتسمى بحروب الجيل الرابع. سيكون هناك مجال لمشاركاتكم واتصالاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-653. لمن لم يحفظ الرقم بعد نعيد تكرار الرقم، وننوه إلى أنه سنستقبل المشاركات بعد أن ننتهي من عرض آخر مستجدات وسائل إعلام العدوان وأبواق المرتزقة. ورقم المشاركة هو 01-322-653. إذن موضوع حلقتنا اليوم هو الفشل السعودي المتكرر، من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا. مثلما نعرف جميعا ومثلما نتابع كلنا، أنه بدأ الشعب اليمني وبدأت القبائل اليمنية خلال الأيام الماضية مرحلة التعبئة العامة منذ البيان الذي أصدره قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وتلا ذلك بيان التعبئة العامة، وبدأت التحركات الشعبية والوقفات القبلية، وبدأ الحراك الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية. هنا استشعر السعودي الخطر، ومعه الأمريكي والإسرائيلي، شعروا أن اليمن قرر يعني أن يذهب باتجاه التصعيد لانتزاع حقوقه ولاستعادة ثرواته ولإنهاء الحصار المفروض عليه ولطرد المحتلين الذين لا زالوا موجودين في عدد من المناطق اليمنية. فعند استشعارهم لهذا الخطر سارعوا لفتح جبهة جديدة ابتدأت من قصة تراجيدية وتطور الأمر إلى أن أعلنوا صراحة عن يعني تصعيد في صحراء الجوف وتحشيد ومحاولة لاستمالة بعض المغرر بهم من أبناء تلك المناطق. وهذا واضح جدا أنه يعني مقدمات لتصعيد ولحصار جديد، لأنه ما يجري اليوم في صحراء الجوف وإن كان تحت شعار يعني المرتزق الأداة السعودية وأداة اللجنة السعودية الخاصة حمد فدغم، شعاره أنه يناصر من يسميها أميرة صدام حسين، وأصلا قد يعني أسرة صدام حسين أول الناس قالوا أن هذه لا بنتنا ولا مننا ولا ولا ولا لنا علاقة فيها. ثم جاءت يعني التحقيقات وفصل القضاء اليمني في الأمر وأكد أن ما تحمله من أوراق ثبوتية ليست سوى أوراق مزورة وادعاءات بدافع النصب والاحتيال، وتلا ذلك يعني وتوج ذلك خلينا نقول بفحص الدي ان اي الذي هو فحص النسب، واتضح أنها لا يعني لا علاقة لها لا بصدام ولا بأسرة صدام ولا بالعراق كله، وإنما هي مواطنة يمنية استخدمها العدو كورقة من أوراق العدوان ضمن مسرحية متسلسلة لها فصول متعددة. بدأت هذه المسرحية بإثارة الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والآن كشف عن مرحلة تصعيدية من مراحل هذه القضية تتمثل في قطع الطريق بصحراء الجوف في المناطق التي هي واقعة تحت الاحتلال السعودي. وهذا التصعيد يعني لن يكون الأخير، لأنه هذه مرحلة فقط، وإنما هناك مراحل أخرى إذا لم نستوعب وإذا لم نكن يعني بحالة من الجهوزية. لهذا المشروع أهداف متعددة مثل ما قلنا لكم ضمن مسار حروب الجيل الرابع، وسنشرح هذا بالتفصيل في سياق الحلقة، وسيكون بإمكانكم المشاركة والتعبير عن رأيكم ومداخلاتكم مثل ما قلنا لكم على الرقم 01-322-6-53. لكن بعد ما نستعرض يعني جولة مع وسائل إعلام العدو، لكن قبل ما نبدأ بقنوات ووسائل إعلام العدو بنذكركم ما هو الذي دفع السعودية وإسرائيل وأمريكا للتحرك لإثارة البلبلة ولفتح جبهة جديدة. قلنا لكم أنهم استشعروا حالة الخطر لأن قائد الثورة حفظه الله قال سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال.
16: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
15: العدو الإسرائيلي يخرج من الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران مكسورا مدحورا فاشلا، لم يحقق أي من الأهداف، ويخرج من العدوان على لبنان مكسورا مهزوما، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في تحجيم قوى المقاومة الإسلامية في لبنان، ولم يستطع هزيمة حزب الله، ولم يستطع حتى احتلال المناطق الجنوبية التي كان يريد احتلالها. ويرى الآن أن اليمن يعلن أنه سيبادر يعني إلى استهداف أي نشاط له في أرض الصومال. هو هنا يستشعر الخطورة ويستشعر أن اليمن لن تترك العدو الإسرائيلي في مأمن، ولن تسمح بمشاريع التوسعية في المنطقة، ولن تسمح بمشروع ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى. من هي الأداة للإسرائيلي في المنطقة؟ هي المملكة السعودية التي حولت نفسها بدل أن تكون رافعة للإسلام والمسلمين، وبدل أن تكون عاصمة الإسلام والمسلمين، تحولت إلى أداة بيد الصهيونية العالمية، وأداة بيد المشروع الغربي والمنظومة الشيطانية، وترفض أن تفي بالتزاماتها ووعودها فيما يخص الملف اليمني، وترفض أن تكف يدها عن الأدوات المرتزقة داخل الأراضي اليمنية، ورأت أن اليمن يتجه بجهوزية لكل الاحتمالات، واليمن يتجه للنفير العام والتعبئة العامة والتحشيد لطرد المحتل من الأراضي اليمنية ولاستعادة الثروات اليمنية ولإنهاء حالة الاحتلال والعدوان والحصار.
16: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب اليمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
15: لماذا يتهرب السعودي من إنهاء حالة الحصار والعدوان المفروض على اليمن؟ لماذا تضغط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعني باتجاه استمرار الوضع في اليمن في حالة لا حرب ولا سلم؟ لماذا يريد أن نبقى هكذا بوضع اقتصادي شبه منهار، ببعض المؤسسات معطلة، بثروات لا نستطيع أن يعني نستفيد منها ولا يعود يعني ريعها والفائدة منها على المواطن اليمني؟ لماذا يريدون أن نبقى بدون مرتبات؟ لماذا يريدون أن نبقى على هذه الحالة؟ لأنهم يراهنوا على أن بقاء اليمن في حالة فشل سيجعلهم بمأمن، لأنهم إذا يعني باعتقادهم وبتفكيرهم أنه إذا اليمن ارتاح وإذا اليمن استقر وإذا الناس يعني تنغنغت في ثرواتها وخيراتها واستقرارها، فهذا يعني سيدفع باليمنيين بالتحرك أكثر والتقدم أكثر باتجاه تسوية الوضع عموما في المنطقة وإعادة النصاب إلى ما يجب أن يكون عليه. ولذلك يسعوا بشكل دائم ومتكرر، وأنا هنا لما أقول لكم متكرر لأنه أنا راصد لوسائل إعلام العدو ومتابع لها يعني من أكثر من 12 سنة إلى الآن بشكل دائم وشبه يومي، فأنا أعرف متى يرفعوا مستوى التصعيد الإعلامي ومتى يخفضوا ومتى يشغلونا بقضايا سواء كان في القنوات أو في الوسائل الإعلامية الرقمية، المنصات التواصل الاجتماعي، كل ما بدأنا نتحرك للتماسك، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة حقوقنا، كل ما بدأنا نتحرك لاستعادة المرتبات، لاستعادة النفط والغاز، أشغلونا بمواضيع تافهة بمعنى الكلمة. ليش؟ لأنهم يشتونا نجلس نقول أين الراتب يا حوثي، مش نقول أين الراتب يا سعودي. لأنهم يشتونا نجلس نقول الحوثي السبب إنه ما معاناش كهرباء، ما يشتوناش نقول أن محطة مارب الغازية اللي لازم تولع اليمن من طرفه لطرفه تحت سيطرة الإخوان المفلسين. يشتونا نجلس نقول الوضع الاقتصادي شمات، الناس ماتوا من الجوع، الناس ذهبوا من الجوع، الناس اشحتوا بالشوارع. هي يا حوثي أبو، وين قيمة النفط؟ وين قيمة الغاز؟ وين ثروات البلد؟ مع المحتل، مع الغازي، مع المعتدي. الحصار مفروض علينا، بر وبحر وجو، مطار مقفل، موانئ معطلة، يعني لا لا لا قادرين يعني نستفيد من الموارد الموجودة، ولا قادرين نشغل المرافق الحيوية الذي فيها إيرادات وتعود بالدخل على يعني الصالح العام والأمن القومي للبلد. فهم يشتونا نجلس غارقين بقضايا انه فلان الضارب هو فلان في مدري ايش، فلان طلع بالتيك توك قال مدري ما هو، فلان خرج يعمل بث مباشر يسب فيه الدكتور فلان، وفلان عمل قضية كذا، وفلان قالت تنتمي لكذا، وفلان سوى كذا، وفلان. وكل يوم وهم يدوخون بدويخة، كل يومين ثلاث معاهم ترند، كل يومين ثلاث معاهم قصة. ليش؟ علشان أنا وانت وانتي وهو وهي وكلنا نبقى مشغولين بهذه القضايا التافهة الذي صنعت خصيصا لإشغالنا. وما نقولش يا ملعون الوالدين يا سعودي تعال ادفع التزاماتك، ولا حرام لا نولع تنورة وأرامكو ونشعلها شعيل. هم يشتونا نجلس غارقين بهذه التفاصيل الداخلية علشان نصب جام غضبنا باتجاه دولتنا وباتجاه قيادتنا وباتجاه مؤسساتنا الرسمية. ما يشتوناش نوجه اللوم للي حاصرنا سواء كان أمريكي ولا إسرائيلي ولا سعودي. يعني المطار مقفل، آلاف المرضى كل يوم يموتوا بسبب هذه الحالة وبسبب هذا الوضع، ويجي يقول لك أنتم سرحكم تناصروا فلسطين. أهيا ملعون الوالدين، يعني صار مناصرتي لفلسطين هي المشكلة، والعدوان الإسرائيلي على بلدي ما هيش مشكلة؟ الحصار السعودي الأمريكي المفروض على بلدي صارت عندك قضية جانبية، ومشكلتك الأساسية إنه أنا التزمت بما فرض الله سبحانه وتعالى علي. أنا لما جاهدت ما شعبتش تشعابة من راسي، ما هيش قرحة قات، ما هيش خدارة، هذا واجب. بس الناس ابتعدوا عن دينهم، والناس ابتعدوا عن قرآنهم، والناس ابتعدوا عن يعني مفاهيم يا إسلامهم وتدينهم، وصاروا يفكروا بس إنه الالتزام والدين والإسلام والإيمان هو يتركوا هكذا بس ركوعة، ما هوش داري مو يقول، وما عدلوش دخل بالمستضعفين في الأرض، ولا عدلو دخل بالمظلومين، ولا عدلو دخل بمن يستنجد ومن يستصرخ ومن يقول وإسلاماه ومن يقول يعني وأخوتاه انصرونا. لا خلاص، صار عندنا الدين والإسلام والإيمان بمفاهيم حسب ما فصل لنا إيش أسميه أنا، هو اسمه البديهي اسمه الوهابي التكفيري، لكن هو الإسلام اليهودي أو الإسلام المتصهين، أو لأنه ما لهش علاقة بالدين الإسلامي. قالوا لنا أنه الإسلام يكون معك مسواك شبر، ويكون الثوب حقك يعني لا تحت الركبة ومدري ما هو، ومن هذه كالقصص والخزعبلات. ونسونا الجهاد، ونسونا قضايانا المصيرية. عدو يلتهمنا، يلتهم بلداننا بلد تلو الآخر، يقتل شعوب أمتنا، وإحنا لازم نجلس متفرجين متخاذلين ما لناش دخل. فبعد ما استشعروا بالخطر إنه الشعب اليمني بدأ بالتعبئة العامة وبدأ بالتحرك والقبائل بدأت تحتشد، شغلت لنا قنوات السعودية وأبواق الصهيونية مجموعة من الشائعات والقصص بنمشي عليها بشكل سريع ونفندها واحد بعد واحد، وبعدين نفتح المجال للمشاركات والاتصالات. وخلونا نبدأ من قناة الحدث ونسمع إيش عندهم.
17: اتهمت السلطات الأمنية في عدن اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد مطلع مايو الماضي. ونشرت إدارة أمن عدن تسجيلا مصورا تضمن اعترافات أحد المتهمين بالمشاركة في الاختطاف والاغتيال، وأقر المتهم بنقل أفراد من الخلية المسلحة مع أسلحتهم بواسطة حافلته الشخصية من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مدينة عدن، حيث نفذوا عملية الاختطاف والتصفية مطلع مايو الماضي. المتهم أوضح أن مهمته تمثلت في رصد تحركات المجني عليه بشكل مستمر وإبلاغ أفراد الخلية بموقعه وإرسال أوصاف مركبته ولونها وخط سيرها، بما مكن المنفذين من تتبعه وتنفيذ الجريمة. ووفقا للاعترافات، تلقت الخلية توجيهات من ميليشيا الحوثي التي سبق أن اقتحمت منزل مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء وحاولت اختطافه قبل أن يختطف لاحقا من أمام منزله في مدينة إنما بعدن ويعثر عليه مقتولا داخل.
15: أيوة، بحسب قناة الحدث السعودية إنه ميليشيات الحوثي في شهر مايو الماضي قامت بخطف واغتيال أحد جواسيس المنظمات داخل مدينة عدن. إيش الدليل؟ قالوا إنه واحد قال لهم زعام نعام إلا قال لك أمي دي لنا شوية حلبة لما يروح أبي من السوق. طيب من هو قتله؟ من هو خطفه؟ قالوا زعام نعام إلا بواحد كان يرصد. طيب وين الخلية اللي قتلته؟ جيبوا الخلية وخليهم يعترفوا، مع أنه مش صعب عليهم يجيبوا أي اثنين من حقهم ويطلعوهم يقولوا الكلام اللي يشتوا، يعني مش صعب. لكن تعالوا هنا نطرح مجموعة أسئلة على السريع عشان ما نضيعش وقتنا مع هذه الترهات. إذا كانت صنعاء تستطيع أن تنفذ عملية ملاحقة لأحد جواسيس المنظمات بعدن وتقتله، والله ذا إنجاز كبير. أوه قادر، يعني إحنا رجال ذا كان بصنعاء. ها شوفوا شوفوا بس ركزوا معي، دوناك الناس يقولوا انه دا كان موجود بصنعاء ونحن فتشنا بيته وسيبناه بس ما قتلناهش. ليش؟ لانه نحن مش من عادتنا نقتل حد، يعني نحن معانا عشرات من جواسيس المنظمات في دولة وفي قانون، ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة. بس قال لك زعمنا عام الا نحن كنق نحن نلاحقه بصنعاء، مسكيناش نقتله بصنعاء، قليل أبوه مسكينا نقتله بعدن. كيف قدرنا نقتله بعدن؟ وين الانتقالي والأحزمة الأمنية وإدارات الأمن ووزارة الداخلية حق المرتزقة؟ وينهم هذا كلهم؟ إذن هم متواطئين معنا، هم سهلوا لنا العملية، ولا كيف قدرنا أنا أقول طبعا أتمنى مع أنه سياسة الاغتيالات هذه مش موجودة عندنا ولا هي يعني ضمن مبادئنا في الحرب. احنا نواجه مواجهة الرجال للرجال في الجبهات، أما بالنسبة لهؤلاء الخلايا والجواسيس فنتعامل معهم وفق طرق قانونية. لكن أتمنى لو نحن ننفذ عمليات هكذا، نحن قربعنا رؤوسهم كلهم، مش نسرحش ندور هذا على قولتهم وسام قائد، كناش ندق الدنبوع بيامه، كناش ندق رشاد العليمي، كناش ندق عيدروس الزبيدي، لكن ما عملناش هذا العمل. اللي نفذ الاغتيالات في عدن وفق التقارير الأمريكية الموثقة ووفق الشهادات والإثباتات والأدلة هي دول العدوان، وهذا وسام قائد هو كان جاسوس للمخابرات دول العدوان وتم تصفيته بعدن. كيف تجيوا تلبسونا التهمة؟ يعني نحن ما قتلناش بصنعاء، يمكن كنا خايفين من الفضيحة وخايفين انه يمسكون الامن بصنعاء. بس بعدن الامور سدح مدح والامور فالته، فاحنا رسلنا واحد قلنا له يلا واللي راقبه، وهو كان يراقبه وبعده بصرقه وشلوه وخطفه وشل منه اعترافات وبعدنا ذقبه بالشيء. طيب منو قتل محافظ عدن الاسبق؟ منو قتل قيادات الجيش في عدن؟ منو قتل القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين؟ منو قتل خطباء المساجد الإصلاحيين؟ منو صفى كل هذه التصفيات اللي كان يشتي يقتل إنصاف مايو النائب البرلماني بعدن؟ مش قلتوا منه الإمارات؟ لمو مدحن قدكم تقولوا أنه نحناء وبعدين احنا كيف وصلنا لهناك؟ فهموني. شوف الغباء بس انه يجي يقول لك ميليشيا الحوثي تمكنت ورصادات عملت. والله اذا احنا بهذه السطوه وبهذه القوه قدرنا نخترقكم، مع انه مش صعب علينا نخترقكم يعني، لانه انتم ما انتوش اجهزه امن ولا حتى انتم دوله ولا حتى دوله هشه، انتم مجاميع من العصابات. بس لو احنا نشتي ننفذ بحقكم اعدامات ان احنا قد كملناكم. فانتوا لما ترجموا بالتهمه علينا فقط بقصد التشويه، وبعدين انا بكلمكم ليش هذا الضخ المستمر من التشويه، انتوا تكشفوا فشلكم وانتوا تعلنوا رسميا انه انتم عاجزين عن حمايه الناس داخل مدينه عدن. طيب تعالوا نشوف خبر اخر على قناه الحدث ايضا.
18: مصادر محلية وأمنية بأن ميليشيات الحوثي نفذت حملة اختطافات طالت عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء. وقالت المصادر إن الحملة ترافقت مع استحداث نقاط تفتيش في صنعاء، حيث جرى التدقيق في هويات المارة وسائقي المركبات وإخضاع بعضهم لإجراءات تفتيش إضافية. وأشارت مصادر محلية إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة أثارت حالة من القلق ما بين المواطنين، خاصة مع تزايد الدوريات المسلحة والتحقق من الهويات في عدد من الشوارع الرئاسية.
15: أيوة، الخبر الأول أنه أمن عدن يتهم ميليشيا الحوثي بالوقوف خلف عملية اختطاف وتصفية مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية. هو يأتي في مسار التشويه، انه يشوه صوره المؤسسه الرسميه ويقول لك احنا مجرد يعني عصابات وننفذ عمليات في هذه المحافظات، وهذا مسار التشويه له اهدافه. الخبر هذا الثاني انه ميليشيا الحوثي تنفذ حمله اختطافات لضباط من جهاز الامن والمخابرات. اولا، محمد بن سلمان جمع الامراء كلهم داخل احد الفنادق ولكد والد والديهم وشلحهم ونتفهم زلطهم وثرواتهم، ما حد قال له شيء، ما لناش دخل. جمع المشايخ وحبسهم واعتقلهم وأهان كرامتهم، ما حد له دخل، قالوا هم سعوديين وهو سعودي سدو. طيب نحن تتهمون الآن إنه إحنا قمنا بملاحقة جهاز الأمن يلاحق ضباط أمن، إيش دخلكم أنتوا؟ إيش علاقتكم؟ جهاز الأمن أنتوا متأذين منه صح؟ وتتهموه وتشوهوه بشكل مستمر. الآن هذا الجهاز يأكل نفسه، إيش دخلكم؟ لا يا حبيبي، هذا مسار تشكيك. يشتي أجهزة الأمن تعيش بحالة شك دائم، يشتي أفراد الأمن يفقدوا الثقة بقيادتهم، يشتي رجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، يشتي مؤسسة الأمن تدخل بحالة التشكيك علشان الناس تبقى في حالة خوف ورعب دائم، لأن العدو عارف أن جوهر الأمن في بلادنا وصمام أمان المؤسسة الأمنية هو جهاز الأمن والمخابرات، وجهاز الأمن والمخابرات هو من أحبط عمليات المرتزقة، هو من أحبط مخططات العدو، هو من أفشل الخلايا، هو من قبض على الجواسيس والعملاء ودمر أحلام طموحات CIA والموساد MI6 وكل المنظمات الاستخبارية العالمية اللي نفذت عمليات في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي وحققت نجاح باهر، إلا في اليمن فشلت. فإيش نعمل؟ ندخل بالتشكيك، نخلي الناس يفقدوا الثقة بالأمن، والأمن يفقد الثقة بالأمن، ورجل الأمن يفقد الثقة برجل الأمن، وهذا مسار يشتغل عليه العدو بشكل ممنهج. احفظوا عندكم تشويه وتشكيك. تعالوا نشوف الخبر الثالث من أخبار قناة الحدث.
18: أفادت منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في الشؤون الاستخبارية بأن خلية فنية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر قيادية حوثية بدأت تحركات مكثفة في محافظة الجوف لدراسة إعادة نقل وتوزيع مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت المنصة أن هذه الخطة تهدف إلى نقل البنية التحتية العسكرية الحساسة من الساحل الغربي والحديدة إلى مناطق جبلية وصحراوية في الداخل اليمني، تحسبا لأي ضربات جوية بعيدة المدى قد تستهدفها.
15: أيوة، قناة الحدث تقول لكم أنه في خلية مشتركة للحرس الثوري الإيراني والحوثيين ينقلوا مواقع الصواريخ. بالعقل، جيب طالب بالابتدائية قل له قناة الحدث السعودية اللي هي تبث من داخل الرياض، اللي السعودية بحالة حرب معانا، تقول أنها حصلت على معلومات أنه نحن نحرك الصواريخ من منطقة أبو فلان لمنطقة أبو فلان، بيقول لك وما ضربت إيش؟ طبيعي يعني إذا عندهم معلومة زي كذا فهي بتكون ضمن بنك الأهداف، مش ضمن أخبار النشرة المسائية بقناة الحدث. بس ليش ينشروا هذه الأخبار؟ لإفقاد الثقة لدى المؤسسة العسكرية. تشتيت
0: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
19: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
19: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
19: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
19: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
19: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
20: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
21: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
22: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
21: بسط لي المسألة عشان أفهم.
22: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
21: ما لها؟
22: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
21: وما؟
22: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
21: أوهو.
22: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
23: سبافون، أصالة وتواصل.
24: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
25: هناك تشكيك، هنا تشتيت. يقول لك انتبهوا، يعني الان الذي يسمع الخبر هذا يقول لك واو السعوديه مخترقانه لهذه الدرجه، عارفه احنا من وين لوين نحرك السلاح، واو السعوديه عارفه انه احنا معانا خبراء ومعانا مش عارف ايش ومعانا ذا الكلام. هنا يبدا يشتتك، يبدا يخليك تفقد الثقه بنفسك، يبدا يخليك تتنقل فعلا. إذا أنت ما تنقلت يخليك تتنقل علشان تبدأ تقلق وتشعر بقلق أنه ربما هذا المكان مرصود، ربما هم يقصدوا هذا المكان، وأنت بمجرد ما تتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يرصدك بالأقمار الاصطناعية وبالطيران الدرون وبالطائرات الذي مهمتها التصوير ليل بنهار مسلطة على الجو.

0: وهذولاك يلقطوا المعلومة ويقول له والله عاد أنا شفته بالعرس الفلاني ولا شفته بالمكان الفلاني ولا شفته بالمناسبة الفلانية، وتبدأ الخوارزميات تبحث عنه ويبدأوا يبحثوا عن هذه الشخصية لما يوصلوا له. في التجهيزات العسكرية وفي عالم الجيوش وتقنيات التحرك العسكري، هو ينشر خبر شائع من هذا النوع مؤلف كذب كذب، يعني رقدوا رقد المحرر أو المحررة بقناة الحدث، قام من النوم حلم أنه في منصة صواريخ وفي قوات نقلناها من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية، وصنق خبر ونشره ما لهش أي أساس من الصحة، فقط من أجل يشتت الجهود العسكرية، والعدو بنفس اللحظة جالس يرصد. تعالوا نشوف نموذج آخر من نماذج قنوات المرتزقة والمنافقين.
1: متقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي الفاخر وبتار شمال وغرب الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن تلك الاشتباكات اندلعت إثر قصف مدفعي وعمليات قنص شنتها الميليشيا الحوثية بالتزامن في الجبهتين. جاء ذلك بعد أيام من مواجهة شهدتها جبهة غلق بمديرية قاطبة شمال الضالع، تمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية عنيفة بعد معارك استمرت لساعات استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة.
0: طبعا في الصحافة قالوا لنا أنه الخبر الصحفي أنه إنسان يعض كلب، مش كلب يعض إنسان، لأنه إذا الكلب عض إنسان شيء طبيعي خلاص هذا شيء مألوف، لكن لو إنسان قحص كلب فهذا الخبر، لكن تتكلم لي عن جبهة وخط تماس واشتباك فشيء طبيعي إنه يكون في اشتباكات، لكن إنك الآن تعتبر إنك انجزت وحققت إنجاز إنك اديك لي خبر عن اشتباكات متقطعة، أنا اشتي أقول لك إنه ترقبوا قريبا جدا سيتم القضاء عليكم في هذه خطوط التماس وإنهاءكم تماما، ومثلما غادرتم مواقع أخرى في نهم وفي غيرها ستغادروا كل المواقع الذي أنتم تتمركزوا فيها. بس تعالوا نبحث عن الهدف الخفي من ترويج هذه الأخبار. احنا تكلمنا عن تشويه وعن تشكيك وعن تشتيت، هنا ترهيب، يشتي يقول لك انه انتبهوا كما قد الامور متحركة والجبهات مشتعلة ولا عاد احد يتحرك من المسافرين بهذه المناطق ولا عاد احد يتنقل بهذه الخطوط والامور حازقة والمواجهات عالية والاشتباكات حامية. ما بوشي الدنيا عوافي، يعني كل ما تحرك العدو شبر لكدنا ابوه 10 أمتار سعليكم، والله ما يدون الطه لا بجبهة الضالع ولا بأي جبهة ثانية. خلونا نشوف أو نسمع خبر آخر من وسائل إعلام المرتزقة وأبواق المنافقين.
2: أبرز التحركات القبلية التي تشهدها منطقة الريان في محافظة الجوف منذ قرابة أسبوع، إذ تشهد المطارح القبلية والتي أطلق عليها اسم مطارح الكرامة تشهد توافدا للقبائل في سادس يوم من دعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها وربيعته التي تدعى ميرا صدام حسين خلال 50 يوما في سجونها. وخلال الساعات الماضية شهدت المطارح وصول وفود لقبائل من حضرموت وشبوة والمهرة، ليرتفع عدد القبائل المتضامنة إلى أكثر من 24 قبيلة في مشهد يعكس اتساع دائرة التضامن القبلي في وقت اعترضت فيه الميليشيا مجاميع قبلية منذ محمد في محاولة لمنعها من الوصول إلى المطارح، نشبت على إثره اشتباكات بين الجانبين خلفت 4 قتلى من الحوثيين.
0: الليل الليل الليل الليل، هنا طبعا تضليل وتغرير، زي ما قلنا لكم تشويه تشكيك تشتيت ترهيب، هنا تضليل وتغرير. أولا ما بش حاجة اسمها مطارح كرامة وهم يعملوا قطاعات، مو من كرامة وهم ناهبين وقطاع طرق، وبعدين الزج باسم قبائل حضرموت وشبوة والمهرة، لا قبائل حضرموت ولا قبائل شبوة ولا قبائل المهرة ولا حتى قبائل الجوف ولا قبائل مأرب تقبل بقطع الطريق، لأن القبائل لديها قيم ومنظومة متكاملة من العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف التي يعني عنوانها العريض أن مهمة القبيلة هي إيش أقول لكم، عناوين العزة والشهامة والكرامة وإغاثة ابن السبيل وتأمين الطريق، وليس قطع الطريق مثل ما يعمل هذا الملعون فدغم المرتزق لمحمد آل جابر وللجنة السعودية الخاصة. كيف مطارح الكرامة وأنتم تتقطعوا للناس؟ أنا أمس شفت فيديو والله مؤلم مؤلم، مواطنين مسافرين ومغتربين وتجار وناس بعد حالهم بالطريق، ويقطعوا عليهم الطريق ويمنعوهم من التحرك ويخلوهم وسط الصحراء وسط الشمس القاتلة، ويعني يهينوهم ويذلوهم ويقولوا لهم صرخوا لبيك يا فدغم. من هو فدغم اللي يقولوا لبيك يا فدغم؟ لو أديك مرتوج وهالو حرم ما يقولوا له لبيك يا فدغم، ما يقولوا له لعنة الله على شنبك، حرم ما انت رجال جالس تجري لي بعد ربيعتك هذه. ما احنا مو نعمل لك ربيعتك هذه ميرا صدام حسين مهل ليش بو واحد اسمه سمية الزبيري قلفوا مي اهله كي عند اهله مو نجيني شو ليه منهم بالصمير ندي لك لعنت الملعونة شو لك زعام اني دبا غاز نتحمل لك فوق البودي ونديها لعندك. ما رام سبع عام ربع عام معي زوج ومعي جوال ومعي اهل مو ندي لك، كيف نتحمل اهلك احنا مو دخلنا؟ روح شو اللي من عند زوجي لو شدي لك، احنا عيب عندنا نتدخل بهذه الامور؟ قال لك زعم فدغم يطالب بربيعته ان احنا ندي له ربيعته، عيب استحي عيب، انت قبيلي الله يلعنك انت قبيلي، مو من قبيلي انت، انت رجال، انت يمني، انت مسلم، نجي نخطف امرأة من زوجي وعيالي نجي ندي لك لعنت الملعونة شو لك؟ حرام ما عملك كقيس وليلى ولا حق عمل هذه العملة. كم من شنب بعدك ما همش مستوعبين، قال لك ندي له ربيعته، إيه لعنت الملعونة تخطفك، نولي نشول بنت الناس ونجي ندي لك أكي عند أبي أمه وزوجه وعياله زلق لي بيجوتي يحملوا لك، قال لك ندي له ربيعته الأخبال هذا. وقال لك إيش 24 قبيلة زعمنا ب 24 قبيلة بغير عقل، ما لكم لا ب 2-3 مداليز واثنين ثلاثة يعني مدعومين من السعودية، شيك زعوا بعدك هم ما هم دارين لا بحق ولا بباطل، هم قصدهم من بقاش السعودي وجههم أصلا الذي قد باع عرضه وشرفه وكرامته وانضم للعدو السعودي ما عاد همه الآن يقولوا عليه صح وخطأ، جاي تعمل لي قصة شرف وقصة بطولة لأنت الملعونة تخطفك. احنا بنذكر المغرر بهم والمضلل بهم والمخدوعين بهذه القصة بسلسلة قصص كثير، يعني اللي عملوا اليوم فدغم عملوا من قبله عفاش، وعملوا من قبله العكيمي مدري العكيمي، وعملوا من قبله عبد الواحد الدعام، وعملوا من قبلهم عبد الوهاب معوضة، وعملوا من قبلهم حنتوس بريمة، بكل محافظة عملوا لنا فدغم، يعني ما هي جديدة علينا. لكن كانت نهايتهم وخيمة، كانت نهايتهم شنيعة، يعني اللي خافوا أو اللي يتأثروا بهذا التضليل يقول لك قد القبائل محتشدين بالجوف، أسألك بالله ذو شوية الطراطير الذي هم مع فدغم عش يعسر من عفاش، عفاش اللي كان مع المدرعات والمصفحات وقوات الحراس وقوات البقدش دافي والمدربين والقناصة والبابابابابابح ما عاش يجيش أكثر منه، ها ولما خرج وراح مع العدو أحبطوا أرحم الراحمين، أحبطوا أرحم الراحمين. طيب شدي لكم مثال ثاني، فدغم الأخبل هذا عشقي عظم من 20 دولة أجاءت بطيارات وجاءت بصواريخ ودت قنابل فراغية ودت قنابل محرمة دولية وهزت صنعاء هزوز وهزت المحافظات ورجت البلاد رجة من محافظة إلى أخرى من طرف البلاد لطرفه، قتلت واستباحت ودمرت ويعني دمرت البيوت على رؤوس ساكنيها، وبالنهاية أحبطهم الله سبحانه وتعالى. مش لأن احنا قوياء، لأن الله لا يرضى بالظلم، يعني فرعون بطغيانه سقط، فانت يا فدغم من انت؟ مو معك، مو ضمار امك، مو معك انت وربيعتك، امانة لا تروح البيت الآن اني مرتك مراعية لك بصميل، قسما بالله مراعي لك يوجهها بصميل توذحك من راسك لسفلك، اتحديك لانت رجال وشنب انك تروح البيت قد الحجام راعي لك بعصا تقول لك يا مقصوف العمر ما انا قد انا شوعة صرت تجري لي بعد ربيعتك مو معك مو ضمارك كم بتحشد بعدك انا عادنا لهذه اللحظة اتذكر لما كانت السعودية تبث بث مباشر لدخول التعزيزات العسكرية للجيش الجرار ها ولما كانوا يدوا التعزيزات العسكرية بالمصفحات والمدرعات والهمر والمش عارف إيش والقوات السودانية وذا يجي من ميدي وذا يجي من الساحل وذا يدخل من المنفذ الحدودي وذا يجي من هنا وذا يجي من هنا وجابوا جيوش بأكمله وبالأخير أحبطهم الله سبحانه وتعالى لأنهم على باطل لأنهم جاءوا يعتدوا على الناس الآمنين لأنهم جاءوا من أجل يخلونا بلد متصهين يشتوا يرفعوا راية الكفر بدل راية الإيمان يشتوا يغيروا هويتنا الإيمانية يشتوا يغيروا فطرتنا اللي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653 01-322-653 بعد الفاصل بنستعرض بشكل سريع كيف تعاملت السعودية ودول العدوان مع أمثال فدغم على مدى 12 سنة مرت
3: على مسؤوليتي
4: نعم على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام
0: إذن الفداغمة كثير وهم فصيل من فصيل الدنابيع الذي أباحوا للعدوان بلدهم وكان مصيرهم أبدا مش مشرف كان مصيرهم يعني مخزي ومخجل وكانت نهايتهم كارثية عفاش يعني حشد كان قد عايش له بكرامته قد بدأ يعني يكفر عن ذنوبه قد كان بدأ إنه الناس يتصالحوا معه قد كانوا الناس بدؤوا ينظروا له بنظرة مختلفة إنه يعني إنسان محترم وإنه وطني وقف مع بلاده ضد العدوان لكن الله سبحانه وتعالى عندما فضح إبليس بلحظة ما اختبره الله سبحانه وتعالى وضع إبليس في مسألة السجود لآدم أمام اختبار لأن الله يعلم ما بداخل إبليس هو عارف إنه نفسه مش سوية عارف إن تفكيره مش صح عارفه متملق كذاب عارفه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر لا تخلونيش اختلب لكم خطيب يوم هذا الحين لكن الله سبحانه وتعالى داري كان انه ابليس كذاب كذاب كان يبالغ بالطاعه والعباده والذوى وانه احسن من غيره لما الله قال له اسجد مالك ما سجدتش لادم ها طلع العرق حقه طلع العرق العفاشي هذا العرق العفاشي موجود مين ايام ابليس قال له شتيني سجد له وانت خلق كله من طين ها وهذا قال انا السبتمبري انا البقدش دافي ايها هؤلاء الاماميين يحكمونا نفس منطق ابليس نفسه ونفس المنطق هذا اليوم يكرره فدغم المهم عفاش نبع يعني فضح الله سبحانه وتعالى وكان يعني الله سبحانه وتعالى يقول وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين لا يعني علي عبد الله صالح معه تاريخ حمامات دماء ارتكبها بحق اليمنيين من حروب المناطق الوسطى إلى حروب صعدة الست إلى يعني الاعتداءات على أبناء الجنوب إلى حرب ما سمي بحرب الردة والانفصال إلى تاريخ طويل من عند زوجته داخل البيت اللي قلفت به مع السواق بالطريق أم أحمد مطلع ها جرائم فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهش أنه يختم حياته وهو داخلته كل هذا الخبث وكل هذا الإجرام ولم يتب إلى الله توبة صادقة فبالتالي النتيجة كانت حتمية أنه أعماله ساقته خرج عفاش وقال انتشروا وقال أنه خلاص يعني قد العاصمة سقطت والمحويت سقطت وإب سقطت وريما سقطت والمحافظات ذا وقد بدؤوا خبرته تقطعوا للمجاهدين بالطريق ها وقلنا لكم يعني فدغم هذا ما هو ولا حاجة قدام عفاش بالإمكانات والتجهيزات والدعم السعودي والدعم الإماراتي والحشد، وقد كان يعني بدؤوا يعلنوا المواقف دعما لعفاش، وبالأخير ببطانية حمراء لفوموه وانتهت القصة. طيب السعودية اللي دهدهت له، الإمارات اللي دهدهوا له، الأمريكان اللي دهدهوا له، مدوا له، معملوا له، دافعوا عنه للفداغم الخبل الذي هم الآن معتقدين أنه هم الآن بمعركة يعني خلاص حاسمة. طيب اعتبروا من ذي قبلكم، قلت لكم ما بديش أنت والذي معك والذي فوقك واللجنة الخاصة ومحمد آل جابر ذا الصعلوك ومحمد بن سلمان الصعلوك الكبير، يعني إيش بتعملوا؟ إيش بيسووا لك؟ إيش عملوا العفاش؟ بعد ما قتل عفاش قالوا أكبر إنجاز معهم إنه طهران هي اللي أمرت بقتله، وانتهت القصة ويلا واللي بعده.
5: هذا وأكد المالكي أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يكن بقرار من الحوثيين بل كان بأمر من طهران.
6: نحن نعلم جميعا أن قرار اغتيال الرئيس اليمني السابق لم يكن بقرار من كهوف صعدة، وإنما جاء بقرار من طهران، وبذلك الرئيس اليمني السابق هو أحد القادة العرب الذين تم تصفيته.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: تمام الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. بلغة الحديد والنار، قبائل اليمن تلبي دعوة القائد وتؤكد جهوزيتها لساعة الصفر. علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة يؤكدون أن إنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار واجب ديني وأخلاقي. تصاعد الخروقات الصهيونية في غزة وحملات اعتقال ومقاومة مستمرة في الضفة المحتلة. وكالة إيرنا تؤكد أن وفدا إيرانيا بحث في الدوحة تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. واصلت قبائل اليمن اليوم لقاءاتها القبلية المسلحة من الجوف وصعدة إلى الضالع وتعز والحديدة وريمة وذمار وصنعاء، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للتحرك الشامل في معركة التحرر الوطني وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015. ففي محافظة الجوف خرجت قبائل الزاهر والمتون في لقاء قبلي مسلح وواسع تلبية لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القتالية والاستعداد التام والاستنفار العالي لإنهاء الاحتلال والعدوان والحصار وتطهير اليمن من دنس الغزاة وأدواتهم التكفيرية وعناصرهم العميلة. الحشود الغفيرة أكدت أنها حاضرة في ميادين المواجهة بكل أبنائها وسلاحها وعدتها وعتادها، ولن تتردد في تطهير اليمن ومحاسبة من تسول لهم أنفسهم النيل من الأمن والسكينة العامة في الجوف وإنهاء مظاهر قطاع الطرق وإنهاء مظاهر قطاع الطرق المدعومين من العدو السعودي. وصدر بيان عن اللقاء جدد التفويض المطلق للسيد القائد أيده الله وما يأمر به من خيارات، داعيا قبائل الجوف الوفية إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف وعدم الانجرار خلف دعوات العناصر الخائنة المضللة التي تحمل مشاريع العدو السعودي الأمريكي وتحاول اللعب بالنار. وحي البيان تجاوب القبائل اليمنية التي أعلنت مواقفها الصريحة والواضحة للذود عن خيارات الوطن ومقدراته والاستجابة الفورية لدعوة السيد القائد والثبات على مبدأ الجهاد والمقاومة. بدورها تواصل قبائل محافظة صنعاء الخروج في لقاءات مسلحة تجدد موقفها الثابت من الغزاة والمحتلين وإعلان الجهوزية للمعركة الحاسمة، حيث نظمت قبائل بلاد الروس لقاء قبليا مسلحا إعلانا للجهوزية والنفير العام والاستعداد لرفض الجبهات بقوافل الرجال والمال حتى تحقيق النصر المؤزر. وفي محافظة صعدة تتواصل اللقاءات القبلية الحاشدة، ويخرج أبناء القبائل بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة إلى ساحات وميادين الاستجابة لإظهار قوة الموقف الحق في وجه الأعداء، حيث نظمت قبائل مديرية رازح وقبائل وادي ليا في مديرية الظاهر الحدودية لقاءين مسلحين تأكيدا على النفير العام والجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار. وفي محافظة ذمار بدورها كانت اليوم حاضرة في ميدان الجهوزية، حيث نظم أبناء مديرية عتمة لقاء مسلحا أكدوا فيه تأييدهم الكامل لخيارات القيادة، داعين إلى وحدة الصف والالتحاق بدورات طوفان الأقصى لكسر الحصار وإنهاء العدوان. المشاركون أعلنوا في اللقاء النفير العام واستمرار فتح مراكز التدريب العسكري ورفدها بالمقاتلين استجابة لدعوة السيد القائد. ومن جانبها خرجت قبائل مديرية جبن في محافظة الضالع في لقاء قبلي مسلح بمشاركة رسمية وشعبية واسعة إعلانا للنفير والجهوزية القتالية التامة ومباركة للخطوات الرامية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، مؤكدين أن دماء الشهداء وتضحيات القبائل لن تذهب هدرا حتى تحقيق النصر والاستقلال الناجز. وفي ذات المحافظة وفي محافظة الحديدة، وكما هي لغة الحديد والنار والبارود من قبائل مديرية المراوعة في محافظة الحديدة الذين خرجوا في وقفة قبلية حاشدة أكدوا خلالها جاهزيتهم العالية لخوض معركة التحرير الشامل وترحيبهم بخيارات السيد القائد لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار وإعلان فتح مراكز التدريب والتأهيل ضمن التعبئة العامة. وأكد لقاء في مديرية ريمة أو في محافظة ريمة الشموخ والولاء، خرجت قبائل بلاد الطعام اليوم في لقاء قبلي مسلح وواسع إعلانا للنفير العام وترقب ساعة الصفر تلبية لدعوة السيد القائد في حسم معركة التحرير وإنهاء العدوان والحصار ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني ودحر الغزاة وأدواتهم من كل الأراضي اليمنية. نظم علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة اليوم وقفة حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية تلبية لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لتحرير اليمن من دنس الغزاة والمحتلين وأدواتهم التكفيرية وإنهاء الاحتلال والحصار والعدوان. ودعا المشاركون كل أبناء الشعب اليمني إلى وجوب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف لتفويت الفرصة على العدو السعودي الأمريكي والتحرك الجاد والفعال في مختلف المسارات لاستعادة السيادة اليمنية على كامل التراب اليمني وتسخير ثرواته ومقدراته لصالح شعبنا اليمني العظيم. وصدر بيان عن الوقفة أكد أن السعي لإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار واجب ديني وأخلاقي من أجل أن ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال ويستفيد من ثرواته الوطنية. وجدد البيان تأكيد التفويض المطلق والكامل للسيد القائد والتأييد والاستعداد لتنفيذ جميع الخيارات التي يوجه بها. وإلى ملف غزة، حيث يجابه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فصلا متجددا من فصول الاستهداف الممنهج الذي يقوده العدو الصهيوني والذي يتنوع بين الخروقات العسكرية المباشرة للاتفاقيات والحرب الأمنية والاجتماعية الهادفة إلى زعزعة استقرار الجبهة الداخلية وتكثيف حملات المداهمة والاعتقال. وقد أصدر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة بيانا حصاديا بمناسبة مرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها العدو الصهيوني، موضحا أن آلة القتل الصهيونية استهدفت طواقمه الإنسانية بشكل مباشر، ما أسفر عن ارتقاء 145 شهيدا من كوادر ورجال الدفاع المدني أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى إصابة 347 آخرين لا يزال عدد منهم يعانون من إعاقات دائمة. وأكد الدفاع المدني أنه سيواصل أداء رسالته الإنسانية وسط واقع كارثي فرضه العدوان الصهيوني المستمر بالرغم من تعمد استهداف مقراته وآلياته وتدميرها والعمل بإمكانيات محدودة للغاية في ظل تحديات بالغة الصعوبة. أفادت وكالة إيرنا بأن رئيس وفد التفاوض الفني كاظم غريب أبادي التقى صباح اليوم وزير الخارجية القطري محمد ابن عبد الرحمن آل ثاني وناقش سير تنفيذ مذكرة التفاهم والتحديات التي تواجه عملية تنفيذها. وترأس غريب أبادي وفدا مشتركا ضم مسؤولين من وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الزراعة في زيارة رسمية إلى قطر بحسب الوكالة. كذلك حضر اللقاء كل من السفير الإيراني في الدوحة علي صالح أبادي ومعاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية حميد قنبري، وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ولا سيما المتعلقة بلبنان وإزالة المعوقات القائمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم في إسلام آباد تتضمن التزامات واضحة وملزمة، وفي مقدمتها مسؤولية الولايات المتحدة في كبح اعتداءات كيان العدو الصهيوني ومنعه من تقويض أمن واستقرار المنطقة، محذرا من أن أي انتهاك لبنود المذكرة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي. وأوضح عراقجي أن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع ولا تحتمل أي تأويل أو تفسيرات متناقضة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة في إلزام كيان العدو الصهيوني باحترام ما ورد فيها وعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها إشعال الأوضاع أو نسف فرص الاستقرار. وأضاف عراقجي أن استمرار السياسات العدوانية لكيان العدو الصهيوني أو التغاضي الأمريكي عنها سيؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادة دول المنطقة. مستمعينا الكرام، أعلن إيمان عطار زادة المتحدث باسم مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي أن قادة ومسؤولين من نحو 40 دولة سيشاركون في هذه المراسم، وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: مردم شجاع اليمن أنجام دادن كار درست.
2: يشهد الشارع اليمني حضورا لافتا لخطاب التقدير والاحترام تجاه الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، بوصفه قائدا دينيا وسياسيا استثنائيا في العالم الإسلامي، وباعتباره رمزا عالميا في مواقف نصرة المستضعفين ومناهضة الهيمنة. وعن مكانة الإمام الخامنئي في نفوس أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفي مقدمتهم شريحة العلماء، تحدث إلينا أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة طه الحاضري.
3: ينظر علماء اليمن والشعب اليمني إلى السيد الإمام علي الحسين الخامنئي رضوان الله تعالى عليه نظرة إجلال وإكبار وافتخار واعتزاز واحترام، ويعتبرونه إمام حق وعلما من أعلام أهل البيت عليهم السلام، وقائدا فذا وشجاعا وحكيما في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، ولا ينسون أبدا مواقفه ودعمه للقضية الفلسطينية وللمستضعفين في لبنان في اليمن، ولا ننسى أيضا الدور الكبير المشرف على مستوى الأمة الإسلامية من الوعي وتقديم الشاهد والمصداق على أن الإسلام دين ودولة.
4: نقول لكم تحيات السيد عبد الملك من اليمن. اليمن يكن لكم المحبة كثير، الشعب اليمني يحبكم كثيرا.
5: أيضا نحب شعب اليمن،
4: نعرف ذلك.
5: البازل
2: كما عبر عدد من المواطنين اليمنيين عن مدى اعتزازهم بالسيد القائد علي الخامنائي، وكذا عن أملهم في التشرف بالمشاركة في موكب تشييعه، مجددين له العهد بالسير على نهجه وحمل رايته عبر الأجيال.
6: نحن كأبناء الشعب اليمني ننظر إلى الإمام السيد القائد علي الخامنائي الحسيني، القائد العظيم، مرشد وإمام الثورة الإسلامية في إيران. ننظر إليه كإمام حق وإمام المستضعفين، والذي جعل قضية فلسطين نصب عينيه ودعمها دعما كبيرا. نحن نتطلع إلى هذا التشجيع المهيب الكبير، ونتمنى أن نكون في طليعة الشعوب التي ستحظى بشرف التشجيع الكبير. ولولا الحصار الجائر لكنا في الصفوف الأمامية.
7: نعاهد السيد الإمام الخامنائي أن نبقى على نهجه في مكافعة الطغاة والمستكبرين، وسنبقى حاملين لرايته جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة.
8: وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية.
2: ومن المتوقع وفق قراءات المشهد الشعبي في اليمن أن تشهد الساحات اليمنية فعاليات وتجمعات رمزية في مناسبة التشييع، تعبيرا عن حالة الارتباط الوجداني بالإمام الشهيد السيد علي الخامنائي وبنهجه المحمدي في حمل ونصرة قضايا الأمة الكبرى. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. بلغة الحديد والنار، قبائل اليمن تلبي دعوة القائد وتؤكد جهوزيتها لساعة الصفر. علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة يؤكدون أن إنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار واجب ديني وأخلاقي. تصاعد الخروقات الصهيونية في غزة وحملات اعتقال ومقاومة مستمرة في الضفة المحتلة. وكالة إيرنا تؤكد أن وفدا إيرانيا بحث في الدوحة تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محدثكم، ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: مستمعين الكرام، نلفت عناية حضراتكم إلى أننا سنواصل معكم بقية برنامج على مسؤوليتي.
1: ووصلتهم يد الغدر الإيرانية رغم الاختلاف السياسي.
2: طيب معمل كمول أنتم بس بس بس بس بس يا تركي المالكي بس، أنت تعلم وأنا أعلم وأنت داري وأنا داري وهو داري والله داري. إيش عملتوا له؟ دهدهتم به، خرج قرح راسه وطارق هرب. هذه الخلاصة يعني. شفت القصة مريضة ماتة؟ قصة عفاش اتمرد عمل فتنة قحش وطارق هرب، لبس البالطو والبرقع وفحط. طيب الذي هم الآن يعني معتقدين انه قصة فضغم هذه بتحقق انجاز، ايش الانجاز اللي تحقق بعفاش؟ ولا شيء. طيب احنا ما دام انه فضغم يتحرك تحت عنوان الجوف وصحراء الجوف ومشايخ الجوف، في محافظة الجوف كان المحافظ حق المرتزقة أمين العكيمي يمدفعوا بالسعوديين ويقولوا له أنه إحنا جبنا لك سلاح، بل أكثر من ذلك أنه كانوا السعوديين يصوروا تعزيزات وأسلحة أنها راحت للعكيمي وهي ما وصلت لهش، وبالأخير العكيمي هرب وفحط وفضح السعودية، وكان نهايته أن السعودية هي الذي اعتقلته ورجموا به داخل الحبس. اسمعوا هذا التصريح لأمين العكيمي وهو يفضح السعودية، للي الآن معولين على السعودية أنه بتعمل لهم شيء.
3: من جانبه أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عدم وصول المساعدات السعودية التي تم الإعلان عن دخولها عبر منفذي الخضراء والبقع إلى المحافظة، وقال إن مواطني المحافظة كانوا مستعدين وليومين متتاليين لاستقبال المعونات لكنها لم تصل حتى الآن منذ الإعلان عنها قبل يومين.
4: كانوا المواطنين مجتمعين اليوم وأمس مع وسائل الإعلام لاستقبال الإغاثة المعلنة من مركز الملك سلمان لمحافظة الجوف عن طريق منفذ الخضراء، ولم نسمع إلا الإعلان في قناة الحدث والعربية إنها وصلت إلى الجوف وأنها توزعت، وهذا غير صحيح، لم يصل الجوف منها شيء. فنقول لمركز الملك سلمان إن هذه الإغاثة المعلن عنها من قبلكم لم تصل الجوف وصورت في منفذ البقع في محافظة صعدة.
2: الله الله الله. أولا يعني قالوا للسعوديين راعي لي باجي لك سامحني حيرتك، ما فيش، أعلنوا وصوروا المساعدات والإغاثة والتموين والتعزيز وكذبوا عليه. ثانيا السعودية لا تحترم مرتزقتها، يعني من عند الدنبوع عبد ربه إلى آخر واحد، لما الدنبوع خدمهم وعمل لهم وسوى لهم بالأخير يا محمد بن سلمان لطمه وهان كرامته، هو رئيس يفترض، ها اسمه رئيس، يعني الناس على الأقل يحترموا المقامات والألقاب، هان كرامته. واحد طرطور دب داشر ما هو داري كوعه من بوعه محمد بن سلمان، وجاء هان شخص يمني والله العظيم برغم كل مساوئ الدنبوع انه يحز في النفس، واقهر انا لما يهتان يمني. اليوم هذا امين العكيمي شيخ ومعروف ويعني رجال معروف ببلاده وعند القبائل اليمنية كلها معروف، خدم السعودي وهو اليوم ندمان اشد الندم لانه خدم السعودي، لأن السعودي ما يقدر الرجال، السعودي ينظر لك أنك مش رجال بمجرد ما أنت ارتزقت وصرت تابع له، يشوفك وضيع، يشوفك يعني تافه رخيص نذل. بعد ما أمين العكيمي طلع بمقابلة وشرشح بالسعودية بكلمتين شلوا رجموه بالحبس، ما قالوا هذا شيخ، هذا يمثل عشيرة، هذا يمثل قبيلة، يعني أمين العكيمي ما إيش تقارنه بهذا الصعلوك فضغم، فضغم هذا سربوت ولا يسوى بصلة، لكن أمين العكيمي شخص معروف شيخ معروف ببلاده ما احترموه رجموا به، هانوا كرامته حبسوه وطلعوا القبائل وناشدوا ودوروا يا محمد بن سلمان يا ملك سلمان احنا ندعيك بداعي القبيلة واحنا خدمناك واحنا عملنا لك واحنا سوينا لك. سعودي ما يقدر حد يا جماعة، والله العظيم السعودي لا يفرق بين واحد بصعدة ولا واحد بالجوف ولا واحد بمارب. لو تكلمنا بعناوين يعني داخلية، السعودي لا يفرق بين إصلاحي ولا مؤتمري ولا أنصار الله ولا بعثي ولا ناصري ولا اشتراكي ولا مؤتمري. السعودي ينظر لنا كلنا أن احنا يمنيين لازم نموت كلنا. السعودي ينظر لنا أنه لازم يتخلص مننا كلنا. والله لو كان يقدر حد كان بيقدر عبد ربه، كان بيقدر علي عبد الله صالح. يا جماعة الخير، مات عبد ربه داخل السعودية ما راحش حتى السفير، ما راحش حتى واحد من الأمراء يعزي. عيب عيب، شوفوا على إذلال، شوفوا على مهانة. قلنا لكم العكيمي خدمهم بأياده ورجله وخذلوه ومدولوش التعزيزات وبالأخير حبسوه. ما مش بتقول لي انت عبد الواحد الدعام شيخ ومركوز ركزة سعيوم الجن وبالأخير خذلوه وفلتوله وطلع يقول انه الاصلاحيين هم السبب لانهم ما رضوش يقاتلوا. ولا قد كان يعني هذاك فتح جبهه باليوف، ذاك فتح جبهه داخل صنعاء عفاش، عبد الواحد الدعم فتح جبهه بالرضمه، وقد كان خلاص يعني اعظم من ما يفعله ذي الحين في دغام. قالوا قدو بايدخل لاب وبايوصل للحديده ومن جبل راس بينزل مدري وينه وبيروح العدين وبيسوي وبيعمل، واخرته اسمعوا مو يقول
5: يعني صحيناهم من النوم.
6: طيب ماذا كان موقف الاحزاب التي اليوم تدعي انها في صداره المواجهات بعد ان خرج عبد الواحد الهزام الدعام من الرضمه؟ تعايشوا مع الحوثي
5: الاحزاب؟
6: هل تعايشوا؟
5: قالوا ان عندهم اوامر، وبالاخص حزب الاصلاح.
6: اوامر بماذا؟
5: ان عندهم اوامر من قاده الحزب انهم ما يقاتلوا الحوثي.
6: لماذا؟
5: لم أفهم هذاك المرة.
6: لعلها في إطار السلم والشراكة.
5: في إطار السلم والشراكة. أنا كنت أفكر أنهم كنت موزي لظهور بعض الأحزاب.
6: طيب.
5: وأنا وحدت الأحزاب.
6: طيب سيدي حضرتك.
5: في بلادنا وبعدين.
6: نعم.
5: وين الجماعة الذي بيقاتلوا معنا؟ ما عاد فيش أحد. حتى مقر الإخوان في مقر الإصلاح.
6: طيب يعني شيخ أنت.
2: والله والله لا الإصلاح ولا السعودية. لا سبب فشل العكيمي بالجوف السعودية ولا فشل ولا سبب فشل الدعام في الرضمة الإصلاح. هو الله أنتم محبطين ومشيتم بمشروع فاشل. يعني عبد الواحد هزام الدعام هذا كان معزز مكرم، كله لقمة مليح بلدي، ويعمل له عديقات، كان آمن مطمئن. الدودي لعبه الدودي الأبنة طلعت قال لما بل يشتي حرر الرضمة. من من تحرر يا من أهله؟ تحرر الرضمة من سكان الرضمة وأهل الرضمة؟ قال أبدا، إلا المشروع المجوسي ما يشاوش. وبالأخير هو جالس بالعزبة بالسعودية مسكين، شموت لهم دري قامات لهم دري ما حيذكروا أصلا، دري عادوا عايش دري قامات، خلاص مو عامعوا. يولي له كاب الظهر يتفسح له للبطحة ورجع للعزبة أكل له سندويتش بطاط وبيض. أمومة قد هناك أنا السامن والعسال والطلي والذا والأمور طيبة، الدبور الدبور الأبنة. ومثله بعتمة بعتمة هذاك عم اسمه عبد الوهاب معوضة، قد جالس مفتهن مكيف آمن مطمئن، البيوت حقهم أجرت بصنعاء، أموره طيبة في ذمار، أموره طيبة ذا إن ما سار إن ما جاء وجاها، الناس يحترموه والناس يقدروا. أجت الدودة الأبنة طلع قال ما بقول لا يشتي حرر عتمة، وش يفتح عتمة وآخر تستقبله بمأرب.
3: وصل إلى محافظة مأرب قائد مقاومة عتمة الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب بعد أيام من السفر، وكان في استقباله الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وأعضاء مجلس مقاومة ذمار وجمع كبير من أبناء المنطقة وأفراد من الجيش الوطني. نتابع.
2: أيوة يعني قد هم عايشين آمنين مطمئنين مبسوطين تحت ظل الدولة وما حق لهم خرجوا قاتلوا معانا، السعودي اعتدي علينا خلاص تشتوا تجلسوا جلسوا وإحنا شن ندافع عنكم وإحنا شن نحامي عنكم. قالوا أبدا إحنا شن نقتلكم أنتم، من أجل السعودي يقتلوا الباقيين. هذا مثل ما وقع مع ذاك اسمه صالح حنتوس، قدوا جالس معه مسجد ومعه تحفيظ، رسلوا له الوفد الأول، رسلوا له الوساطة الثانية، ألاقر ألهدأ ألاقر ألهدأ. الدودة الأبناء ما قدرش يصبر أبدا، قام رفع السلاح وقتل جنود الأمن وآخر تلفوا مو ببطانية حمراء، ساعة بطانية عفاش، ساعة البطانية اللي شلفوا به فدغم.
7: هذه القضية شكلت رأيا عاما يمنيا، ربما لأن هذا الشيخ من الذين يحفظون القرآن الكريم ومن حملة القرآن الكريم، فخلق هذا التعاطف الكبير الشعبي. مقتل الشيخ صالح حنتوس معلم القرآن في قرية النائية في محافظة ريما أثارت ردود أفعال.
2: يعجبوك السعوديين يبدأوا يدهدهوا وبعدها يرجع يقول لك أنه الناس ضابحين علو وزاعلين علو ومقهورين علو. ما أنت معمل كلو يا ملعون يا بن سلمان، دهده كبه مكة بس قرح راسه معمل كلو. بعدها رجع السعودية استقبل مرته وجهاله، ايوه واحد استقبلوا مو بعدا، والثاني هرب للساحل، والثالث هرب لمارب، والرابع قحش، والخامس هذا مصير المرتزقة، هذا مصير الأدوات، هذا مصير من يقاتل مع السعودية، هذا مصير من يتمرد على الوطن، هذا مصير من يخرج عن الجمهورية اليمنية ويريد أن ينساق وراء مشاريع وأجندات السعودية. والسعودية عليها الدهده بهم، ما بش طافات الدي سعوديين يقتلوا، لأنه الغضب قد كان ازداد لما قد كانوا السعوديين يقتلوا عندنا، ولما كانوا الإماراتيين كل يوم جنازة وقع خلل بالتعداد السكاني حق الإمارات والبحرين من بعد اللي الضربة حق توشكا حق صافر لحاله اختل التعداد السكاني عندهم، رجعوا يجندوا طلاب المدارس، فقال لك بدل ما احنا ندي مدري من الكعبي ومدري من المدري ما هو ومدري من السعودي يقتل باليمن، خلي يقتل له فدغام، يقتل له حنتوس، يقتل له معوضة، يقتل له الدعام، يقتل له يمني بيمني، وهذوم الحمير يصدقوا وسرحوا يتنبعوا وجاء مصرعهم. هذه هي مشاريع السعودية الفاشلة يعني من 2015 إلى اليوم، مشاريع الزج بالمرتزقة والأدوات في أتون هذه المحرقة، وهي مشاريع فاشلة. رفعوا شعار قادمون يا صنعاء، قالوا هذه السنة الوعد بصنعاء، جزع السنة أولى الثانية الثالثة الرابعة خامسة السادسة بب بب بب بب. والله له طالب أنه قد خرج من الجامعة أمانة، تخيل أنت يعني كم لنا وهم قادمين يا صنعاء، هذا الحين قادهم يدوروا ربيعة فدغم. احنا بهذا الموضوع وحول هذا سيكون نقاشنا، انا يعني كملت اللي على مسؤوليتي، الان اللي على مسؤوليتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم التي سنستقبلها على رقم هاتف اذاعه سام 01-322-653 01-322-653 فاصل، ونبدا بعده استقبال مكالماتكم
8: على مسؤوليتي.
9: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
1: ألو.
0: مرحبا أهلا وسهلا حياك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله أوقاتكم يا
0: وأوقاتكم بالخير والعافية. من معي؟
1: وأسعد الله أوقات المستمعين لإذاعة سام.
0: حياك وأبقى.
1: أتمنى بالنسبة للنظام اليهودي في قرن الشيطان لو كان عندهم عار على أنفسهم لما سماهم تراب اللعين تمام ابن الحرام، لأنهم هم عيال الحرام من اللي نصبهم، نصبتهم بريطانيا وأمريكا. لو كان عندهم ضمير تمام لما سماه بقر حلوب.
0: نعم،
1: هذه أول شيء. وثاني حاجة، لو كان عندهم غير للعار تمام لماذا لا يغيرون على أخواننا في غزة اللي خرجوا ذكر وأنثى قدام العالم؟ الله يكرمكم، من دون ملابس، من دون أي شيء.
0: الله.
1: اليوم هذا الكلب اللعين ابن سعود أو الإمارات تمام، لماذا لا يقومون على أنفسهم؟ ونقول لهذا فدغم أو فدعم أو الرذيل أو كلب هذا اللعين تمام، ومن أمثاله اللي باع الوطن، لن تدوموا ولن تنفعوا السعودية.
0: صحيح.
1: هذا عبد مع أمريكا والتريليونات اللي بيدفعونها دول الشر مع عمان تمام.
0: نعم.
1: نقول استفدتم لهم 100 سنة وشوية من أيام حرب تنومهم علينا يا اليمنيين.
0: نعم.
1: عين الأخت اللي كانت مسجونة تمام بأمر من ملعنين آل سعود وآل زايد تمام سمير مارس.
0: صحيح.
1: أو عين اليمنيات اللي مسكون داخل الحرم.
0: نعم.
1: لا محن شعارات ثورية ولا محن شعارات شيء، بس عناد وملعنة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: عين اللي يقولون عندهم عارفتهم، عين أخواتنا اللي في تمام
0: داخل بلاد الحرمين الشريفين، السجون مليانة بأخواتنا من
1: نحو المخا اللي اكتسبوهن.
0: صحيح.
1: ما
0: صحيح. نعم. نعم.
1: عليهن.
0: وفي عدن، في عدن اختطفوهن واخذوهن للإمارات للأسف.
1: أقول لك هذولا لن ينجحوا.
0: نعم.
1: لن ينجحوا بإذن الله لو ما يبقى مننا نفر في اليمن. هذول الكلاب لن ينجحوا، المرتزقة أو غيرهم أو اللي يضيعوا شباب فجيلة.
0: نعم.
1: في عدن حد اقتالوه.
0: صحيح.
1: ضيعوه على أهله تمام. وحد
0: وقضاء معك وقضايا اغتصاب واجتاحات.
1: أيوة. لماذا لا يقومون يثورون على الباكستانيين اللي استوجدوهم هذا الايام في شبوه؟
0: نعم.
1: لمن استوجد اهلك ايها العميل ايها المرتزق؟ ايش معك من السعوديه حتى حفار؟
0: نعم.
1: الماء. نعم. في الجوف قبل سنتين دقوه تمام. ما يبقوك تخرج نفط ولا يبقوك اي شيء تمام، ما يبغوك تسوي أي حاجة في بلدك.
0: المشروع واضح.
1: لأن هذولا ألعن من اليهود، هو عبد اليهود، لا تكون أنت عبد له. والله يطول الزمان أو يقصر. والله وأنا عاتب على الإعلام في سام أو إذاعة الجمهورية اليمنية أو أي إعلام حر تمام. لماذا لا يذكروا أراضينا المحتلة من خلف تنومة لحتى نجران؟
0: نعم.
1: لكن بإذن الله ستعود. هذا الشرح يبقى له وقت كثير.
0: صحيح.
1: ونبقى نعطي.
0: أنا أشكرك.
1: تمام.
0: نعم.
1: لأخواننا المتصلين وقت ثاني.
0: شكرا.
1: لكن
0: ما قلت ليش من فين تتصل انت؟
1: والله يحفظ السيد ويحفظ القيادة.
0: الله يبارك فيك.
1: يحفظ أعلامنا.
0: ما قلت ليش من فين تتصل؟
1: خايم في بلده.
0: ما سمعت.
1: لعن الله. اتذكروا حقة الصحفي في حضرموت دخلوا له عيال الكلاب.
0: نعم.
1: تخذ له ساعة سنتين في الليل.
0: صحيح.
1: وأراقد عند أولاده.
0: صحيح.
1: أين الحرمة؟ أين حرمة الرجل؟
0: هؤلاء كذابين استخدموا هذه العناوين فقط.
1: أنا أتمنى. نعم. إن الله تمام أن يتوعي هذا الشعب فيما حصل. وأشكرك يا عبد.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: أنا أتابعك من زمان من حوالي 9 سنين أو 10.
0: شكرا لك.
1: السعادة وأتمنى لك
0: يعطيك العافية
1: في كل مكان معك أبو مجد.
0: شكرا جزيلا لك. وفعلا انه هذه عناوين كلها عناوين براقة، عناوين كاذبة، عناوين مضللة مخادعة، لا علاقة لها لا بالحمية ولا بالشرف. لو كان السعودي عنده شرف ما كان اعتقل السعوديات واختطفن رجم بهن داخل السجون، ولو كان المرتزق عنده شرف كان تكلم عن سميرة مارش، ولا تكلم عن خواتنا اليمنيات اللي تعرضن للاغتصاب بالساحل الغربي، ولا اللي تعرضن اليوم للاغتصاب داخل عدن، ولا اللي لفلفوهن الامارات وشلوهن لا أبو ظبي ولا دبي. يعني ما قصص واضحة وضوح الشمس، ما عاد تحتاج كذب. مثل ما قلنا هذه كلها ادعاءات كاذبة ومغرضة، والهدف منها أمور أخرى تماما تماما. نأخذ اتصال. ولو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية. تفضل أخي. ارفع صوتك شوية.
1: المرتزقة هم منسيين.
0: نعم.
1: السعودية منسيين.
0: نعم.
1: الوعد المحسوب إن شاء الله تصير الأماكن المبتدة. بالنسبة للحكومة أدار السعودية خطاب السيد سلام عليه والبيان التابع.
0: نعم.
1: وغلق الشعبي للساحات تأييدا للبيان ومسمد السيد.
0: نعم.
1: والنبيل القبائل إلى اليوم.
0: صحيح.
1: أنا أزعجهم.
0: نعم.
1: هو أزعج السعودي وأزعج فرائل. ما لم يستطيعوا أن يحققوا بالسلاح.
0: نعم.
1: استخدموا أوراق سلاح غير هذا. استخدموا مفهم أم دي مفهم. استخدموا هذا الأوراق اللي كذي محروقة.
0: نعم.
1: وما عايزوا لو يجيشوا نفسهم بأمريكي نقول جندي أمريكي مادن قبلكم اللي بيتخيلوا.
0: نعم.
1: لا يجي المرتزق هذا لكعبه.
0: صحيح.
1: هو منتي يشوف حضرتك بكاعتوا خلال اللي أول مكتب من زمان صلى كذي إنه

0: قلنا لكم الحروب هذه هدفها تآكل الدولة من الداخل، سحب الشرعية عنها، بدل ما يواجهوها عسكريا بشكل مباشر يستخدموا هذه التقنية، وهذه التقنية معها عدة أدوات تبدأ بتشويه الصورة الأخلاقية والقانونية للدولة من خلال تحويل قضية تزوير، قضية جنائية سبق أن قال القضاء فيها كلمته، وأثبتت الفحوصات أن يعني البنت هذه يمنية من أب وأم يمنيين. رغم هذا كله يريد أن تتحول إلى قضية شرف وعرف، وهم لا يعرفون الشرف ولا العرف. فقلنا انهم هؤلاء. اتصل ثاني. طيب الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
1: مساء الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافيه.
1: ما شاء الله استاذ عبد الحافظ، ما شاء الله ما شاء الله، كفيت وفيت
0: حفظك الله. من معي؟
1: وكفيت وفيت، بس شني وجه لك كذا ملاحظه. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.
0: نعم.
1: يعني كانت محترمه.
0: نعم.
1: رجع سلاح عن سبوب ويورك.
0: سلام، بس احنا ما ايرناش، ما فيش سبوب، ما قلناش كلام بذيء. يعني اللعن هذا قد لعنهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، ما جبناش احنا حاجة من رؤوسنا. المنافقين والملعونين وصفهم الله بأوصاف واضحة صريحة في القرآن الكريم، ولن نكون نحن أطهر ولا أشرف من القرآن الكريم. نأخذ اتصال آخر. وألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك ابو محمد حمايد.
0: اهلا وسهلا بكم اخي الكريم، تفضل.
2: يا اخي العزيز، انا كم اتمنى زي قدرهم وغيره،
0: ايه،
2: ونلتف حولهم.
0: نعم.
2: يعني ياخذوا العبر من رئيس جمهوريه لبنان.
0: نعم.
2: ورئيس الوزراء الذي وضعتهم امريكا.
0: اقول لك خذوا العبره من الدنبوع ومن عفاش.
2: والله يا اخي بالنسبه لله حتى انا اللي داخل قبل بنقول حتى هذاك عقوالك ذوك.
0: نعم.
2: يعني كان في رقبة من دماء على
0: نعم.
2: الشعب اليمني.
0: نعم.
2: هو صعتر اللي قال يقتلوا 24 مليون ويخلوا مليون.
0: صحيح، كان قصده يبقى المليون الإصلاحيين.
2: أيوة 24، والمليون هم الإصلاحيين.
0: ما أبوش حتى مليون، ما أبوش إصلاحيين.
2: يجب علينا أن نستقل له.
0: نعم.
2: وأن نلتف حول بعضنا البعض.
0: نعم.
2: وأن نتماسك مع الأخ سيدي وعيني الذي هو قائد الثورة، حفظه الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نعم.
2: الله يحفظه ويحفظ كل انسان شريف.
0: نعم.
2: مثل ابن معدق هذا، ابن عبد الله معدق هذا البطل. واتمنى من العلم حقنا ان يوجه.
0: نعم.
2: ان يفتح عينيه ويستقله، ونخفف من الاغاني الزوليه حق الاذاعه حقنا الذي في صنعاء. نخفف منهم ونتجه اتجاه واحد، لان
0: نعم.
2: احنا الان على مستوى ان احنا ضعف.
0: نعم.
2: الزحف هذا لابد منه.
0: صحيح.
2: طوفاً بشري يكون يعني ينفع المملكة بحلافية.
0: نعم نعم.
2: ها؟
0: واضح.
2: ينشل حتى لا، وإحنا رجال.
0: ورافع رؤوسنا شامخين.
2: نعرف يعني نعرف رؤوسنا أمام الله ورسوله.
0: نعم.
2: من هم يعني نفس الرحمن، ومن هم أليان قلوب الله على كفيدة، ومن هم الإيمان يمان والحكم يمانية. ونقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام ولليمن ولكل محور المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك. فعلا ما يقوم به اليوم هؤلاء المرتزقة والأدوات من استغلال لعاطفة المجتمع بتوظيف هذه الرمزية، رمزية المرأة المستجيرة، من أجل استعطفوا الناس بالداخل، رغم أنه واضح جدا أنه السعودية وأدوات السعودية من المرتزقة اختطفوا المرأة اليمنية، قتلوا المرأة اليمنية، حدثت حالات اغتصاب في الساحل الغربي في عدن. يعني هؤلاء يمنيات، هؤلاء شرفنا عرضنا، ولم يحرك هؤلاء المرتزقة من أدوات اللجنة الخاصة ساكن، وكنا نحن من يتحرك ونعلن النفير العام والغضب في المحافظات وفي مختلف يعني المحافظات اليمنية دفاعا عن أعراض اليمنيين. أما هؤلاء المرتزقة فلم يناصروا أعراض اليمنيات ولا اليمنيين، وإنما كانوا شركاء في ارتكاب هذه الجرائم. ونأخذ اتصال. ألو، مرحبا. يا ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: البصير أبو محافظة صعدة.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
3: أولا أرد على هذا الذي قال المؤمن ليس بطعان ولا لحان.
0: دعمم لا نضيعش وقتنا، دعمم ما برد. يعني لو كان اشتي ناظر كان يتكلم، ليش يقفل ويهرب رقم بكلمتين وفحط. خلينا بموضوع عن الأهم، أنه السعودية اليوم تعلن فشل المتكرر من قادمون يا صنعاء إلى قادمون يا ميرا.
3: أيوة فعلا، تذكر حمود المخلافي.
0: الله، ذكرتنا بحمود المخلافي. أنداري وينه الآن؟ قد معه مطعم بتركيا.
3: ومحمد العرب نحن هنا
0: نحن هنا أين أنتم؟ أو بالأخير فحط الله يا أخي على ذكريات معنا بالحرب هذه، وبالأخير كلهم فحطوا، كلهم ما بقينا إلا إحنا صامدين بأرضنا ثابتين على قضيتنا ومبدأنا، لم نتزحزح ولم نتغير.
3: نعم أيضا أنا يعني لدي ملاحظة حقيقة، يعني
0: أتفضل.
3: أنه لا يجب أن تفتح مجال مثل المتعايدين من فطوبة المتزقة، يعني بشكل يعني أقل شيء هم احترامهم فإن عادوا إلى وطنهم وكذا.
0: نعم.
3: لكن لا نعطيهم يعني مثال.
0: نعم.
3: يسويجوا له في الإعلام بل.
0: نعم.
3: يعني هل يعني توافق رأي في هذا الموضوع؟
0: والله شوف، يعني الذي يتوب عن ذنبه والذي يعود إلى حضن الوطن صادق يعني تائب حقيقي، فهذا ما نقدرش احنا يعني انه نمنعه او نحرمه. الانسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى ويستغفر فيغفر له، فاحنا ما بنكونش. لكن الذي هو يظهر عليه في سلوكه، في نشاطه، في كتابته، في مواقفه، انه عاد العرق اليهودي داخله، ها اذا عاد اليهودي داخله مثل ما قال الشهيد الملصي، فهذا المفروض انه يتم التعامل معه سريعا. وانا وجهة نظري الشخصية انه العائدين يبقوا لفترة معينة تحت الرقابة، يبقوا تحت الاشراف، والذي يبان انه صادق ومؤمن فالبلد بلدنا كلنا والحق حقنا كلنا، وما نحتكرش احنا لوحدنا ولا الوطنية حكر على حد. والذي يبان انه يعني سع ذيل الكلب الذي عمره ما بين عدل، هذا يقط له ذيله. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، الله يحفظك وبارك فيك، وأشكرك على هذا المستوى الراقي من الوعي. وفعلا اليوم ما يقوم به العدو عبر العائدين ويستغل ورقة العائدين، هو يريد من ذلك التشكيك، ويريد أن يشكك اليمنيين بعضهم البعض، ويريد أن لا نثق ببعضنا البعض. ولكن نحن نتعامل بأن البلد للجميع، وأن اليمن لنا جميعا، وليس حكرا لأحد، لا لفئة ولا لطائفة ولا لمجموعة ولا للون ولا لشكل ولا لحزب ولا يعني، هو لكل اليمنيين الذين سيدافعون عنه. أما اليمني الذي سيأتي إلى اليمن حتى يبرر للعدو أو يفتح الطريق للعدو، فهذا ليس بيمنيا ولا مسلما ولا مؤمنا، وإنما خائنا ملعونا. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا أبو عمار، حياك
4: حياك الله. أنا أشكرك يا عبد الحافظ معجب، وأشكر المناظر الصائر بطل يعني عبد الله معجب على هذا، كان جميل يا رفيق الله يحفظه.
0: شكرا.
4: وحييت الشعب الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
4: حييت الأحرار، حييت المجاهدين، حيي شعبنا في كل الجمال الكبير، شرقا وغربا، شمالا جمالا، شمالا جنوبا. أيها اليمنيون، دقت ساعة الأمل. أيها اليمنيون، سيروا على هذا يا المعلان أو يا المجدين أو يا أولى إسرائيل وأمريكا وأنها وكل ترى.
0: نعم.
4: دقت ساعة الأمل، ساعة الأمل، فوقهم فوقهم، وصول عند النساء، وصول عند العار، وصول عند السلامة. هم المجرمين ومن سجد هؤلاء حقنا العزالات المخاصم البلاديه، ومن على شكل ومن نظر. وين لكم يا مرتزقه يا مجرمين؟ اين النظر؟ اين السير؟ انت مع السعوديين، مع محمد بن سلمان، مع محمد بن زايد. يعني هذا يمن، هذا كما يمني، هذا يمن، هذا منصر العلم، هذا يعني مهد الامه.
0: نعم.
4: يعني اجدادهم الذين فتحوا مشارق الارض ومغاربها، احفاد المهاجرين والانصار.
0: شكرا.
4: الذين رفعوا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله في مشارق الارض ومغاربها. اما النهارده البشريه من خلف حبيب اسرائيل وامريكا، هذا جاءت مفرد ان شاء الله ما انتهر نجم الحجاج
0: باذن الله
4: سعود عمل امريكا. لما ربنا امريكا وزمرنا فحامنا الطائره وهزمنا وضربنا اسرائيل وحصلنا واموالنا. اما من يا بدوي يا متخلف، ساعتك قربت، ساعتك انت بتحاصر شعب المال. والله العظيم الذين في يا لو سيدنا وقائد مولانا يعني وقائد شرطه يريد لك اي
0: نعم
4: اي العميل امريكا
0: والتجربة خير برهان. جربوا خلال الفترة الماضية الطويلة يعني محاولات شديدة ومتكررة ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء. أنا أقول للإخوة المتابعين والذي يستمعون الآن أنه لما نتابع اللي ينشروا ويروجوا من شائعات وأكاذيب وتهويل سواء كان موضوع فدغم هذا الملعون أو مواضيع الترند الثانية مثل القضايا والمواضيع اللي شغلنا كل يوم كل يوم معنا بمواقع التواصل قضايا. أولا لازم نفهم أنه اليمن مش فيسبوك واليمن مش تويتر. اليمن ما هوش المنصات. اليمن كبير فلذلك لا نتأثرش بأنه ما ينشر أنه قدوا هذا رأي اليمنيين كلهم. يعني لا أبو 100 نفر ولا 200 نفر لا يعبروا عن 40 و50 مليون يا جماعة. لا يأثروش علينا بهذه السياسة وبهذه العقلية. ثانيا كل مواطن يعتبر نفسه خبير أمني. كل مواطن يعتبر نفسه خبير إعلامي. يستوعب إيش يعني تكتيك الإغراق الرقمي. يستوعب إيش يعني الضخ الإعلامي اليومي. يستوعب أن الهدف ما هوش إظهار الحقيقة. الهدف إغراق وعيك لحد ما توصل لمرحلة العجز. لحد ما تقدرش أنك تشوف المشهد الأكبر أمام التحشيد الوطني لكسر الحصار إنهاء العدوان لإلزام السعودية بصرف المرتبات. السعودية تحشد فدغم وكم من مرتزق ويريدون أن تنسى أنك في جبهة وطنية تدافع عن بلدك وتفكر أنك فقط الآن في أتون معمعة وأنك داخل بمواجهة وأنك ضعيف وأنك مهزوم. وكل واحد لازم يشوف ويفهم ويستوعب إيش هو التشتيت اللي يقودوه علينا. بعلم النفس السياسي يا جماعة الخير لما يشتي العدو يمرر مخطط خطير مثل إنه يشدد الحصار الاقتصادي أو يحضر لتصعيد عسكري هذا بعلم النفس يقوم باختلاق قصة درامية مشوقة يخلي الجمهور يتسمر قدام التلفونات والشاشات يتابع تفاصيل هذه القصة والعدو شغال يمرر مخططه بهدوء بصمت وانت مشغول بحاجة ثانية. فاحنا لازم نستوعب لازم نفهم انه ايش هدفه. هدفه انه يشغلنا فلذلك ما ننشغلش. اعمل لابو حظر قفل امه ذا الذي جالس يشغلك والذي جالس يشتي اثر على تفكيرك ولا لا لا لا تلتهيش ولا تحقق الذي يشتيه العدو. ناخذ اتصال اخر وقالوا مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء النور والعافيه.
0: مساكم الله بالخير والعافيه. اهلا وسهلا تفضلوا.
5: أفضل حفيظ الله يسلمك ويحفظك
0: ويحفظ الله يحفظكم
5: جميع وطننا جنوبة وشمالة وشرقة وغربة وجميع الشرفاء فيه. والله يزيل هذا الفاسدين لكن نقول لهم تعددت أساليبكم وكذبكم واحد.
0: نعم
5: والله يسلمك أنت يعني ما شاء الله عليك.
0: شكرا.
5: الله يحفظك ويمد في عمرك مدا طويلا ويزيد الإعلاميين من أمثالك. يعني أنت لما جبت سيرة عفاش والخونة نقول هذا خيانته في كفه وخيانة كل المرتزقة في كفه. انتظمنا انتظام قوي
0: صحيح.
5: فهذا الخائن نقول أنت ولا شيء. فزي ما قال نظر المصري كان غيرك أشطر منك وعفش فعلا كان أشطر من الكل وزالها الله
0: صحيح.
5: فحيزي الكل فاسد وعيزي الآل سعود وقريبا يطهرون بيت الله الحرام وإن شاء الله يحكموها قريبا بيت الله الحرام نسقطها. مش هذا اللي ينزرعوا آل مدعوس مهما كانت وجودهم حيتطهروا وحيكونوا للأمة الإسلامية الناس حقيقيين مثل الإسلام يحافظ على بيت الله وفعلا
0: للحرمين الشريفين من يدافع عنها وليس من يبيح هذه البلاد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك يعني جزيل الشكر. إحنا لما نشوف هذا الضخ الإعلامي وهذا التشويش المتعمد وهذا التشتيت الكبير إحنا لازم نفهم إنه هذه هي جبهة. يعني إحنا الآن لا ننتظرش إنه لما تندلع الحرب والمواجهات العسكرية هذه حرب. الآن اللي أنت تشوفه بالفيسبوك هو حرب واللي أنت تشوفه بتويتر واللي أنت تشوفه بالمجموعات واللي أنت تشوفه بالتيك توك واللي أنت تشوفه بالإنستا واللي أنت تشوفه ببقية المنصات هو حرب. حرب أنت في حرب. بالحرب إما أنك تتصدى وإما أنك تهاجم. لا تكونش يعني متأثر سلبي تتأثر بهذه الحرب وتتأثر نفسيتك وتصدق العدو. لو كنا يعني نصدق العدو من أول يوم أنه محمد بن سلمان الآن في القصر الرئاسي داخل صنعاء وأنه المرتزقة اليوم يحكمونا داخل صنعاء. نأخذ اتصال وقالوا مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تفضل.
6: معك علي محمد جواد من هد.
0: أهلا وسهلا بك يا علي تفضل.
6: اسمعني انا اقول حاجه في
0: قول.
6: يعني تتكلم عن الاشاعات والتشكيك ولا التضليل ولا
0: نعم.
6: وفي اذاعه وفي البث الاذاعي كامل
0: نعم.
6: يقطع من الساعه 2 او من الساعه 1 ليلا للصباح
0: نعم
6: في جميع الاذاعات. من هو السبب؟ من هو العميل الذي جالس ما تقل للاشاعات الهوائيه حق الاذاعات كلها؟
0: نعم.
6: إذاعة صنعاء، إذاعة سام، إذاعة آفاق، إذاعة المسيرة، إذاعة الشعب.
0: وين وين وين انقطع البث؟ في إب؟ في أي منطقة؟
6: في إب، أنا في المدينة القديمة، يعني في المدينة القديمة 10 أيام، وهو يقطع من الساعة الواحدة حتى الصباح.
0: نعم، احنا ان شاء الله ننقل هذه الملاحظة للمهندسين والفنيين والتقنيين المعنيين بهذا الامر، وان شاء الله يتم معالجة هذا الامر ونعرف من وين الخلل وايش المشكلة.
6: مش ولا اذا عصم جميع الاذاعات.
0: نعم،
6: كله.
0: نعم، واضح. شكرا شكرا، انا اشكرك
6: يعني
0: اشكرك.
6: وشوف هم اللي خط يعني لما يطفت الاذاعات طفيه كانه معه كبس او معه مرتاح، يعني يقول لا دقوق خلاص
0: خلاص احنا شنو بصار مو خبر وعرف امور ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. اللي انا لاحظه في هذه القضايا المتعلقه بالشائعات والذي هي ضخ اعلامي كبير، انه في تعاطي سلبي حتى من بعض الذين هم متابعين من داخل صنعاء ومن المناطق الحره. البعض يجي يقول لك انه يستاهلوا، خليهم يتحملوا، يستاهلوا كذا، انا معي موضوع مع المؤسسه الفلانيه ما حلوهش، وذاك يقول انا معي موضوع مع الوزاره الفلانيه، وذاك يقول انا معي موضوع، فيقول لك يتشفي كانه. طبعا هنا المسؤوليه الاخلاقيه انه ما حد يتشفي ببلده، لانه السعودي لا دخل، والله لا يجي لا داخل البيت، يعني لا تعتقد انه السعودي بيجي يدي لك شهاده تقدير، هذا واحد. وبالطرف الاخر المعنيين والمسؤولين لازم يعالجوا المشاكل اول باول، لازم يحلوا المشاكل اول باول. المسؤول الذي هو متعود انه يدق امي رقده لا ظهر، وقام الليل يتغدي وشل القات حقه خزان لا الليل، ونبيع لي كتب لي منشورين ثلاثه بالفيسبوك وبتويتر واقتلى بنظر علينا، لا حبيبي، بكر شغلك، روح عملك، حل المشاكل. المراجمه هذه بالقضايا انه ذا يقول لك انا مش علينا على الوزاره الفلانيه، وذا يقول لا مش علينا على الجهه الفلانيه، المراجمه هذه ما تصلحش. احنا بحرب، تفهموا اللي يشتي، انا داري انكم تسمعوني الان، واللي ما يسمعنيش الان مباشر بيسمعني بالاعاده، واللي ما يسمعش لا مباشر ولا اعاده، مع اني اشك بهذا، انا متاكد انهم يسمعوا، لكن بيقصوا لك المقطع ويقول لك اسمع معجب مو قال، انت مش حق شغل، تروح رقد وخليك ببيتك، وبو غيرك حق شغل، بو غيرك بيشتغل، تمام. لا تجلسوا تتراجموا بالمواضيع وما تحلوش القضايا اول باول. شوفوا يعني لما نشوف هذا الضخ ونشوف تجاوب بعض الناس معه، مثل هذه القضيه حق سميه الزبيري، هذا التجاوب من بيئتنا ومن مجتمعنا هو نتيجة قصور بمعالجة المشاكل بإيجاد الحلول السريعة، لأنكم تراكنتم ولأنكم تساهلتم بالفترة الأخيرة، ولأنكم لما دخلنا بمرحلة لا حرب ولا سلم مددتم وخلاص وركنتم إنه معابوش حرب. احنا بحرب يا جماعة، وبهو ركزوا وابعوا. خلونا نأخذ آخر اتصال. وألو، مرحبا،
7: مساكم الخير.
0: مساكم الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
7: لا يعني عن الحركة عن الحرب هذه، يعني على العدوان، عن وسائل العدوان.
0: نعم.
7: يعني بينشروها في وسائل الإعلام.
0: نعم.
7: يعني تضليل يعني عن الحقيقة والإلهاء الناس عن نعم. يعني القضية الحقيقية.
0: نعم.
7: وهي أولا يعني القضية الفلسطينية وعن الموع يعني المظلومية فلسطين.
0: قضيتنا المركزية فلسطين. نعم.
7: يعني وذلك يعني السعودية هي يعني جزم الشيطان، ويعني يعني الذي يدعم الإرهاب في العالم.
0: نعم.
7: يعني بتحاكي لك عن يعني مظلوميات، بدي لك إشاعات يعني، وهي يعني فتحت مراكز يعني للترفيه السعودية، بتدعم بأموالها لأمريكا وإسرائيل.
0: نعم.
7: وذلك يعني يدعو لك بحقوق الإنسان وعلى أنهم يعني
0: لا أمريكا ولا إسرائيل ولا محمد بن سلمان يحق لهم يتكلموا عن حقوق الإنسان، لأنهم أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان. أنا أشكرك جزيل الشكر، بس لأنه وقتنا ضيق، وأشكر كل المتصلين، وأعتذر من الذي ما قدرناش نعطيهم الوقت الكافي، وأعتذر من الذي يتصلوا الآن ومش قادرين نأخذ اتصالاتهم، بس أشتي أطرح بعض النقاط السريعة في نهاية هذه الحلقة. أشتي أقول أنه الشائعات هذه والتشتيت والتضليل والترهيب والتغرير والتشويه والتشتيت الذي نتعرض له كل يوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يفرض علينا أولا الوعي القانوني والمؤسسي. لازم نعرف أن القضاء هو المرجعية الوحيدة للفصل في هذه القضايا، سواء كانت سمية أو غيرها، والتفريق بين الأعراف القبلية الحقيقية التي تحمي المظلوم وترسخ قيم الدولة، وبين توظيف العرف القبلي لممارسة التقطع والحرابة، تفعيل قاعدة فتبينوا، وهذا يدفعنا أنه ما ننقلش الشائعات ولا نرددها ولا نشاركها. وسلاح الشائعة ينتهي ويموت فورا إذا واجهته بوعي ورفضت إعادة النشر وعملت حظر لكل من يروج للأكاذيب. ودائما ابحث عن المستفيد، من المستفيد من إثارة هذه القضية، من المستفيد من إثارة هذا الموضوع، من المستفيد من إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، ومن الذي يمول ومن الذي يدعم هذه التحركات وليش. بعد ما تثير هذه الأسئلة بتفهم القصة وبتكون فعلا تتحرك بوعي. ولازم نفرق بين الحدث والمخطط. الحدث انه بنت تدعي نسبها وشيخ خرج عاتب او مكره، هذا حدث طبيعي. لكن المخطط قطع الطريق في صحراء الجوف، محاصرة صنعاء وخنقها، محاولة اضعاف الجبهة الداخلية، وبصيرتنا بصيرتنا ان احنا نقاتل هذا المخطط ونواجه ونكسر ونفشل اي مخطط وما نغرقش انفسنا في تفاصيل الحدث. نعرف الحدث ونعطيه حجمه وقدره، وزي ما قلت لكم المسؤولية الكبرى هي على الجهات ذات الاختصاص، المبادرة بالتوضيح، المبادرة بكشف الحقائق، المبادرة بالتعليق، بالبيان، بالإحاطة، بالتصريح الصحفي، بالبيان الصحفي، وأبوها الدعممة وأبوه التساهل. وبردوا من المراجمة من واحد لا واحد، هذا مش شغلي، هذا على الداخلية، والداخلية يقول هذا على الأمن، وهذا يقول لا هذا على المديرية، وهذا يقول هذا على المحافظة، وهذا يقول هذا على الصحة، وهذا يقول هذا على النائب العام، وهذا يقول هذا على القضاء، وهذا يقول على التربية، وهذا يقول لا على السياحة. لا لعنة الله على أبوها مهرة، تشتغلوا قلنا لكم لروحكم البيت، بو مليون واحد يشتغل بدالكم، وانتم خليكم جالسين بالبيت، كيفوا، خزنوا، عمروا البوري، افتهنوا، الأمور طيبة. الشعب اليمني ملان ملان، كوادر، نخب، شخصيات قيادية قادرة تتحرك، مرقدين بالبيوت، قادرين يخرجوا، قادرين يشتغلوا. اللي ما هوش حق شغل، يعني أنا داري أنه ما حد يقول له ما هوش حق شغل، كلهم يدعوا أنهم حق شغل، لكن أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الجهات الرقابية الذي واجب تقيم وتدرس ملفات كل الذي هم الآن في يعني المؤسسات والوزارات والجهات ذات الاختصاص وذات العلاقة. وإحنا بحرب، يجب أن نستوعب المرحلة ويجب أن نعمل وفق معطيات هذه المرحلة. أنا أعتذر للمخرج لأني أتأخرت يا أستاذ محمد الفرح، أتأخرت بالوقت شوية، سامحونا. شكرا جزيلا لكل المتابعين المستمعين والمشاركين المتصلين. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير إدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
9: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
8: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي. هنا سام،
10: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
10: قرآنيون.
11: قرآنيون،
12: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا. وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في نهاية الحلقة السابقة حول أنها الكفار قريش أو المجتمع المكي بعد أن هاجر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله منه، الله قد قال له يعني وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص قد فعلت اللي عليك، ما عاد أحد يؤمن، لا تتعب، انتقل لمكان آخر، هاجر. وقال في آية أخرى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول عليه القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خلاص الأغلبية الساحقة لن تؤمن، لن تؤمن. هناك من آمن مع رسول الله وأصبحوا عظماء، انتقلوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بقي نسبة محدودة متخفين ضعفاء خايفين على أنفسهم، ما يستطيعوا يتكلموا بأي كلمة. لما جاء فتح مكة وهم مغمورين غير معروفين، أما المجتمع بشكل عام كان مجتمع كما قال الله لقد حق القول على أكثرهم. طيب إيش الذي جعل بني أمية وبقية كفار قريش يدخلوا بعد فتح مكة؟ والله قد قال لقد حق القول على أكثرهم، يعني قد حق عقاب الله عليهم أنهم من أهل جهنم، ما يمكن يؤمنوا. إذا كان دخولهم كما قلنا دخول نفاقي. ولذلك يا أخوة، عندما استطاع بنو أمية وكفار الجاهلية استعادة النظام الجاهلي من جديد لكن بقشرة إسلامية، هذا مثلت كارثة كبرى ورهيبة جدا كان النبي بيتخوف منها. من يوم ما رأى في منامه أولئك القردة وهم بينزوا على منبره، يعني حزن حزن شديد جدا، وعرف إيش المستقبل المظلم الذي بينتظر أمته. وهناك روايات حتى النبي بيوضح مثل هذا الحالات، أن ستأتي الفتن ك يعني المظلمة كقطع الليل المظلم. فعلا يعني بدأت الفتن من قبل، لكن في مرحلة بني أمية أصبح الانحراف واضح جدا على المشروع الإلهي، واضح جدا. عرف النبي إيش المستقبل المظلم الذي يجي للأمة. إذا جينا نستقرأ التاريخ كعناوين إيش الذي فعلوه بني أمية، أولا عاشوا النزعة الانتقامية، كانوا بيحملوا عقدة الانتقام الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من أهل بيته ومن أصحابه الأخيار، وحتى عقدة الانتقام من مدينته، يعني وحتى عقدة الانتقام من مقدسات الإسلام. لو نجي مثلا استقراء البعض من هذه العناوين، لما وصلوا إلى السلطة أبو سفيان إلى أين ذهب؟ لاحظوا أول ما وصلوا للسلطة لوين سار بني أمية، لوين سار أبو سفيان؟ ذهب إلى قبر حمزة، ما كان بإمكانه أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإلا لذهب، لأن حالة النفاق تقتضي أن يكون هناك قدر ما من محاولة تظاهر بالإسلام. يعني لو يسير إلى قبر رسول يقول ها إذا هذا ما هوش مسلم. سار إلى قبر حمزة سلام الله عليه وركل القبر بقدمه وحذاه متباهيا بيتباهى وبيعبر عن وصوله إلى السلطة، وعلى أساس أنهم من هذا الموقع ينفذوا خطتهم اللي كانت هي المشكلة ما بينه وبين رسول الله، المشكلة اللي هو السلطة الموقع ذي، لأنهم كانوا بينظروا للنبي إنه جاي يسحب البساط من تحت أيديهم، يعني حرب بين إسلام وكفر. إيش رجع يقول ذي؟ قال في خطاب له أيضا هذا وبيخاطب بني أمية لما وصلوا للسلطة، قال تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. أمانة ما بالله جنة ولا صدقهم ولا شيء، عقدة انتقامية. هذا العقدة الانتقامية عبر عنها أيضا يزيد، يعني قال لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسلي، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، ها لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا العقد كان أيضا موجود عند معاوية، وكان كلما سمع المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله كان بيقول أما رضي ابن أبي كبشة حتى يذكر اسمه في اليوم والليلة 5 مرات. قال أحد قائلي هؤلاء تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابه. يزيد نفسه قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا حين نزل. عقدة كفر، عقدة حقد، انتقام. وبعد ايش الذي فعلوا؟ اتجهوا لمحاربة الإمام علي سلام الله عليه. من البداية محاربة شرسة، والأمة تعرف من هو الإمام علي، يعني الأمة تعرف من هو الإمام علي فيما يمثلها من الامتداد لرسالة الإسلام. علي الذي قال عنها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. اتجهوا للحرب ضد الإمام علي، والنبي قد حذرهم من البداية بكل أنواع التحذيرات، ومن بينها عندما خاطب المسلمين وهو يخاطب عمار، يعني ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. فيها باغية يدعون إلى النار، إيش معنى يدعوه إلى النار؟ يعني طريق النار هي هذا، الأفكار الباطلة، الظلم، الإجرام، الفساد، الفجور، السلوك، هذه طريق النار، هذا طريق النار. كل طريق تؤدي بك إلى جهنم هي طريق ظلم، طريق طغيان، طريق دعاء إلى النار، دعاء إلى النار. هذا برنامجهم، يعني برنامجهم في الحياة. وهم أنت أمر بعد على الإمام عليه سلام الله عليه حتى في قتله اغتيالا، يعني هم من حركوا الخوارج ولعبوا بهم، وكانوا يؤثروا بهم بأساليب مخادعة. يعني هم كانوا من قتلوا المئات من خيرة أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هم بني أمية قتلوا قتلوهم هم في عهد الجاهلية وهم بيقاتلوا رسول الله، وقتلهم بعد موت رسول الله وهم بيقاتلوا مع الإمام عليه سلام الله عليه. في مقدمتهم المؤمن العظيم الصحابي الجليل عمار بن ياسر، عمار الذي عبر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنه ملئ إيمانا، ملئ إيمانا، قال هذا عمار المؤمن العظيم يا أخوة، هذا المجاهد. النبي قال عنه ملئ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. هذا الفئة الباغية يعني، هذا مؤشر كافي. محاربة من الإمام علي تكفي، خلاص محاربة لا تكفي، أنهم مجرمين وبغاة. وهذا مشكلة يعني. زاد دالهم النبي دلالات أخرى إضافية، قتلهم العمار، قتلهم للمئات من استأصلوا كل من شهد واقعة بدر، كل من شهد واقعة بدر استأصلوهم. كان ضمن التوجيهات والأوامر الذي أمر بها يزيد في هجوم جيش على مدينة رسول الله أن يستأصلوا وأن يقتلوا كل من بقي من أصحاب بدر، واقعة بدر الكبرى وغزوة بدر في الجهاد مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لاحقوهم قدوم طاعنين في السن، لم يتبقى إلا القليل جدا ممن شارك في بدر، قدوم طاعنين في السن، البعض ما عم يستطيع حتى قده على سرير المرض يعني. وقتلوهم يعني، قتلوا في صفين المئات من أصحاب رسول الله، يقال 700 من صحابة رسول الله. يعني لاحظوا يعني سفكوا دماء الأمة في العراق في اليمن، انتهكوا الحرمات المقدسة، ما اعترفوا لا بحرمة ولا قدسية. الكعبة المشرفة هاجموها، ضربوا عليها بالمنجنيق، أحرقوها بالنير. كانوا هم من هاجم المدينة المنورة، وكانوا هم من قتلوا الآلاف من أبناء وسكان هذه المدينة، وقتلوا الكثير منهم، قتلوا العشرات على قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تأغرقوه بالدماء. كانوا هم الذي قتلوا عترة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تكبوا الجريمة البشعة في كربلاء، الجريمة البشعة في كربلاء، وقتلوا عترة رسول الله، تلك المجزرة الرهيب والفاجعة الكبيرة، هم الذي فعلوها. حرفوا المفاهيم، فعلوا أشياء عجيبة غريبة يعني، فعلوا أشياء عجيبة غريبة يعني. اقتحموا مدينة رسول الله صلوات الله عليه وسلم في وقعة الحرة، وارتكبوا جرائم الاغتصاب لما اقتحموا مدينة رسول الله، استباحوا عرض النساء المسلمات، اغتصبوا المئات من النساء، حتى المئات من الأبكار، دعك من الثيبات، من الأبكار اللي حملين بعد تلك الواقعة نتيجة جريمة الأقصى. سبوا نساء أهل اليمن في عصر الإسلام، سبوا نساء أهل اليمن، وكانت أول نساء تسبى يعني في الإسلام يعني، وباعوهم في الأسواق بعد ما فعلت تلك الجريمة. بسر ابن أرطاة المجرم الخبيث بأمر من معاوية يعني في الحملة الذي فعلها على اليمن، أول نساء تسبى في الإسلام يعني على يد بني أمية. معاوية أرسل بسر ابن أرطاة، الرسول حذر من خطورتهم تحذير يعني. هذا الجرائم كلها يا أخوة، هذا الجرائم كلها. فكسي لا يظن الناس أن المسألة سهلة، لا ضروري يا أخوة. نجي لك كم من وغد، كم من وهابي داعشي، كم من مرتزق خبيث يعني يشير جاي بيض صفحة هؤلاء الذي هم سبب بلاء الأمة يعني، سبب بلاء الأمة. إذن نختم إلى هنا، وإن شاء الله نستكمل في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا. وفي تدبير الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه السلسلة من الحلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نتحدث ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، حركة وانتهاء حركة مسلم بن عقيل، ثم ما تلا ذلك من خروج الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. في آخر الأمر مسلم بن عقيل في بين يدي عبيد الله بن زياد، مقبوضا عليه ومأمورا به إلى القتل، ويلحق بهانة بن عروة المرادي. هناك دار جدال عنيف قبيل مقتل مسلم بين مسلم بن عقيل وبين بن زياد. من الأهمية بمكان أن نسمع هذا الجدال، لأنه يكشف لنا النفسيات ويكشف لنا أيضا التفكير وطبيعة التفكير والأهداف التي يتحرك كل منها، وأيضا الدعايات الإعلامية التي كان يستخدمها الطغاة والظالمون ضد أهل الحق، ويسجل رؤية كل من طرفي الحادث تجاه الآخر ودوافع موقف كل منهم. قال ابن زياد: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال له مسلم: كلا، لست أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، أولم نكن نعمل بذاك فيهم وإذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق وأنك قلت بغير علم، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهلا. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. أمير المؤمنين يزيد؟ فقال: الحمد لله، على كل حال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: ما هو والله بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام، لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. ثم أمر به فقتل، ثم رمي به بجثته من فوق القصر. هنا يتبين لنا عدد من الدروس. الدرس الأول: أن أهل الحق لا يهزمون، الحق لا يهزم حتى ولو أسيل دمه ولو أزهق روحه، متمثلا في مسلم بن عقيل. الدرس الثاني: أن هناك فارق بين الأهداف التي أعلنها مسلم بن عقيل والأهداف التي يعلنها عبيد الله بن زياد. الدرس الثالث: ابن زياد يكذب إعلاميا ويحاول أن يشوه صورة مسلم بن عقيل، كما يفعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان عندما يكذبون على أهل الحق. لكن مع ذلك يتبين لنا الموقف العظيم الذي وقفه مسلم وثبت منتصرا لمبدئه، ولئن لم يحقق الانتصار للأمة لكنه حقق انتصارا شخصيا عظيما لنفسه، وضرب مثلا رائعا للمسلمين كيف يجب أن يثبتوا في مكانهم وألا ينهزموا. عندئذ رفع ابن زياد تقريره عما حصل إلى يزيد وأثنى عليه يزيد بأن كتب إليه: كنت كما أحب عملت عمل الخادم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وهذا يدل على تواصل ابن زياد بالعاصمة دمشق كلما جد جديد، أن هناك خط ساخن، كان هناك خط ساخن بين الكوفة وبين دمشق، دمشق يزيد وكوفة ابن زياد. انتهى هذا المشهد في الكوفة بهانة المرادي سيد مدحج ومسلم بن عقيل سفير الحسين الكوفة، ورأساهما في دمشق وجثتاهما مصلوبتان في سوق الكوفة. قال الشاعر يرثيهما: إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف رأسه وآخر يهوي من طمار قتيلي. طمار القصر يسمى طمار قصر الكوفة، قصر الإمارة. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. الإمام الحسين يواصل الطريق وهو لا يعلم بأن مسلم بن عقيل قد استشهد وقد قضي على ثورته، حتى أنه خرج يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي قتل فيه مسلم، قتل مسلم في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة. لحقه الحجاج وسبقوه بعد أن أتموا حجهم، وكانت رسالة مسلم التي تستحثه على الإعجال إلى العراق، لأن الناس لا يريدون به بدلا حافزا له، ظنا منه أن الأمور تسير في طريقها الصحيح. قبل أن يرسل ابن زياد المقاتل لتطبيق عزل العراق عن مكة وقتال الحسين، جمع المقاتلة وفرق عليهم عطاءهم حتى يضمن ولاءهم، ملأ غرائر أشراف الكوفة بالدنانير والدراهم، كل شريف كل شيخ يعطيه غرارة مملوءة بالدنانير والدراهم، أعظم الرشاوة لهم. ثم أرسل الحسين بن تميم قائد الشرطة لوضع طوق أمني على الكوفة، طوق الكوفة بطوق أمني من جميع الجهات، فلا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا يدخل إليها داخل. فنزل الحسين، هذا هو جيوشه التي فرقها في محطات هناك في مسالح جمع مسلحة أو محطات يعني أو نقاط أمنية، نزل في القادسية ونظم الخيل ما بينها إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. المهم وضع الكوفة في دائرة أمنية مشددة، لا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا أن يدخل منها داخل. وأمره ابن زياد أن يقبض على كل من لم يعرفه، وأرسل الحسين قواته إلى مواقع متقدمة على طريق مكة، وقد أمره ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يترك أحدا يدخل ولا يخرج، حتى أن الأعراب لم يستطيعوا الدخول والخروج. كل ذلك يحدث والحسين لا يعلم منه شيئا، بل أرسل الإمام الحسين رسولين اثنين واحدا بعد الآخر وهو لا يعلم بالتطورات الأخيرة، هما قيس بن مسهر الصيداوي أرسله الإمام الحسين. فلما وصل هذا الرسول وهذا السفير إلى القادسية، قبض عليه الحسين بن تميم وأرسل به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد بالصعود إلى القصر والإطلاع على الناس ليسب كما قال الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي، هكذا أمره. لكن قيسا، وهنا يعلمنا درسا عظيما في التضحية والفداء وعدم الانهزام أمام الباطل والوقوف بكل شموخ، صعد قيس بن مسهر إلى أعلى القصر ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر للإمام علي بن أبي طالب، فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر فتقطع فمات. وكذلك أرسل بعده مباشرة الإمام الحسين عبد الله بن بقطر وهو أخوه من الرضاعة، أرسله، تم القبض عليه في من قبل هذه النقاط الأمنية والإرسال به إلى الكوفة، ولقي نفس المصير الذي لقيه سابقه وسلفه قيس بن مسهر الصيداوي. الإمام الحسين لما وصل إلى زرود، لما رحل من زرود، تلقاه رجل من بني أسد، من قبيلة بني أسد، استطاع التسلل من النقاط الأمنية التي يقودها الحسين بن تميم، فأخبره بصورة التطورات الأخيرة المنقضية بمقتل مسلم بن عقيل. فقال الإمام الحسين عليه السلام عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى زبالة، وهي منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، يعني بين واقصة والثعلبية كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقد جاءه نبأ مصرع رسوليه وخذلان أهل الكوفة له، وكان قد تلاحق به بعض العرب الذين حسبوا أنه سيقدم على بلد آمن. الإمام الحسين يريد أن يعلمهم درسا في الشفافية، في النزاهة، في الرحمة، رحمته بالأمة. قال لهم أيها الناس، خطب فيهم وجمعهم وقال لهم أيها الناس، حتى لا يبقى معه إلا من كان له بصيرة في الجهاد. قال لهم أيها الناس، إنه قد خذلتنا شيعتنا وقتل مسلم وهان وقيس بن مسهر وابن بقطر، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق الناس الذين صحبوه في الطريق من أجل الدنيا، ولم يبق معه إلا من صحبه من الحجاز. كان الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد هذه اللحظة على موعد مع الموت. في أي طريق سلك؟ إن عاد فالجيوش الأموية تترصد له بالقبض وستأمره، وسيلاقي نفس المصير، إما أن يبايع أو يقتل. إن تقدم فكذلك، هناك الطوق الأمني وهناك الجيوش ترسل واحدا بعد الآخر من قبل الكوفة، وهو مخير بين البيعة ليزيد أو الموت. وأمره قد شهر وشأنه قد ظهر، كان يستشعر أنه لن يترك وشأنه، وأن الأمويين لابد أن يقتلوه إن لم يبايع. فبالتأكيد الإمام الحسين مضى واستمر في طريقه محاذيا لتلك النقاط الأمنية، وكان ابن زياد من جانبه حريصا على إذلال الإمام الحسين، كان يريد أن يذل الإمام الحسين قبل أن يقتله. فأرسل فرقة بقيادة الحر بن زياد الرياحي التميمي التي أراد بها أن يمد يد السلطة حتى يظفر بالفريسة القادمة. ويتضح أن مهمة هذه الفرقة من الجيش تقتصر على إجبار الحسين، أمره أن يتعتع بالحسين على الذهاب إلى ابن زياد والدخول في حكمه وعدم تمكينه من الرجوع إلى المدينة. لكن الحسين عليه السلام من أول وهلة قد حسم خياره بألا يبايع ليزيد وألا يمكن من نفسه. لكنه منذ ذلك الحال الذي بلغه فيه استشهاد مسلم ومن معه والرسل الذين أرسلهم بعده، اتخذ سياسة دفاعية. بدأ واضحا أن سياسة الإمام الحسين العسكرية عندئذ هي ألا يبدأ أحدا بقتال، أي أنه اتخذ وضعية دفاعية، وردد أنه إنما جاء إلى الكوفة حسب طلب أهلها. الحر الرياحي التميمي كان عسكريا محترفا، وكان وعمل بذكاء، استطاع إيجاد خيار ارتضاه هو والحسين، فتجنب المصادمة مع الإمام الحسين. طبعا الله عز وجل وفق هذا الرجل الحر، وقد أحسن الإمام الحسين بنوع من الاحترام لهذا القائد الذي وصل لتوه. وبمجرد أن وصل، الإمام الحسين بادأهم بحسن النية وأمر أصحابه بسقيهم ورشف خيولهم بمجرد وصولهم. شجعه ذلك على أن حاول كسبهم إلى جانبه، وألقى الإمام الحسين فيهم عدة مواعظ هدف من ورائها إلى إقامة الحج عليهم ولعلهم ينضمون إليه، وكان عددهم 1000 مقاتل. اجتمع بهم وصلى بهم صلاة الظهر، وخرج في إزاء والرداء ونعلين إليهم، فحمد الله وأثنى عليهم. ثم قال الإمام الحسين، قال لأصحاب الحر الرياحي: أيها الناس، إنها معذرة الله عز وجل إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكتوا عنه وطلبوا إقامة الصلاة. الإمام الحسين يتبين لنا، وهذا دور من أدوار أعلام الهدى دائما، أنه يهتم بقضية البيان، يريد أن يبين لهؤلاء الناس، يستغل الفرص كلها، في كل لحظة يقوم يحدثهم، يأتي يبين لهم، يقيم الحجة عليهم، يوعيهم. بعد صلاة العصر انصرف الحسين بوجهه إليهم وحمد الله وأثنى عليه، وبين أنه أولى بالأمر من هؤلاء بني أمية المدعين ما ليس لهم، السائرين فيكم بالجور والعدوان. يقول: وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي رسائلكم انصرفت عنكم. قال له الحر: إن والله ما ندري ما هذه الكتب. فأخرج له الإمام الحسين خرجين مملوئين صحفا ورسائل، فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. يعني صحيح أن الحر لم يكن من بينهم، من بين الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، لكن مع ذلك يستمر الإمام الحسين عليه السلام ليبين ويواصل التوعية وهداية الأمة، ويبين لهم لماذا خرج الإمام الحسين يقول لهم في يوم في ذات مرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمت علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم، إلى آخره. فالإمام الحسين كان حريصا على إقامة الحجة والبيان والتوضيح، وهذه قضية يهتم بها أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر،
2: عاشوراء التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، الذي نقرأ فيه آيات الله ونتدبر معانيها. أحبة الكرام، حلقتنا لهذا اليوم نبدأها من أول سورة النحل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، أي قرب، حتى كأنه قد أتى، مثل قد قامت الصلاة. وأمره، أتى أمر الله، أمره القيامة، فهي الأمر العظيم الذي يأتي به الله. فلا تستعجلوه، لأنه أمر عظيم قريب ليس فيه مرغب للمجرمين فيستعجلوه. سبحانه وتعالى تنزه وارتفع شأنه عما يشركون، فشركاؤهم عاجزون لا يستطيعون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. المعنى أحبة الكرام، ينزل الملائكة بالروح، أي بحياة القلوب وحياة الدنيا والدين، من أمره، من وحيه، بيان للروح، على من يشاء من عباده، فهو الذي يختار للرسالة من الناس من يشاء. أن أنذروا، أعلموا وأخبروا وبلغوا أيها الرسل الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوني، أي فاتقوا عذابي. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة، فليس عبثا ولا لعبا. تعالى عما يشركون، فشركاؤهم لم تخلق شيئا، فالله تعالى عنها بجلاله وقدرته وعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. المعنى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، أي مخاصم مجادل في قدرة الله تعالى على إحيائه بعد الموت، وهو نفسه حجة عليه، فناسب ذلك الإتيان بإذا التي للمفاجأة، لأنه لا يحتاج في معرفة قدرة الله على إعادته إلا أن يتذكر أنه خلقه من نطفة. مبين، فإذا هو خصيم مبين، بين الخصومة لخالقه، فقد كفر نعمة الله عليه بخلقه، وكفر نعمة الله عليه بما جعل له من النعم في السماء والأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في الم

ذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم،

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: FM
9: إذاعتك أنت.
11: جارح بشلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبصروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية بسلاح بعد هذا بمال بحلال بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه بالقوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروا بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماطلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي اشتي حقي، ما عدتش منك فضل ولا عدتي منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته ما فعلت فيه من خراء من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس تاريين باللعب، قد الناس تاريين بالضحكة. بالله عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي، ان الشعب عايستسلم بعيد بعيد. يا رجال اليمن، قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معنا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما عيخطوى الطريق الا بقتله وبيننا، لان هذا ولا لا فيهم رحمة ولا إنسانية ولا يعرفوا جوره ولا هم داريي ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. بالله عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذه جورة السعودية. واليوم عدو مراعي الاستسلام من الناس بعيد، هذا الحاج بعيد. الذي ما جريت الشبه القوة حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذه والمراوغة هذه والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجال قد احنا في رأس العقبة، الصب كيف ما كانت والاستعداد، يقوى واحد مستعد تلال ولا نهار، عمل حسابك اني تقرح ذا الحين، وهي ما عاد فرحها الا قتله، ما عاد فرحها الا قتله وبينني ومن عاش خبر. لان الهين والنذ نا ما يراعيش، ما يقولش خلاص يلا نذل، هو نذل ما تتوقع منه. صبرنا ما بيحسبوا عجز، لو ما بنصبر لو ما بنتحمل لو ما بنداري بيحسبوا عجز، ما بيحسبوا. سنبله ولا يكن ويوم الكلب يفك لنفسه. بيض الله وجهكم يا رجال اليمن على خروجكم على وقفاتكم على نفيركم. وما بيفعلوا النساك هذا يا سعودي هلا من وجع، ما بيفعلوا هشبوقوا ولا عرض، والله انه وجع. الناس مقلي، قال والقلي قل الفتافي في صاحته، الناس بيعانوا من متاعب، الناس بيعانوا من القل من تحت راس قيادة السعودية وجورته. الشعب محروم من حقوقه، الشعب محروم، ارجل بين الماء وهو ذاهب عطش. الشعب الوحيد في العالم الذي بيخطأ فوق ذهب وهو جاوع هو الشعب اليمني من تحت راس السعودية. والحكام حقنا الأنظمة الأولى من تحت روسهم، ولا في بلادنا ما يغني الأرض بعجائب عجبة، فضل من أرحم الراحمي. البحر بيدن عجائب عجبة، ومحرومين الناس من تحت رأس السعودية. قلنا لازم سرنا على الدنيا ننعث وليشط عينقف قتله، ما لها إلا قتله. قالوا من لضمك إعماء. اليوم لنا 11 سنة وإحنا صابرين، لا إحنا عاد يصبروا الناس، إن الناس بيدوروا ما يأكلوا. والسعودي هي مراعي أو تنتعث من داخل، هي مراعي أو تفشل من هنا بعيد. والله إنه كل ما تأخرت المسألة ما بيزداد والناس إلا وعي، ما بيزداد والناس إلا حرص. أنت غريم الشعب اليمني، أنت من خلى يعاني ويتبهذل ويتشرد، أنت يا قيادة السعودية. اليوم جت ولم تجي قديهي القيادة تأشر، الشعب مستعد ما عاد باقي، تقرح ذا الحين تقرح ذا الحين، وليشت عينقض ادلايت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلين دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
10: جارح بشليل
11: سام اف ام،
8: كادر ومعرفة،
11: خطة ومنهج،
8: علوم ومعارف،
11: قضايا وتواصل،
8: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز.
8: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام تقدم
13: ذاكرة العدوان والانتصار.
14: الحادي من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
15: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو غارة على منزل مواطن في مديرية حيدان ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، واستهدف مدينة براقش بغارتين وخلف دمارا في أسوار المدينة والمعبد التابع لها. وشن طائرات العدو غارتين على المجمع التربوي والحكومي في مديرية حيدان، بالإضافة إلى غارة على منزل مواطن ما أدى إلى استشهاد مالكه وتدميره. وشن العدو غارة على الشارع العام في الجوازات بصعدة، وغارة استهدفت ناقلة نفط في المدينة، كما استشهد وأصيب 4 مواطنين من أسرة إثر غارات استهدفت منشآت رياضية وأمنية وعسكرية في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت قوى العدوان بقصف مدفعي أحياء سكنية في منطقة 7 يوليو وشارع 50 ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح، بينهم طفل وامرأتان، وتسبب القصف بتدمير منزل وتضرر عدة منازل وسيارات للمواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على حوش للمواشي لأحد المواطنين في المقاش بمدينة صعدة، واستهدف ب4 غارات أخرى معسكر الجمهورية في المدينة، كما شن سلسلة غارات على مديرية الظاهر في صعدة. وفي محافظة صنعاء شن العدوان 37 غارة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة ومحيطها، كما شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف ب4 غارات أخرى مديرية خب والشعب في الجوف، وشن العدوان 6 غارات على مديريتي العبدية ومهلية، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنين وأصيب 4 إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الرقوة الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بصعدة. وفي محافظة حجة شن العدوان غارتين على مديرية حيران، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح في مارب، وشن 3 غارات أخرى على منطقة الدحيضة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الدليهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 51 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروقات 3 خروق بقصف مدفعي و39 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما تضمنت الخروقات 2 هجمات لطائرات العدو المسيرة وتحليق مكثف في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل 6 جنود سعوديين باستهداف تجمعاتهم بصاروخ موجه شرق الشبكة، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو السعودي في معسكر قوة نجران، وأطلقت صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في قرية الراحة، وتم تدمير آلية سعودية في مركز عوجبة بصاروخ موجه وقتل من فيها، كما استهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي في قلل الشيبان بعسير، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة ودمروا 3 آليات شمال صحراء ميدي، وقتل القيادي المرتزق الملازم أول عبد داود يوسف الأحمدي من أبناء ريمة في جبهة ميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع العدو في بيحان شبوة، خلف خسائر كبيرة في صفوفهم، وأحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه رقابة الساق، وتم تدمير آلية بمديرية عسيلان. كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو شمال المخاء وحققت إصابات، وتم استهداف مواقع المرتزقة بمنطقة الكدحة في تعز، واستهدفوا بالمدفعية تجمعات وآليات العدو في مثلث الحيمة بالوازعية، وتم استهدافهم أيضا غرب تبة دمخنين شمال يختل في المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية مواقع المرتزقة خلف تبة الخزان بحيفان في تعز، ولقي 12 مرتزقا مقتلهم في مواجهات بوادي صالة في الجحملية. كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو في منطقة الجرشب بالغيل في الجوف، ونفذ الأبطال عملية على مواقع المرتزقة في التبة الحمراء، وأحرقوا مدرعة واغتنموا أسلحة متوسطة. كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخين أوريغان على تجمعات العدو في معسكر تداوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى باستهدافهم في تبة القناصين في الغيل، وتم استهدافهم بقصف مدفعي في معسكر الخنجر، واستهداف آلياتهم أسفل العقبة في خبو الشعف، وقتل عدد كبير من المرتزقة في صرواح، بينهم القياد المرتزق علي شداد أركان حرب اللواء 312، والقياد المرتزق محمد عبد الجرادي، والقياد المرتزق ملازم إبراهيم علي البيش الجرادي، والمرتزق عبد الله القعود، والقيادي أول بلال محمد عبد اللطيف عمراني من كتيبة ما يسمى الصقور. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من كسر زحف المرتزقة بوادي ربيعة في صرواح بالتزامن مع قصف مدفعي وضرب للطيران، ونفذوا عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في تبتي القاضي وآل سالم في مأرب، وكبدوا خلالها العدوان خسائر كبيرة في العدة والعتاد والأرواح، وأسروا عددا منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على أماكن تمركز الغزاة والمرتزقة في الجبيرية جنوب التحيتة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف العدو. كما استهدفوا تجمع المرتزقة بصاروخ موجه في منطقة الفازة، وقتل وجرح العديد من العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير غارات على تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزاة والاحتلال ومرتزقتهم بعد عملية رصد دقيقة في الساحل الغربي. كما أفشل المجاهدون محاولة التقدم للمنافقين على تبة الرباح في جبهة المدفون بنهم رغم إسناد الطيران، وألحقوا بالعدو خسائر في عديده وعتاده، ونفذوا عملية إغارة على مواقعه في جبهة الملاجم بالقبيطة بتعز، وقتل وجرح العديد من المنافقين. كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير الحدودية، وتم تدمير آلية وقتل وجرح العديد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بقصف مدفعي في حجة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال واحد في المحافظة عينها، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو غرب حيران بعدة قذائف، ودمرت وحدة الهندسة طقما محملا بالمرتزقة بعبوة شمال غرب مثلث عاهم في ذات المحافظة، ما تسبب في قتل وجرح من على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتحصينات المرتزقة في مربع الحماد، وأدت العملية إلى قتل 10 مرتزقة وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.
16: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
15: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة MSC الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت سفينة أمريكية نفطية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال أسبوع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، واستهدفت سفينة إنزال بريطاني في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، واستهدفت أيضا سفينة أخرى في البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بالعدو الإسرائيلي بصواريخ مجنحة، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في دعم أبناء غزة.
17: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وكانت على النحو التالي: العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، استهدفت سفينة دي لونكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. فيما العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة، استهدفت سفينة لاكي سايلور في البحر الأبيض المتوسط، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 25 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للأول من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
14: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسيل 3 عمليات عسكرية على 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق قيافة وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
17: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه تواصل عملياتها الإسنادية رفضاً لجرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، وتأكيداً على أن هذه الأمة لن تترك واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مستمرون حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 محرم 1447 للهجرة، الموافق للأول من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
14: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
18: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
19: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
18: بصف لي المسألة عشان أفهم.
19: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
18: ما لها؟
19: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
18: وما؟
19: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
18: أوهو.
19: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
20: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
21: قول عن القاهم،
19: متواجدين على مدار 24 ساعة.
21: عيأخرونا؟
19: بالعكس، سوي فحصك وروح.
21: والنتائج
19: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
18: أوهو.
19: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
22: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
24: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
25: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
26: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
25: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
26: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: قبائل اليمن تواصل النفير العام وتعلن الجهوزية الكاملة لاستعادة الحقوق وإنهاء العدوان والحصار. ثلاثة شهداء وأكثر من 20 شهيدا بقطاع غزة، وحماس تدعو لحماية المقدسات بعد مرسوم صهيوني بمنع وتقييد الأذان في المساجد. في مشهد مستفز لملياري مسلم، حكومة العدو تمنح واشنطن أرضا فلسطينية لبناء سفارتها بالقدس المحتلة مقابل دولار واحد. العدو يؤجل تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والمسيرة تدحض مزاعم الصهاينة في بلدة فرون. عراقجي يحذر من رد حاسم وسريع على أي استهداف لإيران وقيادتها، وأبادي ينفي عقد اجتماع مع الأمريكيين في الدوحة. تلويح أمريكي إسرائيلي بالحرب، فانس يقول إن تدفق النفط كان الهدف من مذكرة التفاهم، ونتنياهو يتحدث عن تصعيد متواصل في المنطقة. وفي النشرة، مرتزقة اليمن يشاركون في حوار أمني بالمنامة تحت قيادة أمريكية، إنشاء طوق من مكونات الخيانة لحماية كيان العدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يحظى المسلمون في كل مرحلة بفرصة متجددة لإعادة الاعتبار لأنفسهم، لكنهم يفضلون البقاء في مستوى الجمود، بينما تتحرك الصهيونية من أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ليس عن غفلة من ملياري مسلم، بل في لحظة انتباه للمخاطر، إنما دون موقف. والأسوأ بتمسك أنظمتهم بخيار الاستسلام. ما حصل من هزيمة واضحة للصهيونية في الحرب الأخيرة أمام إيران كان فرصة للخروج من مربع الخذلان والتواطؤ، لكن أنظمة بعينها سارعت إلى تعزيز العلاقة سرا مع الصهاينة، وسعت إلى تحريض ضد شرف الأمة الممتد من غزة إلى صنعاء وبيروت وطهران، لتضع نفسها مجددا في خدمة إسرائيل الكبرى رغم أنها في مرمى أحقاد اليهود. وذلك ما تجلى في حوار عسكري أمني ترعاه واشنطن في المنامة، هدفه الأول بعيدا عن مساحيق التجميل في البيانات الرسمية هو تشكيل طوق من مكونات الخيانة العربية لحماية كيان العدو. هذا الكيان الذي يتباهى بمذابحه في قطاع غزة ويعلنها صراحة باستمرار حروبه في المنطقة، ويتحرك عمليا في استهداف المقدسات الإسلامية، وآخر ذلك منع الأذان في المساجد الفلسطينية. وبالتزامن منحت حكومة العدو أرضا فلسطينية لبناء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. تم إخراج هذه المنحة بمشهد مستفز لمشاعر ملياري مسلم بدفع دولار واحد مقابل الأرض الفلسطينية المغتصبة، مع ضحكات ساخرة تبدو كطعنات في قلب أمة مات ضميرها وتبلدت مشاعرها. وأمام ذلك لا خيار أمام أمتنا لابتعاث عزتها وكرامتها سوى العودة الصادقة إلى خالقها لتستمد منه العون وتحظى منه بالغلبة.
2: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة.
1: البداية من النفير العام والتعبئة المتواصلة لقبائل اليمن، حيث أعلنت قبيلة سنحان الجهوزية الكاملة لاستعادة الحقوق وإنهاء العدوان والحصار والتصدي لأصوات الفتن بكل حزم.

0: تلبية نداء الجهاد واستعدادا للحسم وساعة الصفر، سنحان خرجت في لقاء تعبوي باركت بيان السيد القائد، أعلنت الجاهزية، دعت إلى توحيد الصف والتأهب لحسم الملف وحاضرة لتكسير الأبواق وإحراق أوراق النفاق.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
2: فقد تفض الصبر وطبح الكيد، فلا تلومونا ولا نسمع منكم عويلا أو بكاء أو مناشدة، فالمعركة الفاصلة دكت طبولا
3: إلى قبائل اليمن في المناطق المحتلة لأن يكونوا في وهبة الاستعداد ليشاركوا في تحرير الأراضي اليمنية ووحدة اليمن.
4: يا سعودي، أخذت الدروس في نجران وفي جيزان وفي كل مكان، قع رجال وافهم على روحك، لأن بلغت الحلق وإحنا مع الله وأنت مع إبليس.
5: إحنا نفضل القتال في سبيل الله وانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة. إلى متى نصبر؟ إحنا متعطشين نقاتل الأعداء، إحنا متعطشين نقاتل المرتزقة والخونة. إلى الجبهات، ننطلق إلى الجبهات.
6: فوضون لسيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لأن نخوض معركة قوية ضد آل سعود وأن نخوض معركة مفصلية، فلن نجوع أبدا وهم يشبعون ويأكلون خيراتنا وثرواتنا.
7: ليعلم الخبيث السعودي وعملاءه ومرتزقته أن اليمنيين نفذ صبرهم ونحن منتظرون لإشارة السيد القائد.
8: نحن منتظرين لتوجيهاتك، نحن على استعداد، على استعداد للنفير ومنتظرين توجيهاتك وأوامرك.
9: الله أكبر.
0: القبائل الملبية عاهدت القائد وتعهدت بالقتال لاستعادة الحقوق وتطهير اليمن من دنس الاحتلال والأدوات، معلن النفير إلى الجبهات وبانتظار الإشارة.
10: سننفر نفير رجل واحد إلى الحدود ونجتث النظام الخبيث العميل الصهيوني السعودي حتى نزيل خبثه عن هذه الأمة.
11: ونقول للسيد القائد يحفظه الله، نحن في جبائل سنحان مستعدين ورهن الإشارة في أي وقت تحدده القيادة لاستئصال المرتزقة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
12: مثل ما ركعنا اليهودي والإسرائيلي والأمريكي، سنركعنا النظام السعودي وعليهم تسليم كل ما يلزم من رواتب وإعادة إعمار ما تم إهدام الخط.
13: جاهزون، ونحن النبي العام من جهة سنحان بجهادنا وإعدادنا ورماحنا وقداحنا وشريعنا إن شاء الله.
14: يا ويلي ويلة، حرب حرب، لا يمكن إلا حرب. كل فدرة

0: وانغضب براكين صنحان ضمن هذا الطوفان، ومن يقف في الطريق فإلى جهنم وبئس المصير. من صنحان محمد الجبلي المسيرة.
1: واستنفرت قبائل مديريتي بلاد الروس ومناخة حراز مقاتليها إلى لقاءات قبلية مسلحة استجابة للسيد القائد وإعلانا للجاهزية العسكرية لإنهاء الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، معلنة التعبئة العامة في صفوف مقاتليها.

0: لقاء مسلح لقبائل بلاد الروس بمحافظة صنعاء يؤسس لمرحلة جديدة من الحضور اليمني في معركة تحرير المحافظات المحتلة وإنهاء الحصار السعودي الأمريكي.
1: بلاد الروس جاهزة بسلاحها وأعتادها وكل ما تملك من قوة لنقول للسيد القائد نحن رهن إشارتك.
0: قبائل بلاد الروس تداعت بعتادها الحربية ومقاتليها إلى هذا اللقاء المسلح استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت خلاله التعبئة العامة والجاهزية العسكرية لخوض معركة دحر الاحتلال وإنهاء الحصار.
2: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا التام تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا قائد الثورة الله يحفظه وينصره ويعيده فيما يوجهنا فيه في مواجهة العدوان.
3: أن هذه القبيلة على أتم الجهوزية والاستعداد ورهن إشارة السيد القائد حفظه الله لأي الخيارات.
4: استعداد واستنفار وجهوزية لمواجهة العدوان، وإن شاء الله نحن على ثقب بإذن الله بأننا نتصل على ما تبقى من العدوان.
5: كل الناس في جبهة واحدة متجهون لانتزاع حقوقنا من مملكة الشر السعودية.
6: لكن انت قد حقنا بأيدينا، نحن إشارتك يا سيدي، نحن نهرع إشارتك، بر، بح، جو، نحن معاك.
7: كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن نادر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.

0: من جانبها تداعت قبائل مناخة حراز بمحافظة صنعاء إلى لقاء قبلي مسلح واحتشدت بمقاتليها وسلاحها الحربي، معلنة التعبئة العامة والجاهزية العسكرية لحسم المعركة مع العدوان السعودي الأمريكي.
1: ونقول للسيد القائد من العهد والوعد بأن جندك وجند الله ويدك الطاربة ويدك الضاربة ويد الله في أرضه،
2: لأن أبناء القبيلة اليمنية مستعدون وجاهزون وأيديهم على الزناد تنفيذا لتوجيهات وتفويضا وتنفيذا لتوجيهات القائد السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: ومن هذا المكان ومن هذه الوقفة المسلحة نعلن مواقفنا واستمراريتنا في التعبئة العامة،
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: استنفار واسع تشهده القبائل اليمنية وتحضيرات عسكرية لا سابق لها تعد من خلالها قبائل اليمن مقاتليها لخوض المعركة المفصلية لتحرير اليمن واستعادة الحقوق. سمير المترب، المسيرة، صنعاء.
4: وعقدت قبائل الزاهر والمتون بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا بمباركة وتفويضا للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية.
5: مباركة وتفويضا للسيد القائد، عقدت قبائل الزاهر والمتون بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستنفار الكامل رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
6: توجه الى الثغور لمواجهة العدو السعودي الامريكي وكل من تسول له نفسه.
7: حياكم الله.
8: معه
7: اليوم خارجة نفسه الخراب في البلاد او اللي العميلة في البلاد.
8: ونعم.
7: سوف نقطعها ونبترها.
9: اليمني الان رأسه مرفوع في كل انحاء العالم، ليس على يد الاحذية وقطاعي الطرق والمحششين، وانما على يد رجال الرجال من أبناء المتون والزاهر والمطمة ورجال الجوف الشرفاء وبقية أحرار اليمن.
5: تؤكد قبائل المتون والزاهر بهذه المواقف المشرفة والمواكب المهيبة أنها ستقف بالمصاد في وجه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية تحت أي مسمى وذرائع واهية، خدمة لقوى العدوان ومرتزقته.
10: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعدائنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية.
11: ونقول لمحمد بن سلمان ومنه في فلكه ان احنا قادمين باذن الله اذا ما ادوا يعني نفذوا الاتفاقيه الذي وقعوها واستحقاقات الشعب اليمني.
12: نقول لسيدي ومالاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن يا سيدي رهن شارتك.
13: ان احنا جاهزين بكل الجهوزيه لمواجهه اعداء الله وللعملاء والمرتزقه وللسعودي، ونحن على العهد ثابتين.
14: فإننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، فإننا مستعدون له.
15: رسالتنا للسيد القائد نحن شد الظهرة.
16: ونعم.
15: شد الظهرة وحزامه ومستعدين نواجه أي عدو يواجهه.
17: بالنسبة لدهم حاضرة في كل المواقف المشرفة، وحضور دهم اليوم هذا دليل قطعي على أن التأييد الكبير والتفويض الكامل لسماحة السيد القائد يحفظه الله.
5: قبائل الجوف على قلب رجل واحد تؤكد الاستعداد والإعداد والجهوزية العسكرية العالية لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوق الشعب اليمني المسلوبة. لقد اجتمعت المطمة والزاهر والمتون هنا في هذا الحشد القبلي المهيب والكبير والحاشد والمشرف، يقولون لأمريكا وإسرائيل وللخونة وللعملاء وللمرتزقة إن هنا ثابتون وصامدون لمواجهة كل من فكر بغزونا، بل والتحرك سريعا محمد النوعة المسيرة محافظة الجوف.
4: ونظم في محافظة صعدة لقاء قبلي موسع لأبناء ومشايخ ووجهاء مديرية الصفراء تلبية لدعوة السيد القائد في العمل والتحرك الشعبي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.

0: احتشاد مهيب لأبناء ومشائخ ووجهاء مديرية الصفراء بصعدة في ساحة النكف القبلي، المؤكد على مطالب الشعب في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
1: اليوم خرجت أبناء همدان مديرية الصفراء
2: أجرم وتمادى في إجرامه، تدخل في شؤوننا الداخلية وخصوصياتنا، جاثم على نفطنا ونهب ثرواتنا، فبلغ الصبر ذروته.
3: الواجب على الناس يطنبوا مع الوطن ويثبتوا موقف، موقف يشرف الوطن ويشرف الناس ويشرف القبيلة، وطول العمر يخرجوا بموقف جلي، لا يقعدوا يتخاذلوا.
4: وحدنا ما احنا مخليين له، ولا عرضنا ما احنا مدين له، والموت ستر.
5: رسالتنا للعدو ارتفاعا من بلادنا، كفى استغلال، كفى استبداد لبلادنا ومستحقاتنا.
6: سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين، اننا على جهود واستعداد.
7: والايمان بالحاجة
0: النفير العام للقبائل اليوم تحركات في ميادين الإسناد، جهوزية واستنفار واستعداد لتنفيذ توجيهات السيد القائد.
4: ورسالتنا للأعداء نقول لهم أن احنا لكم في المرصاد،
8: ونطالب في معاشات والمبادرات السياسية. ما ينفع السياسية، ما ينفع الأمن السلاح، السعودي ما يشيل لا سلاح.
9: فاحنا عندنا يجبنا يا طويل العمر نستمع مولانا ونعز شعبنا ونقوم على ملء تدانا.
10: نريد أن نطهر اليمن من الاحتلال ومن الحصار، وكفاكم أن توفوا بالمواثيق الذي عاهدتم عليها ووقعتم عليها.
11: وهذا أملنا في الله سبحانه وتعالى، وأملنا في السيد القائد حفظه الله، وهو ما بيدعي الشعب إلا لهذا الحاجة، بيدعي للشعب يكونوا أحرار وترجع حقوقهم وممتلكاتهم، وإن شاء الله نحن بارد كل ما ضاع.
0: تتحطم على صخرة وعي القبيلة اليمنية كل المؤامرات، فأما العدوان فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
12: رجال وسلاح ومواقف خالدة بالتوكل على الله، تنتزع الحقوق وتستعاد لأبناء الشعب اليمني من اللقاء القبلي الكبير لأبناء ومشايخ ووجهاء وأعيان مديرية الصفراء بصعدة. يا حشهاري المسيرة.
13: وأكدت قبائل مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة استعدادها الكامل لخوض أي معركة لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: لا تقاس أهمية المناطق الحدودية بموقعها الجغرافي وحسب، بل بوعيها المجتمعي وصلابة أبنائها. هذه قبائل مديرية رازح بصعدة، وقد شهرت سلاحها اليوم لتستعيد مع نظيراتها من القبل مقدرات البلد التي حرم منها أبناء الشعب لسنين طوال.
1: خرجنا بكامل عتادنا بكبارنا وصغارنا، مستعدين جاهزين يعني نحرر كل شبر جوا اليمن
2: حتى تفك العسار عنا وتنهو الاحتلال. ما لم فهذا هو الخيار الاخير.
3: مستعدين في الليل والنهار، مستعدين للجهاد في سبيل الله، سواء في البحر او في البر او في الجو. ونحن ابناء اليمن جميعا اولو قوه واولو باس شديد،
4: ونعلن تضامننا جميعا واستجهوزيتنا لتطهير أرضنا وما تبقى من خائن وعميل لنجعله تحت أقدامنا ونستعيد ثرواتنا الذين نهبوها منا وهيهات منا الذلة.
0: يؤكد الجمع هنا أن بسط السيادة على كامل الأرض اليمنية الطريق لاستعادة الثروة والانتفاع بها، وآن الأوان للشعب اليمني أن ترفع عن كاهله ويلات الحصار والعدوان وألم المعاناة.
3: يقول له اليوم كفى، إن للصبر حدود ولكل شيء نهاية، فإذا لم ترفع يدك عن شعبنا الميمون شعب العزة والكرامة سيلقنك درس.
5: خرجنا لنعلن النفير العام لتحرير الأراضي اليمنية،
6: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم ومن أتباع حركاتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل.
0: مواجهة العدو الغاشم الأرعن لا تعتمد على تكافؤ القوة المادية بل على ثبات الموقف، فالباطل زاهق مهما تغطرس، مدموغ أمام يقين الحق.
7: ونظم علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة وقفة حاشدة أعلنوا فيها نفيرهم العام بوجه آلة العدوان والحصار، مؤكدين وجوب رفع راية الجهاد والتصدي لبراثن العدوان بكل الوسائل.
8: محافظة الحديدة يخرجون في هذا اليوم جهودية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
9: في وقفة حاشدة لفضيلة علماء وخطباء ومرشدي محافظة الحديدة مع قيادة السلطة المحلية بالحديدة، أعلن الجميع عن نكفهم ورفعهم راية الجهاد واستعدادهم وجهوزيتهم لإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة.
10: إخراج المحتلين من بلادنا العزيزة واستعادة ثرواتنا، ومن هذا المكان نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل
11: ضد العدوان وفي استعادة كافة محافظات الدولة والجمهورية وفي انتزاع الحقوق من العدو المحتل الأمريكي والإسرائيلي ونحوهم.
12: نوصل رسالة لأعداء الله بأننا جاهزون وحاضرون ومستعدون للجولة القادمة بإذن الله.
9: إعلان التعبئة الكاملة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية هو ما أكده فضيلة العلماء في بيانهم، مجددين التفويض المطلق والكامل للسيد القائد لتنفيذ كل الخيارات.
13: النصر الإسلامي ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله بإذن الله.
8: فإن علماء محافظة الحديدة يخرجون في هذا اليوم في وقفة جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
10: وقدم السيد النصائح والتلميحات وكأنهم لم يسمعوا، ولكن نقول اليوم المستعدون بأسلحتنا وقواتنا تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا الغاز والنفط والمرتبات أيضا.
9: كما أكد الجميع هنا ومن واجبهم الديني الجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد للأعداء أو تطورات في الوضع الراهن من جهة الأمريكي والإسرائيلي وأذنابهم في المنطقة. من وقفة علماء وخطباء ومرشدي محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
7: واحتشدت قبائل مديرية مقبنة بالساحل الغربي لمحافظة تعز اليوم في لقاء قبلي مسلح وحاشد إعلانا للنفير والجهوزية وكسر الحصار واستعادة الحقوق المغتصبة.
14: حيا رجاجيل الحمى، حيا أبو عصب الناس، دامت حشود الشعب للجبهات أن واجه الدص أدب الدص.
15: في منعطف مهم من تاريخ شعبنا وأمتنا يطل المجد من شرفته هنا غربي محافظة تعز وفي مديرية مقبنة تحديدا ليلقي على الحاضرين

0: تداعت قبائل مقبنة للاحتشاد في هذا اليوم العظيم الجمع المهيب استجابة لدعوة السيد القائد، وفي ضمير كل واحد منهم عهد مع الله أن لا ترى الدنيا على أرضي وصية،
1: ولن نتردد أبدا ما دام فينا عرق ينبض. ورسالتنا لأعداء الله أننا أمامكم لن نتراجع أبدا، وسنكون شوكة في أعناقكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: اللقاء المسلح لقبائل مديرية مقبنة أعلن النفير والتحرك لانتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار الأمريكي السعودي، والصورة هنا تتحدث عن نفسها.

0: نعلن الجهوزية والاستعداد الكامل لرفض الجبهات والتحشيد والجهوزية العالية.
1: خرجوا عن بكرة أبيهم ليقولون للعدو السعودي والأمريكي من وراءهم بأن إن لم يخضعوا ولم يلبوا مطالب هذا الشعب في رفع الحصار ورفع المعاناة بأن القبائل اليمنية عن بكرة أبيها جاهزة تحت الجهاد السيد.
2: بعد من دار دعات التفرقة والشر بايصفي ملاقه بايصفيها.
3: لقاء قبلي حاشد وضع النقاط على الحروف ورسم بوضوح ملامح النصر القادم بإذن الله بتضحيات الشهداء وصبر المجاهدين انطلاقا من قيم الصمود والتحدي ورفض الغطرسة والاستكبار والتحرك الجاد والفاعل.
4: نحن نؤكد وقوفنا وقوف التام مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الامريكي، واننا سنظل اوفياء مع قائد المسيرة. كل من اغتصب ارضنا او احتلها فعليها ان يرحل، فعليها ان يرحل قبل ما يهتان وينداس بالاقدم وتهتان كرامته.
5: ما علمتم ان الموت لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة.
6: نجدد الموقف الثابت والمتعي.
3: اللقاء جدد التأكيد على وحدة الساحات وبارك انتصارات المجاهدين في محور المقاومة والجهاد، وحذر اللاعبين بالنار من شر أنفسهم ومن رد اليمنيين الحازم في آن واحد.
6: أن يفهموا أننا لن نقبل بتجييعات المعركة.
5: من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
7: وشهدت مديرية حزم العدين بمحافظة أب لقاء قبليا مسلحا تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار على البلاد.

0: في رسالة حملت ملامح الحزم والاستعداد، احتشدت قبائل مديرية حزم العدين بمحافظة إب في نكف قبلي مسلح، معلنة أن خيار المواجهة سيبقى حاضرا حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، ومؤكدة أن استجابتها لدعوة السيد القائد تجسد ثبات الموقف واستعداد القبائل لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة.
1: لم نخرج للاستعراض، إنما خرجنا للجهوزية. حين يطلق الإشارة السيد القائد يحفظه الله، سنتحرك إلى ميادين القتال لنحرر أرضنا وعرضنا وشرفنا. ورسالة من أبناء مديرية الحزم بالذات لكل منافق لا يزال عند العدو: أمان الأوان لتعي وتعود إلى أرضك، وإلا فإنك سترى فوهات هذه البنادق تؤتيكم البأس الشديد.
2: ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا جاهزون للخيارات التي طرحتها، وعندنا استعداد لتطهير أرض اليمن من رجس الغزاة والمستعمرين والمرتزقة.
3: نكف القبلي استجابة لدعوة الملك بدر الدين. من السعودي وسنحرر البلاد، من الجنوب إلى الشمال إلى كل أرض.
0: وأظهر اللقاء حضورا قبليا واسعا عكس مستوى التعبئة والاستنفار، فيما أكدت كلمات المشاركين أن القبيلة اليمنية كانت وستبقى سندا للوطن في مختلف المراحل، وأن التحديات الراهنة تستوجب مزيدا من التلاحم والثبات ورفع مستوى الجهوزية.
4: حضرنا لأدي واجبنا بالنكف القبلي ليكون أمام أعداءنا. نحن رجال، لا نترك بلادنا ولا نترك شعبنا، نحن نعمل بقوة ورأسنا مرفوعة، وقائدنا يعيننا على ما هو الحق ونحن معه.
5: نقول للسيد نحن مستعدون وفي أتم الجاهزية والاستعداد. اضرب بنا مشارق الأرض أو مغاربها، اضرب بنا عرض البحر، فوالله لو خضته لخضناه معك.
6: حضرنا لنؤكد تفويضنا للقيادة في اتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لردع هذا العدوان المستمر من قبل السعودية، وهذه الحالة من اللا سلم ولا حرب.
7: هنستمر على الثبات صفة بعد صفة، جيل بعد جيل. ايش السعودية قد خلاص ما بله ليه؟ ايش يعمل هذا محمد بن سلمان وغيره وغيره؟ والإسرائيل ما تعمل شيء. الناس لنا، للشعب اليمني.
8: نقول للسعودية إلى هنا كفت الوصاية على اليمن، فلا يمكن أن يكون للسعودية يد داخل اليمن.
0: يؤكد هذا اللقاء القبلي أن القبائل اليمنية ما تزال حاضرة بثقلها وموقفها، وأن ميادين الجهوزية والاستنفار ستظل مفتوحة حتى تحقيق النصر. من مديرية حزم العدين بمحافظة أب عبدالواسع الهتار، المسيرة.
9: وخرجت قبائل مديرية عتمة بمحافظة ذمار إلى لقاء قبلي مسلح توافدت إليه القبائل من مختلف قرى وعزل ومخاليف المديرية، استجابة لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار واستعادة سيادة البلد المستباحة.

0: كعادتها قبائل عتمة بذمار خرجت إلى لقاء قبلي مسلح من مختلف قراها ومخاليفها المتناثرة في الجبال والمدرجات الزراعية لتؤكد استجابتها لتوجيهات السيد القائد بإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية،
2: تلبية لقرارات السيد القائد يحفظه الله، وإعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لخوض المعركة الفاصلة لإنهاء العدوان والحصار وتطهير كل شبر من أرضنا اليمنية المحتلة.
3: العدو ظن الحصار شبه محكم بإيقاع كسره ولوي الذراع، قد أعدينا لهم سم علقم، سم يفتك بالنفوس، الوجاع حانت أوقات النقاء والدع الهم، والحقوق ما ننتزعها انتزاع.
0: قبائل عتمة أكدت أن صبر الشعب اليمني قد نفد أمام غطرسة العدو السعودي، معلنين جهوزيتهم واستعدادهم لأي خيارات قد يوجه بها السيد القائد.
4: جاهزون، وأن صبرنا نفد أمام هذا العدوان السعودي والحصار والتغطرس والتكبر السعودي، أصبحنا متشوقين لقتاله ولمواجهته ولكسر شوكته ولأخذ وانتزاع حقوق هذا الشعب من عيونه ومن عيون هذا العدوان الذي طال وطال صبرنا وطال انتظارنا.
5: ننذر العدو السعودي، نقول له لا تظن أن حلمنا ضعفا، ولا تقول أن انشغالنا بقضيتنا المركزية القدس بأنه انصرافا عما تفعل من الجرائم. نحن والله بلغت الحلقوم، ونحن ما صبرنا إلا السيد القائد، نعلنها جهوزية، والله لا نأخذ حقنا من داخل بطنك. أقسم بالله إن لم تضع قدرا لهذا الشعب وتنتهي عن غطرستك واستكبارك أننا سندخل إلى عقر دارك.
0: نفير وحراك متصاعد لن يهدأ إلا بوضع حد لهذه المماطلة والمؤامرات السعودية على أبناء الشعب اليمني منذ عقود.
6: مع استمرار تحالف العدوان في ظلمه وإجرامه وطغيانه ومؤامراته على بلد الحكمة والإيمان، يزداد هذا الشعب غضبا وسخطا وجهوزية لخوض المعركة القادمة التي فيها سينهى العدوان ويكسر الحصار. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمار.
7: وفي مديرية جبن بمحافظة الضالع عقد لقاء قبلي مسلح تلبية لدعوة السيد القائد، أعلن من خلاله الجهوزية والنفير العام.
8: من معاقل الصمود اليماني ومنطق القوة والسيادة تتجدد مواقف الشرف والبطولة لتصنع فجرا جديدا من الحرية والكرامة. هنا في مديرية جبن بمحافظة الضالع ترتفع الهامات وتلتحم السواعد في لقاء قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القصوى في معركة التحرير وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة.
9: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار،
10: استجابة لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ان احنا مستعدين ان نفدي وطننا وقائدنا بكل ما نملكه من اولادنا ودماءنا في سبيل وطننا وحريتنا وكرامتنا.
11: استنفارا ضد قوى العدوان والاستكبار، وسوف نطهر بلادنا من كل مرتزق وكل عميل.
12: الشعب اليمني ان يتخذ اكثر مواقف صرامه، لان جار السوء لا يمكن ان يقبل التعايش السلمي ولا يمكن يحترم حق الاخوه وحق الجيره.
8: وفي الوقفه القبليه اعلن المشاركون النفير العام وفتح معسكرات التدريب العسكري والتفويج إليها في مشهد يجسد أعلى درجات المسؤولية الدينية والوطنية لانتزاع الحقوق المغتصبة وتطهير التراب اليمني من دنس الغزاة والمحتلين وإنهاء الحصار الأمريكي السعودي الجائر.
11: وسوف نخرج الغدوان من أرضنا والغازي والمحتل ونأخذ ثرواتنا ونتنعم في وطننا، ونقول لسيدي ومولاي: يا سيدي أبشر بنا فنحن ذراعك اليمين.
13: نحن نؤكد في هذا الوقفة جهوزيتنا وثباتنا دفاعا عن أرضنا حتى الموت.
14: سنظل مستمرين ثابتين رافع رؤوسنا إلى الأبد مع قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
8: وفي هذا اللقاء القبلي ترسل قبائل جبن رسالة بالنار والحديد، مفادها أن سيادة الوطن وأمنه واستقراره تحميه فوهات البنادق وصولات الرجال، لتبدأ مرحلة حاسمة من الذود عن حياض الوطن، مستعينين بالله متوكلين عليه حتى تحقيق النصر الكامل. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
7: واحتشدت قبائل مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة تلبية لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية لانتزاع حقوق الشعب اليمني.
15: إلى هذا النكف القبلي تداعت قبائل مديرية الجعفرية.

0: استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية للتحرك العسكري لانتزاع حقوق الشعب اليمني وتلقين العدو السعودي دروسا في العزة والكرامة.
1: أرنج اليوم هنا في محافظة ريمة بمديرية الجعفرية بهذه الوقفة القبلية الكبيرة الحاشدة لنؤكد للسيد القائد بأننا مستجيبين لتوجيهاتك يا قائدي ويا سيدي ويا مولاي. اضرب بنا أنوف المستكبرين، خذ بنا البحار، والله لا يتخلف منا رجل واحد.
2: استجابة وتلبية لتوجيهات السيد القائد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن الدين الحوثي لإعلان النفير العام والجهوزية الكاملة لكافة الخيارات.
3: بإذن الله تعالى لن يبقى أي عميل منكم على بلدنا اليمن، وسنحرر كل بقاع اليوم بإذن الله تعالى، وهي هات منا الذلة.

0: قبائل الجعفرية وخلال لقائهم المسلح أعلنوا خوض غمار المعركة لكسر الحصار واستعادة الحقوق المنهوبة، مفوضين السيد القائد في اتخاذ الموقف الحاسم لردع العدو السعودي واستكمال معركة التحرير.
1: ونقول للسعودية وللأعراب سنأخذ حقنا بالقوة، لأنه ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، وسنحرر كل شبر في اليمن إن شاء الله.
2: مستعدون وجاهزون لجميع الخيارات، فإما السلم ورفع الحصار وصرف المرتبات وإما الحرب، فالخيارات مطروحة.
3: نرسل رسالتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإننا جاهزون لأتم الجهوزية لأتم والخيارات أينما شئت وأينما تكون.
4: نقول له يا سيدي راهم بنا أينما شئت، فنحن والله رهانك مستعدون لأي خيارات وجاهزون في أي مرحلة.

هذا العنفوان القبلي والجهوزية القتالية يؤكدان مدى حضور القبيلة اليمنية لمواجهة الطغاة والمستكبرين. اليد على الزناد والعين ثاقبة ترصد التحركات. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.

0: استشهد 3 فلسطينيين على الأقل، أحدهما طفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر اعتداءات صهيونية على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. في التفاصيل، استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب 17 آخرون جراء قصف صهيوني استهدف دراجة قرب مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، واستشهد مواطن وجرح آخرون إصابات بعضهم خطرة بغارة من مسيرة للعدو على حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم وصفت حالته بالحرجة بقصف للعدو على تجمع قرب منتزه البلدية وسط المدينة، وشهدت مناطق في خان يونس ورفح ومخيم البريج وسط القطاع منذ ساعات الفجر سلسلة من عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي والغارات الجوية وقصف زوارق ونسف المنازل.
1: أنيس
2: لا، هناك عند الجيب.
1: هاي في شهيد.
3: التمر جاهز في المدينة.
1: الباب في شهيد.
0: وفي مشهد مستفز لمشاعر المسلمين، منحت حكومة العدو الولايات المتحدة قطعة أرض كانت مملوكة للفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد، وذلك لإقامة المقر الدائم لسفارة واشنطن، في خطوة قالت حكومة العدو إنها تعكس ما وصفته بالتحالف الوثيق بين الجانبين. وحذرت حركة حماس من استمرار الحرب الدينية التي يشنها كيان العدو على المقدسات الإسلامية، واعتبرت أن قرار منع وتقييد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل يمثل تصعيدا جديدا في هذه الحرب. حماس أضافت أن إصرار العدو الصهيوني المجرم على هذه الخطوات تؤكد مضيه في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ومحاولة فرض وقائع باطلة في تحد سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. ودعت حماس إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة العدو الصهيوني في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد مقاتلي ما تسمى وحدة أليسام التابعة لشرطة حرس الحدود الصهيونية. وعقب الحادث دفعت قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية إلى الموقع، حيث قامت بتطويقه بشكل كامل ومنعت الأهالي من الاقتراب أو الوصول إلى المكان. ويأتي ذلك في ظل تصاعد سياسات شرطة العدو واستخدامها المفرط للقوة وسهولة اللجوء إلى إطلاق النار وسط دعوات متكررة لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث مقتل المواطنين العرب برصاص عناصر الشرطة، حيث استشهد 6 منذ مطلع العام الجاري. المعذرة. كشف المركز الفلسطيني للدراسات مدار أن الكيان الإسرائيلي يسيطر عبر نحو 130 مزرعة مغتصبة على 786,000 دنم من أراضي الضفة الغربية، بما يعادل 14% من مساحتها. وأوضح التقرير أن 70% من عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي تمت منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، مؤكدا أن المزارع الاستيطانية تحولت إلى سياسة حكومية مدعومة ماليا وأمنيا، وتستخدم لترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير التجمعات السكانية. وأضاف التقرير أن وتيرة إنشاء البؤر الاستيطانية ارتفعت من متوسط 8 بؤر سنويا بين عامي 2012 و2022 إلى 32 بؤرة في عام 2023، ثم 62 بؤرة في 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025. وأشار إلى أن موازنة الكيان لعام 2026 خصصت نحو 2,700,000,000 شيكل لدعم الاستيطان، بينها 1,100,000,000 شيكل لتوسيع وإنشاء مغتصبات جديدة.
3: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: مؤسسة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
14: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
15: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
16: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، تخلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات وكل المستمعين لإذاعة سام اف ام وكل من ينتظرنا من الأسبوع إلى الأسبوع إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الزراعة برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: السلام عليكم، يسعد مساك.
0: مساء النور، حياك
1: الله، حياك الله. ونحيي المستمعين والمستمعات والمزارعين والمزارعات في هذه الفترة المباشرة من إذاعة سام اف ام، حياكم الله واهلا وسهلا بكم في فترة جديدة وتنمية زراعية على منبر إذاعة سام. حياكم الله واهلا وسهلا بالجميع.
0: اهلا وسهلا ورحبتوا الجميع. ان اليوم معنا من الاخراج المتألق والمبدع دائما
1: وليد الأكوع.
0: وليد الأكوع
1: الليلة حماش لعب
0: إلا بس دحين دخلت برود مكيفين
1: وإحنا بنعرق ونويا. يا سلام سلم،
0: ما شاء الله، إحنا بنعرق بنتبرد شوية،
1: فيها خير.
0: يلا، ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين،
0: إشراف فني زراعي مهندس ماجد هاشم المتوكل،
1: إعدادا وتقديما وحضورا ومواكبة الأستاذ العلامة صديق المزارعين الأستاذ عادل مظهر في منبره ومترسه إذاعة سام إم في البرنامج الزراعي الأول. حياكم الله أستاذ عادل.
0: مرحبا، أهلا وسهلا يا جبرا،
1: حياكم الله.
0: احنا اليوم معانا حكا خيرات وكلام كثير، وخصوصا ان احنا في متوسط او نقول نهاية موسم الذروة حق التين الشوكي الان، وايضا التفاح وهو الان دخل الذروة حقه، وايضا العنب وكذلك الحبحب وايضا التفاح،
1: كل
0: الفواكه دخلت السوق الان. أما الخضار فحدث ولا حرج، الخضار بكل أنواعها مختلف الأنواع من الخضار متواجدة متوفرة بالسوق وبأسعار مقبولة في متناول الجميع، هذا نعمة من الله نحمد الله عليها. عندما تكون الأسعار معقولة وفي متناول الجميع نعمة من الله، لا نزيدها لا حمد وشكر عليها، والمزارعين الذين بيبذلوا جهودهم وبإخلاص في كل الميادين وفي كل المجالات ومع كل الأنواع من الفاكهة ومن الخضر وأيضا الحبوب والبقوليات، أن كان الله في عونهم وزادهم قوة وضياء، وإن شاء الله لا يحرم الشعب اليمني من جهودكم ومن خيرات أرضنا الطيبة التي نعرفها دائما وأبدا.
1: إذن كما قال أستاذ عادل، نعمة شاملة والسوق مليء بالفواكه والخضروات، نحمد الله على هذا النعم، بلدة طيبة ورب غفور
0: نعم، هذه هي البلدة الطيبة التي دائما نتشتق بها ونتفاخر بها في أي محفل سواء محلي أو دولي، بأننا نحن مميزين بمناخ بناء خاص بالمناخ وبالبيئة الزراعية المناسبة والملائمة لكل أنواع الخضار والفاكهة وكل أنواع الحبوب تزرع في بلادنا، ما فيش ولا نوع إلا ما عدا الصنف الذي هو حقهم في الخارج، الحمص وإلى وماذا وما شابه، ما قد حش جربه الحمص في بلادنا، والله عسبر، أنا متأكد أنه عسبر لأنه نوع من أنواع الحبوب المستهلكة في بلادنا قليل، ولكن المستهلك بكثرة هي الذرة الرفيعة التي تعتبر سيدة المحاصيل اليمنية بأولها وآخرها للإنسان والحيوان وللتنمو، كلها مستهلكة، والحبوب للأوادم. ما شاء الله، إن الذرة الرفيعة ما شاء الله عليها في كل المحافظات وكل الأقاليم الزراعية. إقليم الصحراء موجودة، إقليم الجبل موجودة، إقليم السهل التامي أو السهول عموما موجودة، الذرة موجودة في كل الأراضي اليمنية وبتزرع وعلى دلو السماء.
2: من ما يصلح الزراعة، من أهم ما يصلحها، والعناية بالإرشاد الزراعي، أن يكون هناك اهتمام كبير بإرشاد المزارعين، بتقديم المعلومات الضرورية لهم لإصلاح الزراعة، لمعالجة مشاكل يواجهونها في الزراعة، لمواجهة آفات، وهكذا أشياء كثيرة تدخل ضمن الإرشاد الزراعي. وحتى في العملية الزراعية والتسويق الزراعي وغير ذلك هناك احتياج شديد للإرشاد، وأن يكون هناك تفاعل من جانبهم أيضا واهتمام من جانبهم ليستفيدوا، وبرش ودورات وإعلانات وبرامج وأنشطة متنوعة للإرشاد الزراعي.

0: نعلن أرقام التواصل معنا وهي كم هو أرقام التواصل؟
1: الاتصال يا أستاذ عادل 01-322-6533.
0: نعم.
1: والرسائل 720-991-991.
0: هذا صح لسانك. إذا 770-991-991 هذا رقم الرسائل، وأرقام الاتصال المباشر 322-653.

0: اهلا بكم ومرحبا وارحبوا.
1: حياكم الله.
0: طبعا لو ما تكلمت عن الدره، فالدره كذي ثلاث احجام هذا الايام، حجم بعد الفقيح او بعد الخف، يعني شزوزها قد بعض الناس بعض الخف، وناس كذي طول الانسان، وصنف قد خرج السنبله. الناس الحين قد الدره اليمنيه في رؤوس التيجان، في رؤوس القصبان حكا، نعم انها مثل التيجان. الذره اصحاب الذره الشامي ايضا الرومي، ناس زرعوا رومي اللي يدخروا قليل من عن الشام. جاوب التلفون.
1: معنا اتصال. الو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: معكم علي سعد الفجري.
0: اهلا وسهلا يا علي.
2: بالله يا اخي، ضربنا مع سلطف وبعدها في بس بعض المجاول للمه.
0: القضب بيبس عن بعض المجاول، هذا بالدودي يسمى النمتودة. دودي في التربة ما يرش بالعين، لكن تستخدم له علاج وينفع العلاج سقي مع الماء. هذا جال التودي، هي تسمى الديدان الخيطية. ما تسترش تبسرها أنت بالعين، ما يبسروها إلا بالجهاز حتى يعرفوها، لكن الأعراض حقها قدي معروفة. طالما والذرع عندك القضبي بس في بعض الأحوال، في بعض الأماكن، بعض الأماكن ما بش فيها شيء، استخدم علاج النمتودة. قل هكذا علاج النمتودة، وتصير جر من عند أصحاب المبيدات، واستعمله مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة. فهمت؟ علاج النمتودة. النمتودة. الله يبارك فيك، مع سلامة الله. المكالمات تدخلن على طول عند
1: طوال.
0: ايوه الله، عند جبرا. مالك ملف بيا جبرا؟
1: ما بالله عدني دبلت.
0: ها
1: صلينا ورجعنا في النادي الريح.
0: ما بش معك ما والله شيء، وذا نازل.
1: الله يسلم عليك. يسلم خلق هالبابة.
0: ها
1: حتى عمرك في
0: بيصبر عين. أيوة أكيد
1: على أثر هنا.
0: الملبب ما بالله يجي بعد القال. أن الدرك تكلمنا عنها، ولكن يجب أن نتكلم عن أهم الإصابة الشائعة عند جميع المزارعين، وهو العكاد أو الحبوب اللي جاء مسودة في المسبلي. هذا نتيجة بيجي لعدم الاهتمام بالذري من وقته، وبيجي بينهم قليل عكاب، وبالتالي ينتقلين إلى المسابل. وأيضا التودي في الذرة الشامية بيدخل يأكل المسبلي من داخله، وتجي تفشم وقد ما عاد لا التودي بخير. أنا متنعم لنا، متنعم مغذى، والرعوي ما بيش معشي هواء. هذا التودي يجي مكافحة من البداية، لأن تسمى ضدة القلب في الذرة الشامي، وممكن في الذرة الرفيع أول كل يحدث هذا التودي الذي بيأثر على محصول الذرة بنوعها، سواء الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة. يستخدموا لها مبيد التودي الخاص بالذرة الشامي بنوعها الرفيعة أو الشامية. يستخدم العلاج نص من ليل وكل ليلة، اسمه علاج التودي. سر له عند صاحب المحل، قول لي يا أخي لو سمحت تدي علاج التودي في الذرة. وجريت العلبة وقريتها سوا قريت، والله خلي ابنك يقرأ، لا ما تسترش تقرأ، يقرأها كمية الاستخدام وطريقة الاستعمال وكيفية الرش، وطبقت المبيد
1: والمقدار
0: كل مكتوب فيها، وتاريخ الإنتاج والإنتهاء موجود في عرض العبوة. إنه يجب أن يكون يتأكد المزارع لها دولة الجوانب بالذات. وحتى لو قد كبير وقوته دي قد وداخله إذا رشيته رشيت الآن صحيح أنه ما عاد عيفيدهاش بس عيقتل التودي ويخلي بقعته إنه حيث ما وصلت الأصابة الترزة فما نقل ما نقلش من أهمية المكافحة بالنسبة للذرة لأن نكون نهتم بها قوي. عندنا مزارعين عندنا في البلاد إن مزارعين حكمة في الذرة إن يعتبروا حكمة زراعة أمانة
1: حميرين
0: أصلي يستخدم ينتبه للذري ويدرى وكل ذرة هي النبات وبعدين يشزها وبعدين يفكحها وهكذا يسيرها مسيرة. وكما بيعملوا في محافظة أب الأخوة أصحاب المدرجات الزراعية وفي القيعان من محافظة أب كما بيعملوا على تربيطة تجميعها يحزمها وهي مربوطاتها يربطن كل مجموعة من القصب يعملهن حزمة واحدة علشان يتماسكين ويتقوين أمام الرياح إذا حصلت رياح ما يتكسرن لأنهم بيطولن جدا إلى طول مترين إلى مترين وشوية في بعض المناطق بيصلن إلى 3 أمتار. إن تبارك الله ما يخلق الباري إن تبصرها لما تصبح الله في ملكه. والذي قدم بيستعدوا الآن يعني لتربيض الذرة وشرفة أيضا في البلاد الذي قدم يشرفوا بيبدأوا موسم الشرياف أو الشرف يبدأوه من الآن. الذي قدم عنده المسبلي جاهز ما عاد الشيء لا يسرع بعمل النضوجة يشرف وهو عين ضج
1: كلام.
0: نعم
1: وهكذا المزارعين يهتمون بالأرض وبالزراعة في مختلف الجوانب وفي كل مسار
0: أكيد
1: وعلى كل صعيد ونعم الشامل يا صاحب.
0: اللهم استعان نعم الشامل وكبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير أن أصحاب البلاد كلهم ذروا ذروا بعضهم ما ذروا اشتذروا يذروا شعير يذروا بر هذا الأيام. نعم نعم بر وشعير ومن قد سبق وذرى قد ذرى. وهذا التلفون اشتيت إلا عندك بس عيوصل أيوة سكان قدم الرسائل الملك ما شاء الله الرسائل حكم خيرات المزارعين. خلاص تمام مع أول رسالة نقرأها ونرد عليه.
1: مساء الخير معنا الجوزة بنت عين الحبوب والجوز ايش نعمل لها معاك محمد جلال من غرزة حمدان.
0: حياك الله يا محمد جلال انا قريت حقك الرسالة فعلا هي أول رسالة ان نستخدم الجوزة تستخدم لها علاج فطري علاج فطري جهازي استخدمه حسب التعليمات الذي في عرض العبوة أكيد أنك عاد قرأ عرض العبوة حسب التعليمات تستخدم العلاج بالضبط وفترة الأمان أيضا موجودة في عرض العبوة.
1: وثاني رسالة مساء الخير يا جبهة زراعية معي بن التودي يحزق الساق حق البن معي منجه قدي كبيره يصلح أقصلها معك أبو ضمر الهاشمي من أب سحر بن ناجي
0: ما تقصها لها في شهر واحد في الفقع المنقى. أما بالنسبة للدودي الذي في الساق مش في الحبة دودي الساق فهو دودي شائع في البن ويستخدم المبيت حشري جهازي من عند أصحاب المبيدات استخدمه كما هو موصى في عرض العبوة وتقيدوا بفترة العمى. نعم
1: مساء الخير طاقم إذا عد الحين كيف نفعل بالبطاطس بتخبق بين التراب قدل بلس أخرج لكن حموهن بين الشوك معك طلال من همدان.
0: البلس ما بشحلا منه أبدا
1: ما نفعل بك الشوك.
0: أيوة أن الشوك كنا علاج الصينيين استخدموهن قالوا علاج مقوية للأعصاب الذي عندهم أمراض أعصاب واضطراب الشوك
1: وذلك فعلوا
0: أيوة الوحس بيستخدموا التين الشوكي. نعم لعلاج الأعصاب الشوك حقه. أما بالنسبة للسؤال ما هو السؤال حقه
1: قال البطاطا بتخسع.
0: البطاطا بتخسع عملك هذا من كثرة الماء أو بيجي فيها يعني بيخسع لكثرة مياه الري. خفف الماء عليها شوية وعمل لها علاج أو علاج وقائي لللفحة من الآن. علاج وقائي لأمراض اللفحة. نعم.
1: مساء الخير، معنا فاكهة بدأت تختفي من السوق المحلي بشكل كبير والسفرجل. وجه نصيحة للمزارعين بغرسها وزرعها، وأي سبب السوس في البطاط بكثرة في الدمار؟
0: هذا تحتاج علاج الدودي أصحاب البطاط في دمار. علامة لا يغشوها الناس ويبزوها بدوديها، المدودة يخورها على جنب ويستخدموا العلاج، لأنه العلاج مهم جدا للبطاط وفعال أيضا. يستخدم العلاج المختص بالدودي حق درنة البطاط، ويستخدم حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة وفترة الأمان أيضا. نعم.
1: مساء الخير، كيف أنتم وكيف أحوالكم؟ قد وقت نجهم القاء عندنا في متنه،
0: إذا
1: وقت مدراء البر وشعير.
0: لا، وقت ذا الحين مدراء البر وشعير، والجهم القات لا تشام، ما قال لا تشام الشاذ الأيام، فرق ما هو نتشم نتشم نشغب نكم. أيوة هذا.
1: محمد علي الجعفري، كنا في عمل سنتين ونحن رجعنا نتزايلة، أنا في العمر 70 سنة بنسكي ونثرب واليوم بنقلط في الماء ونعم شامل والجهل بيجاهدوا.
0: ما شاء الله، أنا بارك الله فيك
1: فاهر،
0: بارك الله فيك، وكنت في عمل جهادي. ألو،
3: السلام عليكم.
1: سلامة الله،
3: يعطيك العافية، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير.
1: حيابك
3: الله يعطيكم العافية، نشكركم وسيع على هذا البرنامج الرائع، والتحية لكم في وضعية برامج إحياء الزراعة، إحياء الأشياء المفقودة عندنا. الله يعطيكم الصحة والعافية. إحنا بس سؤالنا في موضوع التمور الآن في فترة الصيف هذه.
0: نعم، موسم الآن
3: يعني أنا نبغى تكثيف لها بوضعية زراعة. شوف، أنا معك من المهرة طبعا. احنا أنا
0: حياك
3: الله يحييك ويبقيك أخي الكريم، تاج راسي.
0: أنت
3: الخير والبركة، منك نتعلم احنا بعد الله.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. رحب وأهل المهرة كلهم.
3: رحب تراحيب المطر يطول في عمرك. طبعا احنا أصحاب مزارع، احنا معانا مزارع تمر.
0: أيوة،
3: اي معانا، ونسميها التمر، عندنا تمر بزون اللي هو في المسيلة.
0: أيوة
3: أيوة، والآن مع وقت الحر هذا ما شاء الله معانا يعني قوة إحصاد هذا التمر، ونتمنى أن هذه التمور برضو توصل لكم.
0: نتمنى هذا،
3: نتمنى الزراعة عندكم برضو، لأن في صنعاء أنا أشوف التمور قليلة جدا.
0: ما فيش نخيل هنا في صنعاء، التمر موجود، تمر. نعم. كل مستورد من السعودية، وأما البلدي ما بنصير إلا المناصب.
3: والله موجود عندنا في حضرموت وفي المهرة تمر بزون وتمر البرحي والرطب مليان مزارعنا، يعني عندنا أخس فقير معاه مزرعة ولا مزرعتين.
0: أن الأرض واسعة والناس قليل. نعم. عندكم التمر هذا الأيام موجود بكثرة. نعم. وقد في معامل للتعبيب والتقليب في حضرموت بيجيبوهم نفس ما بيجيبوا السعودي، بيوصل لنا عندنا.
3: نعم نعم، هذا هو التمور. هي صح، نبغى نكسح هذا الشيء، التمور اللي تجينا من الخارج.
0: اي والله،
3: تمور القصيم وروتانا، والله معانا تمور في اليمن يشهد الله، يعني ما شاء الله عليها. لا
0: ما شاء الله،
3: مبار عليها
0: ما شاء الله تبارك الله. التمور الله، التمر دائما غذاء للانسان، وغذاء مفيد جدا،
3: وبركة
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. هي مبروكة شجرة التمر، لأن نعم، الغذاء التمر واللبن.
3: نعم هذا. نعم نعم، وحنا نسأل الله العظيم رب العظيم أن الله يصلح البلاد وترجع قوتنا الزراعية وترجع أمورنا بعد ما نخلص من هذا الحصار إن شاء الله، ويتوحد شعبنا
0: إن شاء الله.
3: كامل الشعب اليمني بإذن الله ما راح نعاني من أي معاناة، والبركة والخير فيكم تاج راسنا.
0: الله يخليك ويحفظك ويبارك فيك، واهلا وسهلا بك مره ثانيه عند واهل المهرة، دائما مرحب بكم في كل وقت وفي كل حين.
3: اشكرك واشكر ذا عتاب، وانا لي الشرف اني اليوم تواصلت معك في هذا البرنامج.
0: اهلا وسهلا، واحنا لنا الشرف ايضا ان سمعنا صوتك.
3: ناجي راسي، شكرا لك.
0: الله يحفظك، مع سلامه الله. الله معك. إن لو ما يجي اتصال مثل هذا بيشعر واحد يعني بحجم المسؤولية هالملقى على عاتقنا. إن قد إحنا مسموعين من أصحاب المهر ومن أصحاب حضرموت من أصحاب عدن ولحج وبيان
1: ونعمة
0: كبيرة. أما بالنسبة للحج فهم بيتواصلوا معنا من لحج والضالع بيتواصل البث بيتواصلوا معنا دائما
1: الباب للمغرب.
0: نعم لأن المكيف بيبردك والله عد حمى. أيوة
1: قاهلة
0: كيف
1: حتى طبيعي أشكال من المكيف
0: مع المكيف على مين دلت شزة.
1: ها
0: أيوة سأل. ألو ألو
1: معنا اتصال.
0: الله
2: أيوة
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
2: أبدأ معنا يا سيد عادل فرسكي هي لو ما يبذل وبعدها يجي عشرة ويتناكع.
0: هذا تستخدم له الميتالكسيل 5% ميتالكسيل 5% محبب. تستخدم قضايا الصحة الصحة ذا القضايا حكا ملانة لكل مغرس تذر حوله ودق بشكل قليل وتلحق الماء.
2: مامي
0: علاجها اسم مالاتكسيل
1: ميتالكسيل
0: ميتالك او قول لي بس تيل انا علاج حق العسل حق ال ال ال باسمها الفرسك واللوز علي بيجي العسل عيتي لك العلاج هو محبب بيجي عبوة نص كيلو. وعليك بخير مع سلامة الله.
1: ورسالة أخرى ماذا تقول يا أستاذ عادل الرسالة؟
0: مدري
1: قالت مساء الخير بالخير والعافية الرسالة هذا.
0: نعم
1: من الله علينا بالأمطار.
0: نعم
1: جعل الله أمطار خير وبركة 3 أيام على حيفا. الله لله الحمد وشكر حياتنا لكم جميعا.
0: صامت حيفا صامت الله إن هذا بشارة طيبة وبشارة خير وبركة إن شاء الله تعم البلاد والبلاد كلها يمن الله علينا بالأمطار مثل ما من وسكا حيفان يسقي بقية المحافظة وبقية اليمن كلها. نعم
1: رسالة بس فاصل
0: يطلع فاصل.

0: طبعا عندما لفت انتباهي المتحدث من المهرة على موضوع التمرك، فعلا كنا مقصرين فيه إلى اليوم. والله إنه كان في ذهني قبل ما أطلع على الحلقة ونتكلم عن التمور، وهو هذا موسمه، الموسم عاشتة الحرارة موسم التمر كله. نعم، ولكن في المحافظة الجنوبية وخصوصا في حضرموت وفي وديان المهرة أصناف متعددة ومنافسة لدول الخليج. الناقة دي منافسة بس عاد الكميات قليلة جدا، اللي يبدو صلى عند الله صنعاء من حضرموت أو ما من المهرة ما قد بسرجي إن شاء الله نبسرهن في الأيام القادمة إن شاء الله نراهن وقد مزينات السوق. نعم،
1: رسالة يقول مساك الله بالخير، حياك يا أخي عادل، وحيا الله المذيع جبران الشيخ. معكم أبو زكريا بن حشيش.
0: أهلا يا أبو زكريا.
1: معي غرس غرسته هذا السنة والتراب حكم ما نجو وعدو يطلع شبر وبعضك أقل، والملوحة القوية في التربة والتربة سوداء في الملوحة، والبعض ما قد فقعش أبشر. ما هو الحل؟
0: ما هو اللي غرس ماهن
1: من جو
0: في بني حشيش؟ نحمد الله ما قام شغرس جراور عنب. يا مرحبا بهن الجراور العنب، وهل بالمنقى ما قامن كان نزين بهن الحش حقك ولا اين مشيت ولا ما قامن مشي بيئتن؟ احنا ما احنا نشتين في بني حشيش الا العنب.
1: بيقول الملوحه الزايده في التربه،
0: الملوحه الزايده في التربه تحتاج برنامج كامل. اول شيء تقشط اذا قد فيها غرس، تقشط من تحت الغرس مقدار 20 سنتي لا عند العروق، تزيل التراب حول الغرس
1: وقدحها
0: وتدخل تربة نظيفة من جربة نظيفة خالية من الملوحة، وبعدها تستخدم الهيومك وتستخدم لها عدة أسمدة والسماد البلدي. الذبل البلدي مهم جدا جدا وخصوصا للأرض المالحة، وأيضا تستخدم العلاج في الأخير، في آخر شيء العلاج بعد ما تدق شطة وتعبيها تراب وترجع تضيف الذبل البلدي وبعدين الهيومك وبعدين تستخدم العلاج.
1: نعم،
0: العلاج تستخدمه حق الملوحة، تروح لا عند صاحب المبيدات تقول له تيلي علاج الملوحة حق التربة وهو عيتيها لك إن شاء الله، واستخدمها كما هو مكتوب في التوصيات كم مقدار الاستخدام.
1: مساء الخير مهندسنا الفاضل عادل، يثر على ثمار التين الشوكي بقع حمراء ويخرج منها فقاعات بيضاء تشبه فضريات، ما هو العلاج عبد الفتاح الصوري؟
0: الله يستر ويلطف من هذا المرض، عادوا عندنا عاد احنا سلم منه. احنا عندما اكتشفنا هذا المرض مشو اكتشف انه ظاهرة حصلت في جبال حجة وانتقل الى الحديدة وانتقل الى المحوت وانتقل الى محافظة تعز، قضى على التين الشوكي البري اللي يسمى براس الربع، هذا التودة القرمزية او تسمى الحشرة القرمزية او نسميها اسم الشائع الحشرة البك الاسترالي، تشبه البك الاسترالي، هي فصيل منه الحشرة هذا. هذا إذا أصابت التين الشوكي استوطنت، وإذا استوطنت صعب المكافحة لها. عندنا للبلس عادي بعيد مننا ما قد وصلش، نسأل الله السلام منه. أما بالنسبة لها فاستخدم لها مبيد حشري جهازي، يعني استخدمه بحسب التعليمات في عرض العبوة المصاب استخدام فيها.
1: معي عنبه يا أستاذ عادل لازقي في ثمر بقع حمراء وتضمر الحبوب.
0: البقع
1: ننفع لها من علاج؟
0: لا، هو البقع الحمراء هذا بداية والضمور هذا بداية المن الزغبي، البياض الزغبي. أيوة نعم، البياض الزغبي هذه بشائرة، استخدم المبيت خاص بالبياض الزغبي من عند أصحاب المبيدات، بقوم الصبح تحرك ولا عنده جر المبيت وقرى ساعة الناس ودقرك كرت وكرتين، واستخدمك كما هو موصى عرض العبوة وفترة الأمان المتجاوزة. نعم لا تتجاوزها.
1: مساء الخير، ايش نسوي للتوديث الذره معاك الموش كيف اذا مار؟
0: التوديث للذره تستخدم التوديث دودة القلب، المبيت حق التوديث الخاص بالذره، جرد استخدمه نفس التعليمات المكتوبة في عرض العبوة.

0: تقول البصالة خسارة.
1: إن البطاطا البصالة الفاكهة كل اللي بور خسارة. إنها خسارة على المزارع قوي.
0: ما جاء قال الآن قد إحنا على القات.
1: هاي كبقات. يعني القات قات لكن الخضرة خضرة. مهمة جدا. ايوه وغير هني في السوق متاوله وبسعر رخيص.
0: هو بيقول قاعد يجرب زي احلى سنه بطاطا وبصله ونبوره سنه ثانيه
1: ايوا حظ.
0: انا بشير الفريد المثالي من الحدمه وعلاج الجربه اللي في القات.
1: اهلا وسهلا يا بشير حياك. العلاج حق القات مبيد حشري جهازي زائد الزيت معدني. زيت معدني تقول لصاحب المبيدات اديلي زيت معدني زائد مبيد حشري جهازي وتستخدمه وفق التعليمات الموجودة في عرض العبوة هذاك وهذاك. دخلتهم في صد واحد نص ملي من المبيد الحشري واثنين ملي من الزيت المعدني وخلاص وسلامتك وسلامة القط حقك.
0: من دمار مصطفى غازي. عند شجرة اللوز تزهر وبعدين تهبل الزهرة ايش اعمل لها الشجرة الكبيرة والنبى السوداني تساقط ثمار.
1: ما اقول لكم عاد انتم بتعلموا زراعة اللوز. احنا قد زراعة اللوز عندنا قد مصادر ما ايوه عندكم بجود تعطي شوها وتسقيها وقت الزهر ويدهل وهن يهتر لنا القاع.
0: ما تتش
1: ما تهتر دي يهتر من عند عطي ما
0: كيف فعل
1: ما اذا انت كنت التزم بالري درويها قبل ما تسر وهي معتره ودرزي الري لو ما تكمل الزهر وتبدا تلزم وسقيها بعدها كل 15 20 يوم. ايوه هكذا
0: يعني برنامج
1: أيوة برنامج وبعد اللص حالي يقبل العطش. ايوه
0: والعنب السوداني بتساقط ثمار.
1: العنب اي شو عنب سوداني ما فيش عنب سوداني
0: اول عنب قصته
1: ما بيقول قراها سوى.
0: لا والله مكتوبه هكذا الف لام عين نون ب
1: العنب نقراها لها العنب. ايوه جاوبت طلبه.
2: حفظكم الله يا مجازين ويحفظ السيد القائد ويحفظ ايران ويحفظ لبنان ويحفظ العراق ويحفظ المجاهدين في النحو المعمولة يا رب يا الله
1: يا الله.
2: الله يحفظ المجاهدين ويحفظ القوات المسلحة الأبية ويحفظ ايضاً جيشها وصواريخها ولبنان والعراق والله يحفظكم ويحفظ حمد شرف وعطل الحيزي وأنت عطل الحيزي وأنت يا حمد شرف حفظكم الله. حافظوا فساد المستشقة هذا في الإعلام أنتم والداخلين
1: إن شاء الله إن شاء الله. الله يعينك يا عبد العاطف. كنت تصلح حمد شرف بهذا الحماس
0: ها بتصلح نحن
1: قلنا بتصلح رعوي إحنا رعي مساكين. أيوة
0: معاك أمجد وليد من غرزة همدان.
1: حياك
0: مساكم الله بالخير. معنا برقوق في قراضيس. هل يسبرنا نقولهن إلى الجربة هذا اليوم ما
1: في القراضيس؟ ماشي خليهم في القراضيس لا شهر اثنين السنة اللي عجي وخشنا سهل هذا لم لا بغشت لهن وخليت التراب اللي عطر حن فيه يتهوى نغش الحفر. ايه
0: هل يصلح زراعة البامية في منطقة والشاهي في منطقة همدان سليم صويلة؟
1: يصبر زراعة البامية في أي منطقة كل ما حسب وقته. المهم هذا لا يمتصلح حاله وأيضا في تام التصلح.
0: هذا يصلح نبات الذرف في مقبنة علي القحيفي.
1: ماشي يصلح ذا حين الشعير والبر.
0: السلام ربي عليكم. معنا في إب زراعة أصبحت منتهية سبب الدودة ما درينا إيش نسوي لها أي من الشعيبي من إب.
1: يا دودة القلب إحنا تكلمنا عنها هي ضعيفة جدا وفعلها خطير. لو تستخدم لها مبيد حشري جهازي واستخدمت نص ملي لكل لتر ماء لا تبه العشرين لتر استخدم لها عشر ملي ورشيته لا داخل القلب حق القصبي لا ينتهي التودي تماما. نعم
0: ايه بيقول مساء الخير
1: مساء النور.
0: اللي يشتي يوقف يباس البن نعالجه.
1: ما يشتي يفعله
0: يوقف يباس البن
1: يعالجه. ايوه انه بيبس من اطرافه بعدين بينزل اليبس منزل منزل في الغصن وما يبس او لا بيبس فرع وفرع مع او لا
0: بيقول قال ياك ياك العنب يشتي تعقي من اجل اي دم والقطب يشتي تعقي من اليبس والتودي فذر يشتي تعقي
1: ان هذا تعقي من كل اكمل كله قل لنا كيف التعقي
0: يوضح لنا
1: نعم
0: معي اليقضي حجم الساعة البطيخ يسبرف على السماد سابك يوريا لأن بدأت الورق تصفر
1: لا ينفع لي ذي ينفع له دفع له السماد وخصوصا دفع له السماد ورق

0: كنت أبعشر الله يفتح لك الباب. آه
1: طبيعي. محمد علي جعفري قال ما تم الشياش العابد. هذا اللي قلبي زي لا قد عمره 70.
0: ما
1: قالوا له وجد لقوني بيت عم جهر عمي قالوا وسكي حقنا معك وهذا من شباب وضعه.
0: ما شاء الله عليك. أنا فعل الخير والإحسان هو هذا.
1: يقبل وسكه هم هو ضوي.
0: ما كان ذاهم مأملين في الخير وهو في قوة. فهذا إحسان يحسن لهم.
1: كلام.
0: نعم.
1: محمد علي المحمدي بني مطر ياس العادل معنا جنب البيت برقوق عمرها 13 سنة ولم تزهر ولا ثمره.
0: هي برقودة يعني إن لو نجي نتحاكى في طريقة القرص الشتلة ومشتلة عن كثر الحكام ما بيش منه فائدة ما عسر شيء إنه ما عاد يفيد شلان. لكن نقول لك الآن أنه دجر دختار قرص ولا ثنتين وزرعتم بجانب الأولة وإن شاء الله كلنا نعتمره.
1: خالد أحمد حمود الجمل من أن جالنا هذا يا سيد عادل العوضي هذا كان ذبح 80-90 دجاجة في اليوم وذا الحين 10-12-13 ما هذا أقوى ده من
0: منين ما جاجة قد قالوا ماتوا
1: نقول مثلا
0: أيوة الله هو مات مات أو قتل أنه مات في الحكوة حقه نحكوة وضربهم فوق الحكوة عيرجعوا للدجاج عيرجعوا لهم
1: عيرجعوا
0: أكيد لأنه ما بيش منا أن أي متسبب أيوة
1: بس أستعاد المضادات الحيوية
0: يا أخي أنت بدأ كل الدجاج وفي معك جهات رسمية مسؤولة عنها وهي تحت الرقابة الدجاج تحت الرقابة والدجاج المذبوح الدجاج الحي كلهم تحت رقابة الجهات المسؤولة هي المسؤولة عن الشعب
1: ولو بتقول المضادات الحيوية
0: لا المضاد الحيوي هو بين الغذاء حقا الفترة يومين ثلاث بس
1: هذا بينفخن
0: ما شغلي بينفخن أنهم بينفخن بالعرف أما المضاد الحيوي هو مضاد حيوي ضد أصابة معينة أيوة بما نشي نتخل في شيء ما يعنينا
1: كلا.
0: نعم
1: ليش اللوز غالي
0: ألو
1: معنا اتصال
0: ألو
2: السلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
1: أنجيت
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
2: كيف حالكم يا أخوتي المزارعين
1: الحمد لله
2: كيف حالك يا أستاذ عادل
0: الحمد لله
2: قد دخلنا بتموز بالعادل
0: احنا دحين في حزيران
2: حزيران
0: بدي احس الحماكه يفوم ايوه حزيران حزي نار
2: كم باقي حزيران
1: عادوا سبع ايام
0: عادوا سبع ايام فيه ولا باقي في سبع ايام
1: باقي فيه
0: باقي سبع ايام فيه
2: باقي سبع ايام
0: ايوه
2: بعد تموز صح
0: ايوه ان شاء الله
2: يلا
0: الله على خير باذن الله مع السلامه
1: ليش اللوز غالي أقل سعر 20,000 ما بنقدرش نشتريه
0: اللوز البلدي غالي
1: قدو لوز
0: لا لوز وبطبيعتك لو ما يزيد الانتاج في اللوز قليل أيقل نعم
1: أبي بيحكم علينا أنك يا السبول من وقت السراب الذي نفعل لهم ذري وهو خايف العكاب
0: نعم نعم أبوك حكيم زراعي صحيح عندما تنقي السبول من البداية الكبير وخالي من الأمراض والبيضاء أو الصفراء أو الحمراء اللي دبسرها ملان العين دبعتها وتحطها صيب توخرها على جنب
1: نعم
0: نعم
1: جميل أن نحيي بين اسمعكم وبرنامج مفيد بيقوا على الغداء سرعة دل حلبة على بامية وأحيان نشوف وتونه ما نفعل بالدجاج لا نشجج ولا نتجاج كل واحد أخبر
0: أيوه أنا داكله أنا ما حصله بركة
1: بركة
0: أيوه الحاصل
1: معنا في القد داخل الساق بيجي بعد ما نصفيه البلوط
0: ما هو اللي بيجي
1: حوتي حوتي ما
0: الحوتي الحوتي هذا بيأكل الأوراق إذا استخدم العلاج حق الدودي
1: ساعته.
0: نعم أيوة استخدم العلاج حق دودي بحسب التعليمات في عرض العبوة
1: عندنا في المديريات المحاذية التامة من حج فيروس يبس القات إذا لم نكافح وتركنا جاءنا من التين في شوكي يبس اسم النقطة حمراء انتقل للجوافة
0: النقطة الحمراء هذا مبيت عناكبي مبيض عناك بيحتاج ان تعالج بالعلاج المختص حقه، علاج عناكبي. تبدأ تسروس القط حقك اليوم الإيدجا، تسروس تركز السرويس على السطح السفلي للورقة، ويوم ثاني تستخدم العلاج العناكبي ورشيته، وإن شاء الله أنك بخير.
1: نعيش جرب بطيخة حمراء بتثمر ويقع فيها نقطة سوداء في التمر على عيني من سامك سنها.
0: البطيخ إن الشمام هذا والله بطيخ يقصد الحبحب.
1: دري
0: إن إذا كان بتقصد الحبحب فالحبحب هو أكثر ما بنخاف على منه من ذبابة القرعيات اللي بتصيبه وتلقصه وعادو صغير. هذا الذي بننصح باستخدام علاج الذبابة الخاصة بالقرعيات. نعم، واستخدمها حسب التعليمات في عرض العبوة.
1: وين حصل الدقيق المحلي في صنعاء؟
0: موجود هذا سلة الحصبة، به هناك محلات بيبيعوا البر البلدي، وجر البر وطحنه هناك بمضاعن والكل في الحصبة جنب قدام سوق الحصبة بجوار وكالة سبا الأنباء. نعم.
1: كيف نفعل بالنقطة السوداء بين القات بكثرة هذه الأيام تسويت بالقات كامل أبو ريان؟
0: أبو ريان النقطة السوداء قدي نهاية الإصابة العناكبية، ولكن استخدمناها مبيض عناكبي اليوم الأول درش القات بماء صافي، واليوم الثاني بالمبيض العناكبي استخدمه حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة.
1: وهل نعدل القات بعد النقطة ونشق به أو يكفي؟
0: لا أكشق به هذا كيف؟
1: هل السيل حق المطر يدي للقات مرض النقطة السوداء؟
0: ما السيل، ما السيل هو سيل يقع سيل من يعني إن شاء الله على البلاد كلها، ما يديش مرض ولا لا أي علاقة، السيل نعمة من الله.
1: معنا جيت له ولا حكتبه برميتاء لو ما وصلت له عنده وطلعته
0: هو. أنا ما نشتري، ما بتقول
1: ما بشتاح القراءته ما بشتاح القراءته
0: يلا خلاص
1: أنا بنا لحظة أفسر معي كيف أو بشي في، أيوة. في سفال هاشي وإني ما بشي
0: ما بش خلاص.
1: بيوصل عادل معنا فاكهة بدأت تختفي من السوق المحلي بشكل كبير وهي السفرجل، هذا قد قريناها.
0: ما جوابش عليها، أيوة. ذكرت السفرجل فاكهة إنها جيدة، جيدة جدا، وخصوصا ذات النواة النفطية، أن اللي يجي مثل الأطفاح العنبرود السفرجل، إنما قد بنلاحظ كلها أنه بدأ يختفي. عاد بسروها الآن عاد القاع عند أصحاب عند أصحاب المشاتل، جر لك كم شتلة إذا كنت هاوي لزراعة الأسفرجل وزرعه، ونتمنى أن يتجاوبوا كثير من المزارعين ويجروا يكاثروا أو يزرعوا عندهم أطراف الجرب. نعم.
1: ما هو علاج العكاب في الذرة يا أبو نظير حنكس العامري؟
0: العلاج للعكاب الفطريات علاج فطري، لكن ما يفيدش خيرات الآن، قد ثابت قد المسبيلي خرج عندك ريت العكاب. تستخدم العلاج يتم بفصل اللي فيه العكاب وحدهن، وتفصل الخاليات والنظيفات وحدهن، تستخدم الذري من الخاليات والنظيفات. نعم، هذا أحسن وقاية. أما أن أقول لك استخدم علاج ما عاد ينفع إن شاء الله، ما بالله خسار الله الشعر.
1: أبو عبد الفتاح الشرجي من قعد أبها الضالة، هو يصلح قطع القات والحجينة هذه الأيام؟
0: ما يقطعش هذا الأيام خالص، قطعه في نص واحد، في شهر اثنين، في شهر ثلاثة، في شهر أربعة، هذا قطع القات. وأفضلها أفضلها هو بداية الموسم. نعم.
1: معنا تودي بخزوك الطماطيس، معك فواز خالد قايد الغرزة همدان.
0: فراشة الطماطم التوتة أبسلوتة اسمها هذا، تستخدم علاج الفراشة، متوفر في كل المحلات للفراشة هذا من عند أصحاب المحلات الزراعية، تطلب منها العلاج وعادتيه ودقرة تماما، دقرة العبوة تماما، طريقة الاستخدام وطبقها كما هو مكتوب عرض العبوة. نعم.
1: يصلح نعمل لشجرة التبة القاش سماد بلدي عندنا في ريف تعز.
0: لا يصلح السماد البلدي، لكن دحين ما عاد ينفع الشيء قوي، ينفع في بداية الموسم، والدبل البلدي هو ينفع في أي وقت. نعم، ولكن يأتي الفائدة للمحصول على متأخرة. نعم.
1: ما هو سر اختفاء الترنج والسفرجل؟
0: الترنج هذا والله أسف على الترنج، أيضا بدأ يختفي، ما عاد بينبسرش. أنا شخصيا ما عاد بينبسرش، لكن بنقول للأخوة المزارعين علي عاد متواجد عندهم الترنج يكاثروا أو يحاولوا يوصلوا للبحوث الزراعية ويدلوهم عليه. ألو.
2: ألو مساعدة، ما أشوفك على هذا.
0: أهلا وسهلا.
2: معي أنا أشتف كوسة.
0: أهلا وسهلا.
2: بس كعبد الدين وسط كوسة وختم بعده، مسكوش نعمل له منسوم لعكو سمين.
0: هذا تستخدم علاج التودي، الفراشة حق القرعيات، ذبابة القرعيات هي اللي بتصيب التودي، بتصيب الكوسة عنده. استخدم العلاج، قل علاج ذبابة القرعيات، لأني قد أكلت حلق خيرات، بس ذا الحين عدو قفل أصابة ترشا حسب التعليمات في عرض العبوة.
2: وشنا
0: علاج؟ علاج ذبابة القرعية.
2: ذبابة القرعية.
0: أيوة.
2: يلا صابر.
0: صابر إن شاء الله، مع سلامة الله.
1: معي عم بفلفل، الثمر حقته تساقط أول ما أبدأ حب الشجر واحد مع سمعك صار على الشرقي ليمة.
0: شجر واحد تزج جنبها ثلاث أربع وخلص، ما تمشي تساقط ولا يقع شيء. نعم.
1: ليب يقول
0: وفي ذكر وأنثى، جر واحد الذكر وتنتن ولا ثلاث أنثى على مدتك التلقيح حقا يكون تمام. نعم
1: يا مهندسي، حكي الرسالة رسلتها وعادكم في البيت، ما بي مبلغ هي وصلت.
0: ما هو الرسالة؟
1: ما بش مبلغ هي هذا
0: قلت اني رسلت وعادك في البيت، الظهر ما وصلت لعنا. عيد على نفس الرقم الرسالة وعنقرها.
1: قرسنا بن ولا قامين ما نفعل لهم.
0: أي حين قرستن وبعدين قرس البن ذا الحين ما ينفع. بعداد الشي حفر كبير 60 في 60، 60 عمق و60 عرض، وتخلي الحفرة من الآن، إذا انت عاد حفرها من الآن للزراعة في بداية السنة تحفظ علشان تتهوى وتضيف الدبل البلدي لها، لا تحتل المغرس في قاعة الحفرة، وبعدين تغرس انه وسط الحفر بطريقة معينة ان شاء الله انك تعمل هكذا. ولكن الحفر للبن من الان 60 في 60 في ويغرس البن فيها. نعم.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وأصدقائنا المزارعين وكل المتابعين مع الرسالة التالية التي بتقول إيش؟
1: بتقول عشاء أوراق ده؟
0: أنا لابد من عشاء أوراق ده هاي.
1: ما سبب إصفرار أوراق الزينة والمن وما علاج المن القطني؟
0: المن القطني أو البقر الأسترالي مبيد حشري جهازي، تطلب من أي محل للمبيدات الحشرية، أهم شيء يجي مكتوب عليه جهازي، علاج جهازي، لأن البك يحتاج علاج ما يحتاج وقاية.
1: نعم.
0: واستخدم الورشن حسب التعليمات في عرض العبوة وطرق الاستخدام المضبوطة في عرض العبوة، وأيضا استخدم للإصفرات استخدم السماء 23/20/20/20 وعمله درع تحت الأشجار. نعم.
1: منتشر في إبل مرض حق التين الشوكي ينتقل من أماكن بواسطة الإبل. أنا فارس الوبر.
0: هو بينتقل عبر الرياح، مش بواسطة شيء، إنه بينتقل من الرياح. نسأل الله اللطف في التين الشوكي في بلادنا. نعم.
1: معي اللوز بيدود التوهمي داخل القوقعة حكمها والسبب يا معادل وما علاجه. معكم خالد بني مطر.
0: حياك الله يا خالد، أهلا وسهلا. اللي بيقول إيش؟
1: اللوز بيدود التوهمي داخل القوقعة.
0: التوديه يجي نادرا، ولكن في علاج تستخدمه قبل بعد ما وقضي بعد ما تم الزهرة وقضي بتكون الحبوب زغار، تستخدم علاج التودي ودرش الرش ضبابي عليها على التمر، بس بعد ما تبدأ القوعة تبدأ الحفة تتكون بعد ما تكون زهرة.
1: مساء الخير يا أستاذ عادل، عندنا مزارع دواجن كثير في عمران في عيال سريح والميت نتجاء برجمهن في الأراضي الزراعية، طيح القطب والذرة وجلب الكلاب، ونسمعكم وأنتم بتكلموا من الدجاج.
0: إن بنت حكا هذا غلط كبير جدا جدا من أصحاب الدجاج، تبلغ المجلس المحلي عندك يضبطوهم، تبلغ المجلس المحلي السلطة المحلية بضبط المخالفين.
1: نعم.
0: بهذا المرض، لأنهم يجمعوا الميتات ويحرقوها، هذا اللي نعرف علشان ما انتشرش أي مرض.
1: وزيت بيقول قال الناس يا أستاذ عادل مع التواصل الاجتماعي فاهمي كيف بتقولوا ما بينفخوش الدجاج، بينفخوهم بمرض عادي عمرها يوم وفخوها في يومين، وهذا سبب مرض معلومة طبية إن بينفخوهن بعلاجات ويسبب الأمراض، وهذا أمانة يجب أن دعوا الناس.
0: نعم.
1: وذيب يقول مساء الخير، البث مقطوع عندنا في صعدة.
0: البث الآن نبلغ
1: المعني.
0: المعني. نعم.
1: نشكركم على البرنامج ونستفيد من صالح شاكر من البرنامج، وايش نسوي للملوحة في القات البلدي؟ معاك ابن الموشكي.
0: الملوحة في القات تستخدم علاج الملوحة، تقشط التراب من تحت عرقها مقدار 20 سنتي، ودتي هومك ودتي ذب البلدي، وتعمل لها السقية الباهرة، ورجع استخدم العلاج الخاص بالملوحة الأخير. نعم.
1: أبو سياف غرس طماط قبل أسبوع وبتبس الأوراق، إيش نفعل لها؟
0: غرس الطماط قبل أسبوع بيبسين الورق، هذا أكيد أنه إصابة من المشتل، أتأكد من أصحاب المشتل اللي شليتهم منهم مشتلة. نعم.
1: معي لقيت مغفي.
0: نعم.
1: في خولة محمد علي المحرق.
0: استخدم علاج العناكب، هنا ليتنا الغفنهن، استخدم العلاج الخاص بالعناكب، رش قبلها بيوم بماء صافي، واليوم الثاني استخدم علاج العناكب واستخدمه كما هو مكتوب في عرض العبوة. نعم.
1: ايش علاج النقطه في القات؟
0: النقطه ما يعني اصابه فطريه، اصابه عناكبيه، علاج العناكب يستخدمه مثل اللي قلنا قبلها بقليل، نفس الاستخدام، مبيد عناكبي استخدم النص من الليل وكل الترمع، ولكن قبلها بيوم درش بماء صافي ويكون تركز الرش على أسفل الورقة أو إبض الورقة.
1: أريد منك أعرف ليش تظهر على فاكهة التين شوكي دودب بيضاء بقع بيضاء صغيرة تشبه القضلاء وتجعل الفاكهة تصفر وتصير سامة؟
0: أن بنسأل الله أن يقينا من هذا الإصابة إن شاء الله، ما توصل عندنا للمحلات اللي بنزرع فيها التين الشوكي وخصوصا في منطقة غيمان، لأن هذا إصابة خطيرة، وهي إصابة استخدموها لمكافحة التين البري ونسوا أن يعذر التين كله. نسأل الله أن ما توصلش عندنا، لأن إحنا ما قد بنستخدم أي مواد لعلاج التين. نعم.
1: إيش نعمل للبن من سم بهن دود؟ معك أبو فاضل من أب.
0: دود الناد الخارز، دودي الخارز في الحب، يأكل حب من وسطه وتزها وما عطش فيها شيء. إذا استخدمت العلاج حق الخارز فاستخدمه حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة بعد ما تسأل التاجر عن علاج الخارز الأصلي والمفيد لهذا المرض إن شاء الله.
1: وبيقول اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: نبلغ
1: اسمه من
2: الإذاعة المستمعين.
1: اي ما تقول لهم
2: لأن رقم البرنامج 01-322-653. سابر
0: سابر.
1: والرسائل
2: أدي سلامي وتحياتي إلى المهندس علي يوسف الأمير وصالح العابس.
0: الله يفتح عليك، ما دام عدك ذاكر لهم.
2: الله نحن نذكر لهم وإلى السيد عبد الملك العوزي والرئيس مهدي المشاط وأنصار الله كافة.
0: الله يحفظك، يا الله مع سلامة.
2: بعدين معنا أسوال يا سيد عادل.
0: هات
2: وسيد جبرة
1: حيابك.
2: معنا باقي معنا العفور ريحني عفرو
0: ذا الحين.
1: ما قلت أنا من معنا
0: بيرو الله شعير
2: الشاطبي.
0: حيابك عنا عفر بيرو الله شعير
2: ذا ما عندنا عزراء كجيب من قرض يا عم عادل، قد احنا جنب المدينة
0: إلنا عند في بيت الشاطبي في طريقنا وذا بنخطى من عندكم يومية
2: عندكم مشكل. احنا والله قد الأراضي قد يحد ينجح،
0: واحنا والله ان قد بيقربوا صلينا وين ما قربوا قصحنا يا غارته.
2: احنا عارفين يا عم عادل، احنا عارفين على حقا عن جت للزراعة وعن زي
0: والله ما انا ذلك بحيب على البناء
2: يبنوا في الجبال ويخلوا الأراضي تقوى الله.
0: هذا بلغ عاجل إلى السلطة المحلية.
2: الله وبالله
0: ما تنزلش المخططات في الأراضي الزراعية.
2: كلامك واقع يا سلحاتي. الله مساكم بالعافية.
0: مساك بالعافية.
1: معنا ذبل متصل آخر. ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
1: سلامة الله.
3: لو سمحت بريد يعني ترى ورومي بسي يمضي أشو لما بيك كثير
1: دريه ورومي.
3: أيوة في الحوش.
1: في الحوش دريه ورومي ومدري ما بيك بسه.
3: أيوة في هكذا زي القملة مدري نسا مدري أشو بيخليها سود لما بيك بسه.
0: إذا هي القملة هذه هي بتجي بعض الأحيان تستخدموا لها علاج، لكن تجروا عبوة صغيرة بس للكمية البسيطة معاكم من الزراعة. عبوة صغيرة مبيت حشري جهازي، مبيت حشري جهازي.
3: وموجود
0: هنا
1: في دارس ولا قضوطة؟
0: ها
1: بس موجود
0: موجود موجود في جميع المحلات حق الزراعة.
3: ما بش قالوا ما بش صديقة مزارعين فيه هنا.
0: لا موجودين في شارع تعز، في شارع هذا، في شارع مارب موجود مليان.
3: لا فوضاه ودارس.
0: في دارس مع تقربوا لا لا
1: شارع مارب.
0: لا شارع مارب.
3: يلا شكرا.
0: العب مع سلامة الله.
1: دبل بلدي مدفون 3 سنوات ما يأثر عليه.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا رعوي يا جباهر يا أحسن رعوي. إذا حين هلي دافن الذب جر ذا الحين ارفعه من الحفر وشته في الماء تحت الشجر وتحت اللي انت تزرع قضرة شتيت قبل الزراعة ولكل شيء. إنما هذا مقدم معك دبل قد الثلاث سنين ما شاء الله عليك.
1: مساءكم اتصالات الصمود وتعبئة قتالية عالية شعب الصمود والإيمان. تحياتي للبرنامج الزراعي بقيادة من سعاد المظهر وجميع الطاقم نستفسر منكم حول القرعة التبقى في سدين وتساقضين. أخوكم عبد اللطيف يوسف حاتم بني حاتم مخلاف بني حاتم.
0: حياك الله.

0: ليش الذئب بتصفر والدجاجة البلدي بموتين؟
1: بموتين هذا بيجي لهم مرض النمح. معنا رقم البيضري علشان انتجه عن التين لك رقم البيضري. وبالنسبة للي بيصفر ما هو
0: الذره
1: هي بتصفر من كثر الماء لأن بتسكيها. أي
0: كلام.
1: أي
0: وذيب يقول أشكركم على حرصكم على الزراعة وعلى صمتكم وثباتكم. أم أميرة التين
1: أهلا وسهلا يا أم أميرة التين، شكرا على اهتمامك.
0: جمال هو مرة رسل الرقم.
1: أيوة الرقم البيضري
0: 37 5 6
1: 5 6 0
0: لا 5 6 4
1: ها 5 6 4
0: 4 6 0
1: 4 6 0 3 7 5 6 4
0: 5 6 0.
1: أيوة إذا هذا رقم البيضري صلوبة مرض في الدجاج، مرض في الغنم، مرض في البقر، مرض في الحمار، مرض في الإبل، أي ثروة حيوانية فيها مرض الصلوبة ولا دواجن.
0: قلس لها وفطريق هذا مثل الناس قاسم لكم يقدر رته.
1: أهلا وسهلا.
0: قال مساء الخير يا وجيه القبيلة، كيفكم يا مساعدل وكيف المعنوي عندكم؟ وكذلك المذيع جبران الشيخ، طبعا رفعت المعنويات للرجال في همدان في وقفة النفيل العام.
1: وان عم باك
0: فوض الله وشك. طبعا الليلة هذا وقعت وقفة في همدان.
1: نعم الأمس ما قبل اليوم
0: يوم الأحد.
1: ما شاء الله وقفة مثل الوقفات المستمرة، الوقفات مع دعوة السيد نعم. القائد للشعب اليمني كافة.
0: فيقول جهزت عشاء من المعدوم، زحاوك صعتر ونعناع وكمو ونعط وعنصيف وضاصل لبن وعصيدة. ما أقول لكم حق الذري حمراء مرائي بتاع البرنامج ويقعشوه أبو نجران.
1: إلا يا هنا بالعافية.
0: خورني خور خليها.
1: أي والله خورة
0: على الجوعات هي.
1: إن شاء الله هنيئا عليك وعلى لي عاكلها كلهم.
0: معي تسلم يا غالي، من أين الشجرة طلعت من نفسها؟ ما بش مكنتنا زراعة عندنا في ريمة.
1: ما هي الشجرة؟ وإن كانت شجرة طلعت من نفسها ما حد يقطع الشجرة أيا كانت، تقع حراجي، تقع قبوية، تقع
0: ما حكى شيء. أيوة
1: أيوة ما حد يقطع الشجرة خليها. نعم
0: علاج الذحلة ذيبان وغفري
1: مبيت فطري جهازي واستخدمه حسب التعليمات المكتوبة عرض العبوة.
0: هل الوقت بدري نذرى بطاعة في سنحاء؟
1: لا وقت عادوا وقته عادوا غربي يجي يلا بطاعة يا شعبنا
0: خلقه. يقول ذي ما قال يشتي اللوز تعقي بس والحبة تسبر للموسم القادم
1: إن شاء الله يسبرين.
0: معي شجره هل يقبل زراعه البن في ذمار؟
1: ما عايز برنش في ذمار الا في ضواحي ذمار، في عتمه، في وصابين، هذاك مناطق البن هناك. لكن في نفس مدينه ذمار ولا في القيعان حق ذمار ما يصلح. نعم
0: من نحصل الرز المحلي معانا فرسك وتكون الثمر السليمة ولما نفتحها داخلها ديدان؟ هذا أول مرة يقعد ديدان وأستاذ الفرسك.
1: أيوة أنا بيوصلين الديدان عند معظم المزارعين بيتفاجئوا بهن. التوضيح وبتوضعها الحجر بويضة وعادي حب الصغيرة عندما تجر الدرش ماذا عن ما عاد ينفع الرش قد وجاهز. السنة لا يعجي بعد ما تلزم الحبة تبدأ درشها بعلاج التودي. نعم
0: أم محمد من أب
1: أهلا وسهلا.
0: نفعل القات القطعة ما يضر ما شايدرش القات دبل الكسب.
1: الكسب الغنم ممتاز بس دخله خارج وما بيتخمر أقل شيء 6 شهور وبعدها نضوضع تحت الأشجار.
0: السعد طرف راس يقول مساء الخير يا أستاذ جبران، كم رقم الاتصال حق البرنامج؟
1: 3 0 3 2 2 6 5 3 هذا هو.
0: الحمد لله رحنا هذا الأيام زرعنا الوادي بضاط وبر لأن الذره الجعيدي راح موسمها في يافا.
1: أي والله سار الموسم عليكم ولكن حقتوا بالبر والبضاط صح وإن شاء الله موسم خير. نعم
0: نصلح نقص القد الحين.
1: ما يقصش هذا الأيام. القصص هذا الأيام من الكلة.
0: ليش ما تقرأ الرسائل حقي؟
1: نقرأ.
0: قال ألو مساء الخير، كيف حالك يا عم عادل؟ نشيت تقوي مزرعي الحمير، ضروري تنزلوا له الفائدة. إيش علاج القات هذا يحرق؟ يحرق من غرسه من هذا السنة، بعض العود يحرق، إيش السبب؟
1: إن شاء الله أن أصحاب التقويم الحميري ينزلوه في تطبيق خاص بالتقويم الحميري. أما بالنسبة لتقويم البلضة الطيبة فلازلنا في العمل فيه. عاد إحنا ما قد أنجزنا إلا فصل واحد وباقي ثلاث فصول. إن شاء الله ينجزه. أيوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أنت أستاذ جبران؟
1: الحمد لله، كيف أنت؟
2: والله نحمد الله ونشكره. جيت من معاص.
1: ايوه من
2: بنشيش.
1: ايوه
2: حياك الله. قول يا صاحبي، امس سوقنا السومه، سوقنا على صنعاء ولا ولا ولا حد قال بكم.
1: الناس هم خيرات
2: سومه ما شاء الله الحمد لله، لكن وقع لنا ضربه.
1: الناس تخليها عبيها في الشوارع الحكوم وخليها انك تقنبر معك في مخزن بارد شه وهو يتحسن سعره، بس المخزن يكون بارد مش بين حمى.
2: ايوه سمع المقارعين سمعوا.
1: ايوه ويخزنوها لا وقت السوق الحي. هو هذا الرخص ذا الحين هو الموسم، قلب الموسم.
2: والله الله داري من كم الجو؟
1: من كم؟
2: من 2.0.
1: يا دفاع الله.
2: والله ما غير الكيلو.
1: يا دفاع الله.
2: والله ما غير من 2.0. والله
1: على الله على الله، يعوض الله ان شاء الله.
2: يلا تحياتي لكم جميعا.
1: مع سلامة الله.
2: في امان.
0: انقل احنا عشر عادل
1: من 100 قرش كيلو ثوم، عشر رخص هذا كدو بلاش
0: بلاش.
1: احنا قلنا السعر المنصف يكون 700 ريال.
0: وذا بقت قدونا في البقالات من كم ضاق؟
1: من 700 من 800. ما الرعوي في ذمتهم أمانة؟
0: لا
1: نعم.
0: غرست بضاعة معي ذب قد ذاكرين هذا في حفر ما دفنته ولا سقيته، كل 6 شهور ينفع الذب للطماط.
1: ينفع الذب للطماط، قلب بعد ما ترفع وجر كيلو ولا الماء. نعم، بس للطماط قبل الزراعة مش قديم مزروعة على مدى ينفعها. نعم.
0: كان أبي نزعل منكم، كم رسائل وصل عندك وتقروهن؟
1: اللهم رسالتك وذاكرينا هذا الحين.
0: قال يا عم عادل، عافاكم الله وأبقاكم وأضال عمركم، عندنا البرتقال يتساقط وعادة حب الصغيرة تذبل وتموت صبرية البكاري. وصلنا عند بالدور.
1: أيوة إنها بيذبل الموتن. هذا نقص عناصر، نقص عناصر صغرى، نقص عناصر صغرى، جرسامات عناصر صغرى زائد عنصرين رئيسيين، واعمل لهم رشة كل 10 أيام، رشة 3 رشات. نعم.
0: والتالي نحب نقرأ على واحد بالتور. أيوة. إن إحنا وصلنا لعند
1: أكيد
0: رسالته.
1: وصلنا.
0: ننسق تنسيق، اتصل بي أشكرك مهندس عادل، بذل جهود وإفادة المجتمعين.
1: الله واجبنا.
0: السلام عليكم، هل يقبل زراعة البن متى يقص والعنب؟ هل في الشتاء شهر 11 وهل يزقوه؟
1: يقص والعنب في شهر 2، بقي يبدأ في شهر 2 بعدها مراحل مراحل، لا شهر 3.
0: نعم. ما علاج الجلب في القات؟
1: علاج مبيد حشري جهازي زائد زيت معدني. نعم.
0: فواز خالد قايد من الغرزة همدا، قال معنا علي جيت لاقى فتيمة ولاحقتها ورميت عليها، لو ما وصلت لعندها وطلعت دمك كان يسرجون عيونها. البيطري مغلق القوال يا استاذ عادل،
1: اتصل بها الصبح، اتصل بها الصبح، ذاهن قدو راقد
0: كدنا ضابع على الدجاج البلدي،
1: اتصل بها الصبح ان شاء الله هو ذاهن. نعم
0: يكفي ونواصل.
1: باقي معنا دقيقة. طيب
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في معنى عن فلفل، عنب عن فلفل صيني، ينفل الزهر كثير، وثاني شيء الورق أصفر، معك محمد هبه.
1: مصفر هذا يحتاج عناصر صغرى، عنصرين رئيسيين كبار والبقية عناصر صغرى، علب السماء ورقي، وتخلطان بين بين بسم هذا أداة الرشة اللي عندك ورشهم بس.
0: وبيقول هل الرشة العسلي العم مع المبيدة حشري كويس في هذا الشهر؟
1: رشة إيش؟
0: الرشة العنب العسلي ما هو العسلي؟
1: العنب عنب الفلفل. إنه ما درشن إذا فين إصابة وإذا ما فيش إصابة خليهن يطيبن طبيعي.
0: هذا قال هذا رقم من؟ رقم الإذاعة.
1: رقم الإذاعة.
0: السلام عليكم يا معادل، معنا ليمونك قد لها 6 سنوات لكن دفشاء وتهل، ما نعمل لها؟
1: الليمونة هذه يشتي هندسة الماء، اسقيها وخليها تعطش وبعدين تسقيها قبل ما تصير، وبعد ما تصير قدي حبوب تسقيها بعدين لفترة النمو كل 15 يوم سقيها.
0: ايش اسم الارض؟ احمد علي عبد الزيد اب وادي الجنات.
1: الارض كذن تيتا اسم الارض.
0: الارض
1: وايش استخدام العلاج لها؟ انا ذحين قدو لا هنية وانتهى وقت البرنامج.
0: وقت انت نقرمد لنا ما كان.
1: نقرمد ما كان وطي رقم العمليات الزراعية اللي ما قريناش رسائلهم يرسلون لرقم العمليات. 77
0: 22 652228
1: 652228 هذا رقم العمليات للذي ما قدرناش أو ما وصلناش نقرأ رسائلهم. ارسلوا للرقم اللي يدين لكم الآن وعد جدوا الإجابة الشافية إن شاء الله. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن تكون إجابتنا كافية وشافية، وإن شاء الله السلامة لكل رعوي والمحصول لكل مزارع. ونقدم الشكر من في نهاية البرنامج من الإخراج
0: وليد الأكوع،
1: وليد الأكوع، ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: نتابع البرنامج أستاذ محمد الطلقاضي وخالد حسين. إشرافا فنيا زراعيا
1: مهندس ماجد هاشم المتوكل.
0: المتابعة والإعداد والحضور والمواكبة والإثراء والإجابة الوازعة علامة الأستاذ عادل ظهر.
1: حياكم الله، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
4: أخي المواطن،
5: حاضر.
4: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
3: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
6: إذاعة سام اف ام،
7: إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: تجسدت ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وواقعة كربلاء كرمز خالد لمعاني التضحية والثبات والتمسك بالحق في مواجهة الظلم والطغيان، حيث بقيت هذه الحادثة حاضرة في الوجدان باعتبارها مدرسة للكرامة والحرية. عاشوراء تستحضر موقف الإمام الحسين عليه السلام الرافض للخضوع للانحراف والظلم، وفي كربلاء تتجسد صورة الثبات والإيمان، حيث وقف الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره في مواجهة العدوان، لتتحول تلك اللحظات إلى رمز تاريخي يستلهم منه الكثيرون معاني التضحية والوفاء. فمن هذا الثبات امتد حضور الإمام الحسين عليه السلام عبر القرون باعتباره مدرسة للأحرار ومصدرا للقيم والمقاومة في وجه الطغاة والمستكبرين، حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه فلسطين قبلة الأحرار ومنسك الرجال الذين يقصدون إعلاء كلمة الله.
5: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها، أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها؟ إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية، وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية. نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطأ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية تعبئة العالم.
4: سام في أسبوع،
2: منبر سام اف ام.
3: ليس كل من رفع شعار الحق كان من أهله، فالكلمات تعرف بآثارها لا بصداها، فمن يأمر بالمعروف ابتغاء وجه الله يحمل ثباتا لا يتغير ولا يبيع مبادئه عند أبواب المصالح. ترى أثر دعوته في صلاح الناس وفي حماية القيم وفي مقاومة الفساد لا في انتشار المنكرات. أما من جعل الدين سلما لمطامعه تكشفه الأيام حين تتبدل مواقفه لأجل مال أو جاه أو قرب من أصحاب القوة، فالثابت لا يساوم على ثوابته ولا يجعل الحق تابعا للهوى والمكاسب، والصادق لا يجتمع قلبه مع الظلم ولا يطلب العون ممن يعادي قضايا أمته. فالميزان ليس كثرة الشعارات، بل صدق العمل ونقاء المقصد وأمانة الطريق. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
6: ربما يصور البعض، ولقد سمعنا كثيرا من المشككين والمفقطين، يصور تحرك الناس في مواجهة أعداء الله بأنه معنى من معاني طلب السلطة وحب الرئاسة والجاه والكراسي والدنيا والملك، ويشككون الناس في أعلام الهدى حتى يصدوهم عن دين الله وحتى يفرقوهم عن أعلام الهدى، وهذا حتى ما عملوه مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع سائر الأنبياء سلام الله تعالى عليهم. يا إخواني، قد يكون هذا الأمر واردا وقد يكون تكون بعض التحركات أو الأفعال مراد بها الدنيا وعلى الناس أن يحذروا. نعم، لكن مع الناس عقول بإمكانهم أن يفهموا متى يكون هذا الأمر من أجل الدنيا ومتى يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني قديما تحدثوا في حق الإمام علي بن أبي طالب وقالوا إنه إنما أراد الدنيا، ولو كان يريد الدنيا مع وجود النص النبوي في حقه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، لأخذها من أول يوم. لكنه قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. وحين علم من الناس أنهم يتحدثون عن هذا الأمر على هذا النحو قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان أو التماس شيء من الحضام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلوم من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذا هو الغاية، هذه الغاية، وهذا هو المراد من قيام الإمام علي بن أبي طالب. الحسين بن علي نفس الشيء عندما خرج بيّن للناس سبب خروجه، فقال فيما روي عنه أنه قال: إني لم أخرج أشرا ولا بضرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لأنه لو سكت لقال الناس لنا إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أو أن ننهى عن المنكر يقولون لنا: اسكتوا. السكت من هو خير منكم؟ الإمام الحسين الذي قال النبي في حقه: سيدا شباب أهل الجنة مع أخي. سكت من؟ لكنه لم يسكت. علمنا أنه لو سكت لكان قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. لكنه علمنا كيف يكون الثبات، علم الأجيال، علم البشرية إلى قيام الساعة كيف يكون الثبات، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الإمام علي. الإمام زيد بن علي نفس السيف، ربما تمر بنا ذكرى في 25 من محرم، قال: وددت أن يدي منسبة بالثريا وأن أدع على الأرض أو حيث أدع وأن يصلح الله تعالى أمر أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا حال المؤمنين. كيف نفرق بين من يريد الدنيا ومن لا يريد الدنيا؟ الذي يريد الدنيا ستعرفونه كيف يتنازل عن كل مبادئه وقيمه وأخلاقه. مثلا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء مذكور في القرآن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. في مسألة الزينة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. التبرج والاختلاط والسفور هذه علامة من علامات خذوها. الربا علامة من العلامات. الخمور علامة من العلامات. إذا قام إنسان وتستر بالدين في دعوته وتظاهر بالدين وقال إنه يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر من أجل أن يستميل قلوب الناس معه حتى يتحقق مأربه، صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، ستعرفون أنه يريد الدنيا أو أنه يريد الآخرة. قال إنه من أجل الله وفي سبيل الله وأنه يحارب الإلحاد والعلمانية وإلى آخره. ثم رأينا كيف يحكم، فإن استمرت هذه الأمور في دولته علمنا أنه إنما أراد بجهاده كما يزعم أراد الدنيا بفعله، علمنا من خلال المشاهدة والواقع علمنا أنه إنما أراد الدنيا ولم يريد الآخرة. بينما الذي يريد الآخرة سيستمر على ذلك حتى آخر نفس، كما قال النبي: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لو كان السيد عبد الملك أو كان الحسين بن علي أو كان الحسن بن علي أو كان واحد من أئمة أهل البيت يريدون الدنيا سواء في دولة بني العباس أو دولة بني أمية أو في دولة العثمانيين أو في أي دولة كان أو حتى هذه الأيام، الكل يغازلهم، الكل يروج لهم، الكل يلوح لهم بالدنيا، فقط اتركوا شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن سنفتح لكم صفحة جديدة وتأتي البنوك ويأتي السفراء والاتحاد الأوروبي وإلى آخره، كما حصل مع الجولاني في سوريا. يا إخواني، بإمكان الإنسان أن يعرف متى يكون الإنسان طالبا للحق أو كان طالبا للدنيا ولو تستر بعناوين الحق.
4: سام في أسبوع.
3: فلسطين وجع يسكن قلوب الملايين، ويحمل كثير من أبناء الأمة ألم فلسطين كأنه ألمهم، ففي وجوه الفلسطينيين المظلومين يرى الناس ملامح الأخ والابن والأبي والأم، تتجاوز مشاعر المحبة والاهتمام حدود الأرض والمسافات. هناك قلوب تنبض بحكايات الصبر والثبات والأمل، دمعة طفل ودعاء أم وصبر أب، كلها تصل إلى الضمائر الحية لتبقى فلسطين قضية إنسانية تسكن الوجدان قبل الكلمات. فمن يشعر بوجع الآخرين يحمل في قلبه معنى الرحمة والانتماء، ومعاناة الشعب الفلسطيني لن تكون بعيدة حين يسكن همها الأرواح. فلسطين أصبحت جزءا من اليمن، هما وألما ومشاركة في الدم والجهاد، وما هذا إلا تجسيدا لمسيرة القرآن التي اختط نهجها شهيدها القرآني السيد حسين بن بدر الدين الحوثي. هذه المسيرة ومنهجها أصبحت منارة يهتدي بها كل حر شريف باحث عن الهدى في عالمنا العربي والإسلامي، ليس لأن نظريتها وطروحتها قوية وجذابة، بل لأن نهجها القرآني تجسد على أرض الواقع عمليا. الشاب التونسي محمد سلطان في ضيافة واجمع شورهم والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحفي.
7: محمد سلطان، طبعا يعني أنت للأمانة دائما تظهرنا بصدقك، يعني يا سادة سيدات يا مستمعي إذاعة سام في الداخل والخارج، هذا الشاب التونسي الشبل التونسي هذا، تخيلوا لألمه لما يحصل في غزة، تخيل يموت أبوك وأنت بتختبر أو قبل الاختبار حق ثالث ثانوي، يموت أبوك، تموت أمك، يحصل حادث يتوفوا أخوتك كلهم، أكيد ما عاد قدرش تختبر، أكيد 100%، حالتك النفسية متعبة. هذا الذي شعر به محمد سلطاني قبيل اختباراته العام الماضي في التوجيهي في الثانوية العامة. تخيلوا، شوفوا يا مستمعينا، يا أبناء الشعب اليمني، يا من تكرهون أنصار الله، يا من تقولون أنهم يدعون إلى ثقافة الموت، دعونا نسأل هذا الشاب. يعني أقول لكم المكالمة أني منسقة بيني وبينه والأسئلة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، في ليلة الجمعة المباركة هذا ما احنا منسقين ولا هو عارف إيش أسأله ولا أنا داري إيش هيقول لي.
8: نعم، أنا كنت في البداية منذ نعومة أظافري، وقد كان عمري لا يتجاوز 6 سنوات، كنت أتابع على شاشة التلفاز وبالتحديد قناة الجزيرة في عام 2011. هناك ثورة عارمة خرجت ضد نظام مستبد، نظام ديكتاتوري أجرم بحق اليمنيين وخاض غمار الحروب الست على أهالي صعدة في شمال اليمن. هذه الحرب التي شهدت ارتقاء عظماء من المسيرة القرآنية، من الأوائل أقصد كالشهيد عبد المحسن النمري، وأولهم الشهيد سيدي حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشعب يعني في حركة دائمة مستمرة، يفور ولا يتعب، يصمد ولا يلين، حتى رفع الشعار وكرسه في ثورة 21 سبتمبر عام 2014. بمجرد سماعي لصرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، آمنت وسلمت بخيار هذا الشعب، أنه خيار صائب، أنه خيار مبني على استراتيجيات محددة، مركزية فلسطين في وجدان وحياة الأمة، العداء لدول الاستكبار العالمي من أمريكا ومن إسرائيل، الوحدة الإسلامية دون تمييز عنصري أو طائفي أو مذهبي. يعني هذه يعني بهذه الاستراتيجيات خلقت أنصار الله أرضية ملائمة لتعرف عن مشروعها، عن أهدافها، عن طموحاتها التي تدفع قدما نحو التحرر، نحو مناهضة التبعية. ثم جاء العدوان على اليمن عام 2015 وأطلقوا الفتاوى التكفيرية، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الفرقة الناجية وهم فرقة متصهينة، فرقة ذات لحى مشبوهة، وتفتي وتكفر وتسمي الحوثيون بالروافض والمجوس، وأنهم دخلاء على اليمن، وأنهم يهددون الأمن القومي السعودي بهذه الطراهات وهذه السردية الكاذبة. راهنوا على كي وعينا وتضليل العقل الجمعي وتخدير الشعوب، لكن نحن كشعوب عربية آمنا بهذا المشروع القرآني الذي يحصننا من مخططات الأعداء.
4: سام في أسبوع
1: أنا الشعب. يتوجه الشعب اليمني اليوم للسعودي لتصفية الحساب الذي تأجل بسبب العدوان على غزة، حيث أدى اليمنيون واجبهم نحوها. واليوم يلبي اليمنيون نداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار السعودي الذي بات على مغربة من الأعين، لا سيما وقد أصبح اليمن اليوم رقما صعبا في المعادلات الدولية بعد أن وصل بأسه لما بعد الرياض وأبو ظبي، هناك في يافا المسمى تل أبيب وما بعد تل أبيب. فاليمن الذي حاصر العدو الصهيوني وعطل ميناء أم الرشراش بات أهون عليه اليوم وأقرب إليه تأديب السعودية وتعطيل الحياة فيها وتحويلها إلى كومة من النار والحديد. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
9: خلال هذا 11 سنة والعدوان السعودي مستمر والحصار السعودي مستمر، قصفنا الكيان الصهيوني في شهرين أكثر مما قصفنا السعودية، وأغلقنا أم الرشراش وحاصرنا الكيان الصهيوني بحريا بنسبة 100% في الوقت اللي كانت السعودية تضاعف من حصارها علينا، كنا بنحاصر الكيان الصهيوني. على السعوديين أن يعيدوا قراءة جرائمهم في اليمن، ما في قوة في الأرض تستطيع أن تسحب جرائمك من التاريخ، لن يسمح لكم اليمن أن تقفزوا هذا الملف. هذا الملف فيه كثير من الجراح وفيه كثير من الدم وفيه كثير من المجد، لن نسمح للسعودية أن تقفز على ملف عدوانها على اليمن. هذا ملف فيه شهداءنا وفيه جرحانا وفيه مبانينا المهدمة ومدارسنا ومستشفياتنا ومساجدنا ومزارعنا ومصانعنا، وفي هذا الملف أيضا عزتنا وكرامتنا وصمودنا، ما بنسمح أبدا. هذا الملف هو أشرف ما لدينا، إسقاط العدوان السعودي هو أشرف ما لدينا في التاريخ المعاصر ده كله. طوفان الأقصى بالمناسبة هو جزء من إسقاطنا للمشروع السعودي، لأن المشروع السعودي أساس الصهيوني. العدوان عن اليمن كان الأساس سرقة ثروات اليمن والتطبيع مع الكيان الصهيوني. أنت جرائمك هائلة، والكلام للسعودي، من اللي بيضحك عليك؟ أنا كان نفسي أسمع محللين بعد أن انتصرت إيران، واحد في العربية ولا في الحدث ولا في الجزيرة ولا، يقول إيش هتفعل على السعودية مع اليمن؟ ما حطوا هذا الموضوع وهو عنوان كبير. ماذا ستفعل السعودية بعد أن سقط مشروعها في إزالة النظام في إيران؟ ماذا ستفعل السعودية بعد أن انتصر حزب الله وطرد الكلب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ المحور باقي وفي أعلى درجات قوته وانت خاسر. فالناس أمس خرجت بالتظاهرات وبيانات، حتى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام طلعت بيان أمس عيدت فيه ما جاء في خطاب السيد القائد. هناك لحمة سياسية، هناك لحمة شعبية، هناك لحمة أمنية، هناك لحمة عسكرية. اليمن بيشكل لوحة لا نظير لها في العالم، وهذه اللوحة هي التي مكنتنا من الصمود ومن الاستبسال، وهي التي مكنت العالم أن يتحدث عن اليمن وعن شجاعته. وعن نذكر السعوديين فقط، عندما كنا ننوب عن الأمة في الدفاع عن غزة كثفت السعودية من حصارها وكثفت من جواسيسها خدمة الكيان الصهيوني، أرادت أن تعرقل موقفنا تجاه غزة، فشلت السعودية. يعني هذه الكريمة الحالة، والذي نفسي بيده أن أكثر ما أوجع السيد عبد الملك هو هذا العنوان، إن رايحين غزة دفاعا عن الأمة، والسعودي يكثف من حصاره ويكثف من جواسيسه في محاولة لعرقلة موقف اليمن نصرة لغزة. ما بننسى كل جرائمكم، لكن أكثر ما أوجعنا هي هذه السخافة اللي مارست السعودية في طوف الأقصى. وبالتالي هذه الوقفات اللي بتشوفوها تسبق الخيارات المقبلة مع السعودية.
4: سام في أسبوع
3: دعا السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله الرجال لأن يكونوا رجالا للرجال بالتجهز والاستعداد لمرحلة استرجاع الحقوق وانتزاعها بالتعبئة العامة وإعلان النفير ضد أعداء اليمن الذين سلبوها ثرواتها وسيادتها. فاليوم تتطلب المرحلة الجهود المخلصة والإيمان الكبير والتسليم المطلق لخيارات السيد القائد والتفويض له لكل إجراء من شأنه استرجاع كرامة البلاد وثرواتها وسيادتها الكاملة.
10: لا أحد يتحدث، لا أحد يصدر المواقف سوى أبناء شعبنا اليمني العزيز الذين أثبتوا واتضحت الحقائق أن كل المواقف التي وقفوها لم يعني هل قد تبخس الشعب اليمني وقف مع أحد وطلعت قضية ما تستاهلش أو انهزمت أو طرحت أو خذل هذا الشعب من قبل من ناصرهم؟ نهائيا وإطلاقا الشعب اليمني وقف وثبت وساند إخواننا العزاء في غزة حتى انتصرت غزة وحققت ذلك النصر بفضل الله، ساند الأحرار وشرفاء داخل جنوب لبنان حتى انتصر الحزب وانتصر المقاومة الإسلامية في لبنان، وقف الشعب اليمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وها هي ذا اليوم تحصد نصرا عزيزا كريما كبيرا مباركا ببركة ما حملته من قوة وعزة وكرامة.
11: مواجهة المستكبرين ينبغي أن نشمر، ينبغي أن نشد الهمة وأن نتحرك، لا نخشى في الله لومة لائم. نعم، السعودية اشترت مجلس الأمن واشترت صمت العالم بأكمله عندما قتلت واستهدفت اليمن، ولكن اليوم ليس كما الأمس. إذا كانت السعودية مستعدة لأن تلتهم النيران وتجتاح النيران المنشآت فلتستمر في غيها وفي إجرامها، فلدينا الكثير والكثير من المفاجآت بقوة الله عز وجل. نتهددهم بالله، عندما يهددون بأمريكا نحن نتهددهم بقوة الله عز وجل، من هو على كل شيء قدير. وبالله سننتصر، وبالله سنحسم، بالله سنحسم، نثق ونتيقن وندرك بأن ذلك النصر وبأن القوة والغلبة بيد الله عز وجل. ذلك الرسالة اليوم وغدا ستبقى كذلك، ستبقى بهذا المنطق، بهذه القوة، بهذه النبرة، مستعدون أن نواجه جيلا بعد جيل حتى يوم القيامة. هذه الرسالة للسعودي، للأمريكي، لكل من سيتحرك في استهداف اليمن. قدمنا التضحيات، قدمنا أغلى الدماء وأعظم التضحيات في سبيل الله عز وجل، ولا يمكن أن نتراجع، لا يوجد هنالك ما نخسره. كرامتنا، عزتنا، كل هذه لا يمكن أن نساوم عليها. دمرت البنية التحتية ودمر البلد من أقصى إلى أدناه، وأمام هذا التدمير وجب على السعودي أن يتحمل المسؤولية وأن يتحرك في السلام، وإلا سيتحرك مرغما. قالوا دايم وذيل الكلب يبقى ملوي، ماذا سيعدل ذلك الذيل؟ الصميل الصميل، ونحن صغيرنا وكبيرنا سيتحركون بهذا الصميل، بل عين هذا ولا بالثانية بيدي السعودية الحقوق بإذن الله عز وجل بإذن الله. حي على خير الرجال، مسار متصاعد ومستمر، فيه نتحرك في مواجهة الأعداء، فيه نتحرك في مواجهة المخططات والمؤامرات عبر الالتحاق بدورات طوفان الأقصى عبر الرقم 7263345. هذا هو الرقم الذي يصل الرجال بغرفة عمليات حي على خير الرجال، يصل الرجال إلى مواقعهم إلى متارسهم التي تليق بهم في مواجهة هؤلاء الأدعياء للإنسانية، الأدعياء للدين. حي على خير الرجال مستمر هذا المسار بتسلسل مستمر وبتصاعد أيضا أقوى مما مضى، لنتحرك في إطار هذه الأهداف السامية والراقية التي ينبغي أن يبرز إليها كل رجل. 7 6 3 3 4 5.
12: سام في أسبوع قرآنيون.
1: الدكتور أحمد الشامي يتحدث عن الجرائم التي ارتكبها بنو أمية بحق الأمة الإسلامية من منظور قرآني.
13: وما زلنا نتحدث عن جرائم بحق الأمة الإسلامية، وتحدثنا في آخر حلقة حول كيف حرفوا مفاهيم الدين وكيف أساءوا لشخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما زلنا نتحدث في هذا السياق. لاحظوا حتى على المستوى العقائدي لدولة بني أمية، ما يتعلق بالعقيدة الإيمانية، ما يتعلق بالعدل الإلهي، ما يتعلق بالوعد والوعيد، ما يتعلق بعالم الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كم زيفوا كم غيروا كم خبصوا كم لعبوا كم عملوا خبص والدنيا خبيث. بتلاحظ أنت الوهابي كبيقدسوا بني أمية لأنهم الامتداد الطبيعي لبني أمية، هم ثمرة بني أمية الفكرية. يعني هذا الجماعات التكفيرية تلحظهم لهم تقديس يقدسوا بني أمية لأنهم في الأخير الثمرة الطبيعية لبني أمية والامتداد الطبيعي لذلك الانحراف. فقدموا الدين، يعني الرسول فعلوا له نظرة مجردة من القدسية والعظمة، بل بيترتب عليها حتى تصرفات خاطئة. الله رب العالمين، بدأوا ينشروا أفكار وعقائد خبيثة خبيثة جدا. يعني شوف العقائد حق الوهابيين، يزني ويقتل قدر الله وما شاء فعل. ها في السعودية نتيجة سياسات محمد بن سلمان الكارثية بيحصل عندهم انهيارات اقتصادية وغلاء في الأسعار، صاروا يدعوا العلماء حقهم مقابلات تلفزيونية، وبعدها بنسمع المقابل بيقول للعالم السعودي قال هذه الله هو المسعر. يا ما معنى أن الله هو المسعر؟ قال معنى الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي يخفضها، فإذا ارتفعت الأسعار وارتفع الغلاء فالله هو من يسعر. يعني يشتوب يلقوا باللائمة على الله رب العالمين، على الله رب العالمين. انتهكوا هذولا بنو أمية حرمة القرآن. اقرأوا قرأوا تاريخ بني أمية، ما بنقول لكم يعني البعض من الوهابين ذولا لما يسمع الكلام ذا يشرخ راسه، يا وهابي ما عنقول لك تقرأ الكتب حقنا، مثلا الكتب التاريخية حقنا. اقرأ الكتب التاريخية حق علمائك، اقرأ حتى التاريخ الطبري اللي هو من كبار علمائكم، ولا الكامل ابن الأثير، ولا طبقات ابن سعد، ولا البداية والنهاية ابن كثير. اقرأ وشبه من جرائم، اقرأ وشبه من جرائم. هذا ابن كثير من الكوارث حقه نقل كل البلاوي حق يزيد، ايش فعلوا ابا احمد رسول 3 ايام اغتصبوا النساء وفعلوا وفعلوا وسووا، وفي الاخير ايش يرجع يقول لك؟ وانه مع ذلك امام مفترض الطاعة لا يجوز الخروج عليه. دين معصود خبيث خبيث الخبيث، عاش عصد والدين عصدة عجيبة. انتهكوا حتى حرمة القرآن والمقدسات. علاقتهم مع القرآن كانت، لاحظوا احد ملوكهم استفتح في المصحف، قام يستفتح بالمصحف، ولما فتح طلعت أمامها الآيتي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الذي هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. غضب غضب شديد، لماذا عندما استفتح بالمصحف طلعت هي الآية؟ ايش فعل؟ قام يستهدف المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعرها المعروف اللي نقلها المؤلف.
12: سام في أسبوع دار هبشي.
1: نعم يا أخي نبيل السلطان صدقت، القبيلة اليمنية
3: الإيمان وأساس الثبات في بلادنا، وقد قدمت القبائل اليمنية أعز وأغلى الدماء في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض، وما بش مدينة ولا قرية ولا عزلة إلا وقد تعمدت تضحياتهم بالدم، والدم عند القبائل مستحيل يبتاع. ونعم بقبائل اليمن ونعم برجالاتها، هم المدد وهم السند، وعليهم راهن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الله يحفظه، وهم عند مستوى الرهان.
14: اليوم بنتصل القبائل في كل بلاد، في كل مديرية، في كل محافظة، في كل قرية، لا متجمعي مسلحي محتشدي، يا نعم ما بهاه لمامة هذا وعلامة وفي وشمان هذا الوقوف مشان تاريمه. القبيلة اليمنية هي من عجزت العدوان والتحالف، هي الذي وقفت وثبتت وبينت وجودها في وش العدو، لها دور لا تستهين بدور القبيلة اليمنية. عندما قامت عاصفة الحزم وسارت البلاد في فوضى وانفلات أمني، لا رئيس ولا حاجة سمعت، بعد ما السعودية قد خلخلت عباد الله، القبيلة اليمنية هي الذي سنبت واحتكم والناس بالسلف والعرف والضوابط القبلية وساروا عليها وخلوا البلاد في أمن وأمان، ولكن كل واحد يستعف الثاني. ونعم والله ونعم، القبيلة اليمنية هي من رفات الدولة، وهي الذي بذلت وانفقت وعدت ظلط ومال ورجال بب لله درها من قبيلة، لها الحمد ولا شكر. والله نعد معنا في البلاد القبيلة هذه شيء عظيم، قبيلة تزقم على دقنك أنت على غريمك ولو ما يلتأ، وهذا النعمة من الله. اليوم يا صاحبي القبيلة اليمنية ما عاد الشاذك الأول، اليوم القبيلة اليمنية التحقت بالدورات الثقافية والعسكرية وتأهبوا وتدربوا وتعلموا في وش العدو، في وش العدوان السعودي. العدو اليوم بيراهن على فوضى تنتعث من داخل، هم راعي تستدل من داخل، هذا بعيد عليهم. اليوم الناس واعيين، اليوم الناس فاهمين، اليوم الناس تارين من ولا الغريب، تارين قد الناس تارين. نقول لهم يا قيادة السعودية بسروا لكم حل قبل ما تقرح في روسكم، بسروا لكم طريق. اليوم الحكاة ثاني، الحكاة من العيار الثقي، إن كنت انتعث من داخل بعيد عليكم، بعيد عليكم، والعملاء والجواسيس حقهم الذي بتشقوهم ولا بتجندهم بيفتضحوا بساعتهم ما بش فايدة. اغسلوا ايديكم ودوروا لكم حال ودوروا لكم طريق. نقول يا قيادة السعودية كلمة وعشرهن سوى، اليوم الشعب بيقول افتي حقي، الشعب اليوم بيتحاكى من فوق النخر، جاهز مستعد لقتله. أنتوا في موقف عجز وفي موقف ذل وفي موقف ضياع، والدليل قد واضح، العملاء حقهم والأولين والجواسس والخونة اللي دربتوهم وشقيتوهم بزلط كلهم هذلك طمسوا وافتضحوا وبانوا، اليوم بتشقوا شقوا جداء وخونوا وعملاء وجواسس جداء بساعتهم بافتضحوا، بيتعاونوا الناس الكبير والصغير، الأمن والمواطن يد واحدة، لا تركنوا على خبر وعلم من داخل يقوى أبدا، بعيد عليكم، بعيد بعد السماء والأرض ما عاد القوها. الله الله يا رجال، يا رجال اليمن لكم الدور الكبير والدور الفعال، أنتم من عجزت والتحالف، أنتم من وقفت والعدو عند حتى، أنتم من صنعت والمعجزات وثلت والعالم بمواقفكم، كان القوافل دحن ودرعت والجبهات بالرجال، فعلتوا دور طويل عريض كبير، بيض الله وجيهكم. وذا حين ما بالله نختم به، ذا حين بنقول حق، يعني الشعب بيطلب حقه، يخرج ثرواته، يستعيد ممتلكاته وأراضيه، ناو نستقل، ما عاد احنا الشعب لك الأولين الوصايا والأوامر من خارج، ما عبش، بعد هذا الرجال الذي اتفنت حرم على السعودية هي وغيرها، ان عادية تطفرث كلمة على حمران العيون، على سيد الرجال، هذا هو الشعب الصدق الحر، الذي لا يرضخ ولا يخضع ولا يوطي رأسه إلا للحي القيوم، بيض الله وجيهكم. والمرحلة كده حاسمة باحينها التوجيهات من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الله يحفظه ويطول في عمره، بيحذر يا سعودية يا سعودية، الشعب عايفر فوقكم، مطلب حق وقوفنا لجانب القوات المسلحة ضروري ويد واحدة وفوقهم فوقهم يا رجال.
12: سام في أسبوع
15: يمني
1: حر. اليمني الحر محمود خليل ووقفة مع العدو الصهيوني في شمال فلسطين وما يفعله كيان الإجرامي في جنوب لبنان.
15: يطلع علينا مقرد صهيوني يعني قدر من قدارة بني صهيون في فلسطين يقول لك بأنه لا مطامع لهم في لبنان، لكننا لن ننسحب من المناطق الأمنة لكي لا يتعرض شعبنا لهجمات، يعني يقصد المناطق الشمالية المحتلة، المناطق الشمالية الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين الصهاينة. بالله هذا كلام يتقبلوا عقل؟ أنتم أرهبتم جنوب لبنان وكذا الضفة الفلسطينية، وأنتم ترهبون الفلسطينيين دوال 78 عام، وأنتم تخرجوا الفلسطينيين من منازلهم وتهجرون من قراهم ومن منازلهم، وأنتم الآن تعملون

0: شوفوا بالله، هذا كلام؟ أين المنظمات الحقوقية؟ أين منظمات العالم؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المواثيق اللي وضعت لحماية المواطن وحماية المدن والدول الفقيرة تجاه الصرف المتصهين هذا والصهيوني، والذي يمتلك مالا يمتلكه أي دولة أخرى من أسلحة ومن مال ومن دعم من أوبرا ومن أوروبا ومن أمريكا، ويجي واحد يخرج امرأة من منزلها؟ يعني إيش بعد كده صرف؟ إيش بعد كده إهدار للحقوق الإنسانية؟ إيش بعد كده؟ أو للمواطنة في أي بلد في العالم مهما كانت ديانتها أو جنسيتها، أنت ما لك دخل، هذا بيتها وهذا سكنها وهذه أرضها، تقلعها من جذورها ليش؟ ما في. العالم مغمض عيونه. يعني مشكلة الآن اللي حاصل في مشكلة مضيق هرمز بين إيران وبين أمريكا وبني صهيون، جعل الإعلام العبراني أو البعراني أو العريبي يعمل عملية طناش لما بيحدث في غزة الآن. الوثيقة اللي عملها ترامب أو الخطة اللي عملها ترامب بعد وثيقة أو خطة أو المهم، يعني اللي انتهى لنتنياهو وقال له ينفذ لأنه ما استطاعش نتنياهو يخرج من الأزمة أو المأزق اللي وضعته حماس فيها، فقام عطوه هذا الخطة وقالوا تمام، وكان الضامن مصر وتركيا وقطر. وين الضمناء الآن؟ أين الضمناء الآن؟ وبني الصهيوني استفردوا بالفلسطينيين في غزة الآن، بيدمروا البيوت على ساكنيها وبيشردوا الفلسطينيين وبيعتبروا الفلسطينيين ويحبسوهم ويقتلوهم أين الضمناء؟ في اتفاق؟ في خطة وضعات؟
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
3: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
3: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
1: سام في أسبوع، إشراف
3: الإدارة العامة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيّد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، وسيتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصها، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 32 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي المرتبط بالدنيا والمرتبط بالآخرة. وبدأنا بالجزاء المرتبط بالآخرة باعتباره الجزاء الأكبر والأعظم، يعني الدنيا مهما كان الجزاء فيها فهو محدود جدا مقارنة بالجزاء في الآخرة، سواء الجزاء يعني الحسن الوعد أو الجزاء السيء اللي هو الوعيد. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول الآيات الأخيرة من سورة الحشر في قوله تعالى: واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فنواصل ما ذكره في هذا، حيث ذكر ما يراعيه المؤمن بالجزاء عند القيام بأي عمل. قال: يجب أن يفكر الإنسان جدا جيدا وبجدية عما قدمه لغد، عما قدمه لمستقبله الأبدي والدائم للآخرة، ما هي الأعمال التي عاملها والتصرفات التي تصرف بها، كيف هي في ميزان حساب الآخرة، هل هي خير، هل هي رضا الله، هل هي استجابة لله، هل هي طاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمرنا أن نعمل وفيما أمرنا أن نتحمله من مسؤوليات وفيما نهانا عنه؟ طبعا هذا الكلام موجه للجميع، البعض يتصور أن هذه المعاني فقط ننصح بها لعامة الناس وفي القضايا الجزئية البسيطة الحياة العادية، لا، هذا الكلام موجه حتى للساسة في قرارات الجمهورية، رئيس الجمهورية، الوزراء، في كل المحال، لأن المسؤولية إذا لم تحط أو يكون معيارها هو طاعة الله سبحانه وتعالى ستفشل كل هذه المسؤوليات. ثم استدل بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، على حال الذين ينسون الجزاء والحساب الإلهي، فقال نسوا الله فلم يحسبوا حسابه عند كثير من تصرفاتهم، عند كثير من مواقفهم، عند كثير من أعمالهم، كانت حساباتهم كلها مرتبطة بهوى النفس، فقط ينظر إلى ما رغبته، ينظر إلى سعادته اللحظية، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، عن المسؤولية أمام الله جل شأنه، فعوقبوا بأن أنساهم أنفسه، يصبح الإنسان خاضعا لهوى، الإنسان الذي يخضع لهواه في الحقيقة ينسى نفسه، يصبح عبدا لغرائزه، يصبح عبدا للحيوان الموجود في الإنسان، الله تعالى زوده بغرائز حتى يستطيع أن يعيش، الأكل، الشرب، اللباس إلى آخره، كل هذه الأمور الله تعالى زوده بالرغبة فيها فقط لأن يتناولها بحسب الحاجة حتى يعيش، لكن الإنسان يصبح وكأنها هي همه، تصبح وكأنها المقصودة، وبالتالي يلغي عقله، يلغي فطرته السليمة، يلغي قيامه من أجل تحصيل ذلك الأمر، وبالتالي ينسى نفسه، ينسى حقيقته، يعني فأهملوا، يقول بأن أنساهم أنفسهم، فأهملوا أنفسهم، أهملوها تربويا، يعني لم يزكوها، أهملوها في أن يعملوا لنجاتها من عذاب الله، أهملوها في أن يؤمنوا لها مستقبلها الأبدي والدائم، أهملوها بما فيه الخير لها في الدنيا والآخرة. هذه حالة من الخذلان الخطير جدا. طب بعض الناس يتصور أنه سعيد لأنه بنى قصرا ولأنه يأكل ما يشاء ولأنه يزور وتجول على بلدان العالم كما يشاء، يقول هذه حالة من الخذلان الخطير جدا الذي يعاقب به الإنسان، أولئك هم الفاسقون. الفاسق في اللغة هو الخروج، يعني خرج عن فطرته، خرج عن إنسانيته، خرج عن كرامته، لأن كرامة الإنسان بتمسكه بهويته الإنسانية، فإذا خرج عن تلك الهوية صار فاسقا، صار كالأنعام، بل هم أضل كما ذكر الله تعالى. ثم استدل بقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، على أهمية الإيمان بما ورد في الآية الكريمة على أهمية التزكية، فقال المصير الذي يتجه إليه الإنسان حتما بدون شك إما أن يكون إلى الجنة وإما أن يكون إلى النار، هذه قضية لا شك فيها، القرآن كله يدل عليها، هذه قضية محسومة ومحتومة وحقيقة لا شك فيها، إما أن تتجه نحو الجنة وإما أن تتجه نحو النار، أنت معني أن تتأكد من نفسك، أن تتأكد من أعمالك، أن تتأكد من تصرفاتك، أن تتأكد جيدا من مسارك في هذه الحياة إلى أين يتجه بك، ولا تخدع نفسك، لا تغر نفسك. قلنا أكبر شيء موجود في الواقع هم هؤلاء الذين يغرون الناس على أنفسهم، هؤلاء يمارسون دور الشيطان، الذين تغرهم الأماني، الذين يتصورون أن الله سيلغي وعيده لأجل سواد عيونهم، هؤلاء الذين يكذبون على أنفسهم. يقول لا تتعامل مع نفسك بالأماني والمخادع للنفس، أنه لا بأس إن شاء الله، الأمور طيبة، الحالة الشكلية في الانتماء للإسلام، والله غفور رحيم، ويقول وتنسى العودة إلى القرآن الكريم، العودة إلى الله حتى تطمئن إلى أنك في الاتجاه الصحيح الذي يصل بك فعلا إلى الجنة والنجاة من النار. ثم بيّن خطورة الغفلة واللامبالاة، فقال فعلا حالة اللامبالاة والغفلة هي حالة تبدو وكأن الإنسان لا يبالي، سواء عنده كان مصيره إلى الجنة أم إلى النار، تصور البعض لا يبالي، مع أنه في الدنيا أشياء بسيطة جدا يبالي، يضيع منه بعض الدراهم يبالي، ويقلب الدنيا، ويذهب إلى الشرطة، ويذهب إلى الجهات المختلفة لأجل أشياء بسيطة، قطعة أرض أو شيء بسيط من الدنيا، بينما هو في الآخرة تقول له قصور في الجنة يقول لك لا هذا لا يهم. ولهذا يخاطبنا الله بهذا الخطاب الذي يدعونا للدهشة والدهشة من غفلة هذا الإنسان، عندما يقول الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لاحظوا كمية غفلة هذا الإنسان لدرجة أن يقول الله له هكذا، نتخاطب معه بهذا التعبير. انتبه، ما هو أصحاب النار؟ ما هو سواء؟ ما هو سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ للأسف البعض الآن يقولك ما هو سواء الإنسان فقير وإنسان غني، ويأتيك بأثرياء العالم الكبار، كيف ذلك الثري يعيش وكيف ذلك الفقير يعيش؟ يقول لا، أنا لا، هذا لا يسوي شيء أمام لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يهمني ذلك. يعني طلال عن الملك أو الأمير السعودي وله طائرة خاصة ومذهبة وسيارات كذا بشكل، ما الفائدة يعني؟ كل هذه الأمور لا شيء، لا حتى من على مستوى التنعم في الدنيا لا قيمة له. الله تعالى ذلك التنعم قد يعطيه حتى لفقير بسيط يأكل كسرة خبز جافة وجرعة ماء، هذه تعطيه السعادة ويعطيه الذوق، ولكن القيمة هناك عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن نضمن مستقبلنا في الآخرة، أما الدنيا فكل فيها سواء. أحيانا هؤلاء الذين يعيشون في القصور الفارهة الفخمة يعيشون حالة من الضنك والضيق والألم، والله تعالى يعني كل يعني المحرومين وكل عانات المحرومين تصب عليهم، لأن هؤلاء أخذوا أموالهم، أكثر الذين أخذوا أموالهم بطرق غير مشروعة. يقول حتى لو كانت مشروعة فلماذا تترف؟ لماذا تقع في الترف؟ لماذا تسرف؟ لماذا لا تضع هذه الأموال عند المحتاجين؟ يعني هذه الأمور كلها يعني. ولذلك المؤمن دائما هذا شعاره، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا هو الحقيقة، لأن الدنيا مهما كانت محدودة جدا ولا قيمة لها. يقول حتى تكون منتبها، لا تعيش هذه الغفلة وهذه اللامبالاة وهذا التساهل والتهاون وكأن المسألة عادية وسابر أينما كان الاتجاه به مشكلة. لا، يقول هناك هذه مسألة خطيرة يتعلق بها المصير الأبدي. ثم ذكر خطورة الغفلة وحيلولتها دون الإنسان وإصلاح نفسه، وقال حالة الغفلة حالة خطيرة جدا على الإنسان، ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة. ولذلك الله تعالى قارن هنا بالاقتراب، الاقتراب حتى الموت، الموت هو نوع من المعاد، يعني الشخص إذا مات فقد قامت قيامته، وبالتالي يعني لم يعد له مجال للعمل، ولذلك الخطر اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة التي تجعل الإنسان لا يبالي ما كان كأن أمامه الجنة والنار، ولا كأنه قادم على هذا العالم الأبدي الذي خيره خير ليس مثله خير وشره شر ليس مثله شر، وكلاهما أبدي لا نهاية له. يقول في غفلة، حالة غفلة انشغال بالأمور الأخرى بشكل كبير وبشكل يغفل فيه الإنسان عن هذه الأمور المهمة، عن هذا المستقبل الأبدي، عن هذه الحسابات والاعتبارات الكبيرة جدا والهامة للغاية، يصل في النهاية إلى حالة إعراض، إعراض عن الآخرة، إعراض عن المسؤولية. طبعا هنا عندما أعرض عن الآخرة سيعرض عن المسؤوليات المرتبطة بها، إعراض عما يمكن أن يسبب له الإعراض عنه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله. وحتى والله يذكرهم يعرضون عن تذكير، يعني حتى وصل الإعراض بهؤلاء إلى الإعراض عن الذكر التذكير نفسه. يقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، هي هذه حالة اللهو، الانشغال النفسي والذهني والقلبي، تنشغل دائما في ذهنيتك في مشاعرك في تفكيرك في هذه الأمور الحياتية وتنغمس وتغرق في هذا الانشغال، فلا تعطي مساحة وجزءا من تفكيرك من اهتمامك من ذهنيتك لهذه الأمور الكبيرة. ثم ذكر عدم حيلولة التزكية بين الإنسان ومصالحه في هذه الحياة، يعني الكثير يعترض وكأن التزكية والتربية النفس ومجاهدتها في الحصول على النفس الطيبة والطاهرة يتصور أنه سيحول بينه وبين حياته ومصالحه، ليس كذلك. يقول مع أن بالإمكان أن يكون الإنسان مهتما، يعني إلى جانب مثلا انشغالاته الذهنية النفسية الفكرية بأمور الحياة بأمور المعيشة بمتطلبات الحياة بمشاكل الحياة، يمكنه أن يعطي في نفس الوقت مساحة وجزءا من اهتمامه، من تفكيره، من ذهنيته، من انشغاله لهذه المسائل المهمة. ليس هناك تعارض. حتى أن كان بعض الصالحين أن كان فلاحا كان يضرب الفأس، كل ما ضرب بالفأس يقول الله أكبر، كل ما رفعها يسبح يحمد وهكذا. فيجمع بين الأمرين، بين العمل وذكر الله سبحانه وتعالى. ليس هناك تعارض، يعني يمكننا في حياتنا أن نمارس كل شيء يعني، وفي نفس الوقت نكون مع الله سبحانه وتعالى ونغتنم يعني كما يقال الأجرين، أن نعيش في حياة. وطبعا حتى المؤمن عندما يضرب في الأرض ويقوم بالعمل هذا يؤجر عليه. لماذا؟ لأنه مقصوده نيته طيبة. المؤمن يتحرك كل حياته وفق إرضاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس هناك تعارض بين ممارسة حياتنا الدنيوية وبين المتطلبات أو الجزاء الإلهي أو الإيمان بالجزاء الإلهي. نحن نعيش في الدنيا ولكن قلوبنا متعلقة بالله ومتعلقة باليوم الآخر، وبالتالي لا نرى في ذلك أي ضرر، بل بالعكس نجد قوة عندما يشعر الشخص بأن هذا العمل الذي يعمله سيضاعفه الله تعالى وسيعطيه الأجر الكبير وسينال به القصور والجنان وغيرها. طبعا هذا سيحفزه أكثر وبالتالي يعيش السعادة، لكأنه شخص هنا يعمل ثم أمواله يضعها في بنك وذلك البنك يضاعف له الفوائد. هكذا نحن، الحسنات هي في الحقيقة تضاعف لنا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه البعض يتصور أن الذين ينشغلون بالآخرة ينسون الدنيا. لا، الآخرة هي تحفز وتصحح عمل الدنيا، فلا نقع في الانحرافات ونحاول أن نعمل أعمالنا بصورة جدية وبصورة صالحة. ثم ذكر قوله تعالى يلعبون الآية الكريمة في سورة الأنبياء، فقال الحالة التي عليها الإنسان من اللامبالاة بأمور كبيرة، أمور مصيرية، أمور أبدية. شخص يلعب بمستقبله، يلعب بمصيره، يقول أمور هي أكبر ما ينتظر هذا الإنسان، ثم ينشغل بكثير من الأمور التي لا أهمية لها. لا يصنف الإنسان واقع حياته وبرنامجه اليومي. كم أنت تضيع من وقتك؟ يعني البعض تجده مثلا لأجل مهتم مثلا بكرة القدم يضيع أوقات كثيرة جدا في المشاهدة، ثم صلاة ربما في وقت قصير تجده يضيق بها، قراءة صفحة واحدة من القرآن الكريم يضيق بها. فنتيجة لا مبالاة، يعني هذا يلعب، يعني كأن الله تعالى جعله في الدنيا فقط ليشاهد ويلعب ويضيع وقته في هذا الأمر. يقول كم أنت تضيع من تصرفاتك وأعمالك في أعمال هي في أصلها هامشية عبثية غير مهمة أصلا، في الوقت الذي أنت لا تتذكر ولا تلتفت إلى الأمور الكبيرة. ثم إن كل بقية الأمور في مقابل هذه المسائل المهمة للغاية هي بمنزلة اللعب، ولهذا الله تعالى يذكرها لعب. حتى الذين يشغلون ببناء القصور وكل طرف هو لعب، لأن بيت واحد يكفيك، فلماذا كل هذه الأبهة ولماذا كل هذا الترف؟ فلذلك هؤلاء كأنهم يلعبون مثل الصبيان، الفرق فقط في نوع اللعب. الصبي الصغير تجده يلعب بألعاب هكذا بحسب، والكبير يلعب بألعاب أخرى. حتى الآن يسمونها اللعبة السياسية أو اللعبة الديمقراطية، السياسيين يلعبون يتصورون أنها لعبة ويتصارعون مثل ما يتصارع الأطفال. ولذلك هنا الفرق بين المؤمنين. المؤمن شجاع، رجل شخصية قوية، شخصية إيمانية، يعيش الجدية، بخلاف هؤلاء الذين يعيشون حياتهم لاعبين عابثين ويضيعون في سبيل هذا اللعب كل المكارم ويقعون في كل السفاسف وينحطون ويقعون في كل الهاويات وفي الدرك الأسفل من النار. طبعا هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية
8: عند الثانية عشرة منتصف الليل، وعند الثالثة سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان منازل مواطنين في محي النهضة والمدينة الليبية، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من أسرة وإصابة 3 من أفراد الأسرة، وتضررت عدة منازل في الحي، كما قصف منازل في حي العمراني بأمانة العاصمة، ما أدى إلى استشهاد أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد وإصابة 7 وتهدم عدة منازل، كما استهدف منازل المواطنين على حارة الضباط في صعدة، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بينهم 2 في حالة حرجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو عدة غارات على منازل المواطنين في الطلح بسحار، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 5 في حصيلة لم تعد نهائية، كما استهدف بعدة غارات منطقة القلعة في رازح، واستهدف منطقة الغور في غمر بقصف مدفعي وصاروخي، وشن سلسلة غارات على أطراف شمالية من مدينة عتق في شبوة، هزت انفجارات صواريخها كافة أحياء المدينة والقرى المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 7 غارات استهدفت مناطق في مديرية سنحان وخولان ونهم بصنعاء، كما شن العدوان 2 غارات على الجمارك وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف العدوان بـ2 غارات مديرية خبوشعف في الجوف، وشن 16 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي العبدية وماهلية في مارب، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 6 مواطنين نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف طيران العدوان بـ12 غارة مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومجزر، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 35 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية، وتضمنت الخروقات خرق قصفا صاروخيا ومدفعيا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء مقبنة، وتضمنت الخروق 6 خروقات بقصف مدفعي و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهد مواطن في مديرية شدا الحدودية، وأصيب مهاجر أفريقي في مديرية قطابر بنيران العدو السعودي.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو السعودي قصفا صاروخيا على القرى الحدودية في مديرية باقم، فيما أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة.
6: أولاً إلى الجبهات، إلى الجبهات.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017. استهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، وخلفوا قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل جنديان وأصيب 3 بانفجار أحد مخازن الذخيرة تابع للواء 39 مدرع في معسكر بدر الموالي لقوات العدو في مديرية خور مكسر بعدن، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بعملية مباغتة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة الحول في جبهة نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عملية تطهير مواقع استراتيجية في منطقة صفر الحنايا شمال شرق المتون، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بالقرب من مجمع المتون وقتل من كان على متنها. ونفذت وحدات المجاهدين عمليتين نوعيتين على مواقع المرتزقة في الظهر بصحراء الأجاشر ومنطقة المهاشمة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نجح أبطال الجيش واللجان الشعبية في استهداف أحدث عربة مدرعة أمريكية الصنع تابعة لقوات تحالف العدو في الساحل الغربي، تتبع قائد لواء الأول وكان على متن العرب القيادي المرتزق مازن الحوشبي رئيس عمليات اللواء الأول، أصيب إصابة خطيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسيل عمليات جوية واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في عسير، أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير بالطائرة مسيرة عملية رصد دقيقة لتجمعات كبيرة للمرتزقة وآلياتهم وخيامهم، وأقامت وحدة المدفعية باستهداف التجمعات بعدة قذائف قبالة السديس، وحققت العملية أهدافها وخلفت أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وإحراق عدة آليات ومخيمات تابعة للأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تم استهداف تجمعات وأرتاب المرتزقة غرب حيران بعدة قذائف ووقع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت وحدة الهندسة آليتين لهم غرب حيران بحجة بعبوات ناسفة إحداهما محملة بالأفراد، ما أدى إلى قتل وجرح طاقمها، فيما قصفت المدفعية تجمعاتهم شرق جبل النار وخلف الاستهداف إصابات في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع الحماد وقتل من عليها، كما دمرت آلية عسكرية أخرى محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة بذات الصحراء، ما أسفر عن مقتل من عليها.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة العراقية بعون الله عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة، حققت العملية أهدافها. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في العمليات المشتركة مع المقاومة العراقية لدعم أبناء غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 2 يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيد الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكال تشطيرها. اليوم ما هي ترمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة وأشهر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار الفرار، تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد فعل فيكم بقيمة مساميرها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار، اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايع جزم تطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سوا هم من نفخ كيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار، صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالة من تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلنتوا بثار طفلة ولا رؤوسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشري خرج دماها من مناخيرها. يا سلم سلم الكبار، أو حرب حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق، التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مجاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية، بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في صفت رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله

إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن. ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس، وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي. وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله،
وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة، مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام، وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق وزمرة الشر والطغيان باستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام:
مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من آل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما والشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشقاء، الشقاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات، وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: الذي سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

ضم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. إننا في هذا اليوم بذكرى هذه الفاجعة الكبرى في تاريخ الأمة نتطلع كشعب يمني مسلم وكأمة مسلمة إلى الإمام الحسين عليه السلام في موقعه في الإسلام، رمزا عظيما وإماما هاديا، نتطلع إليه في مقام الهداية والقدوة والامتداد الأصيل النقي للإسلام، رؤية وتطبيقا وقولا وفعلا وخلقا وموقفا وروحية وسلوكا. نتطلع إلى الحسين عليه السلام في موقعه في آية التطهير، وفي آية المودة، وفي آية المباهلة، وفي سورة الإنسان، ومن موقعه في الصدارة والمكان العالي والسامي والراقي في كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن أولياء الله والأخيار من عباد الله ومواصفات المؤمنين والمجاهدين والصادقين والمتقين والأبرار في مرتبته العليا ومكانته الكبرى من تلك المواصفات. الحسين عليه السلام في موقعه من حديث الثقلين وحديث الكساء وحديث السفينة وحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صفت من الأسباط، ومن موقعه في الجنة المعبر عن علو مقامه في الدين وعن عظيم مرتبته ودوره في الحياة الذي عبر عنه النص النبوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكل النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وما هو مقام الحسين وماذا يعنيه الحسين. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في الساحة الإسلامية في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ، وهو يجسد مبادئ الإسلام وقيمه وروحيته وأخلاقه ويحمل رايته ويقف موقفه في التصدي للطاغوت والطغيان الأموي الذي اكتسح الساحة الإسلامية آنذاك بجبروته وإجرامه وتضليله وإغرائه. نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات

يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، ويتحدث عن سلطان بن أمية. قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلالا. وأنا أحق من غير، قد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم، أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم. فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة. نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام وهو بذي حسم، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي.

ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، بذي حسم لحسم الخيار واتخاذ القرار. ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون. الصورة باتت واضحة عن طبيعة المعركة. أهل الكوفة قد تخاذلوا آنذاك، وسقطت الكوفة تحت سيطرة ابن زياد، وجيش منها جيشا كبيرا توجه نحو الحسين عليه السلام للقائه في الطريق واستهدافه قبل وصوله إلى الكوفة. إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية وفي قدوم جيش العدو. وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جداً، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا غرما. هكذا تحدد، وهكذا حسم الخيار، وهكذا حدد القرار، على ضوء هدي الله، من نور الله، بتوجيهات الله، بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون، فيحولونها إلى حياة بئيسة تعيسة غارقة في الظلم والظلام. نتطلع اليوم إلى الحسين عليه السلام في ذروة الموقف يوم العاشر، وقد أحاطت به جيوش الأعداء، وهو يخطب خطابه فيهم لإقامة الحجة عليهم بما سبق منهم من العهود وبما يعرفونه عنه في موقعه في الإسلام وما له من الحرمة والعصمة في الدين، ويعرض عليهم الحلول المنصفة التي كان بإمكانهم أن يتقبلوها دون حرج، حتى لا يتورطوا في أفضع جريمة ويتحملوا أكبر وزر. وحينما أصروا على خياراتهم الباطلة في الاستسلام أو القتال، وجعلوا من خياراتهم المذلة عرضاً وحيداً، نادى عليه السلام بنداء العزة والكرامة، وهتف بصوت الحرية قائلاً: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل، ولا أقر إقرار العبيد. نتطلع إلى الحسين عليه السلام وهو يخاطب أنصاره الأوفياء الأبرار قائلاً: ألا وإن الدعي ابن الدعي، وهو يقصد هنا عبيد الله ابن الزياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية، تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام.
نتطلع إلى الحسين عليه السلام وأنصاره الأبرار، وهم يخوضون المعركة بعد أن زحط العدو عليهم، ويتقدمون الواحد تلو الآخر من القر بن يزيد الرياحي إلى آخر شهيد من الأصحاب، ومن علي الأكبر بن الحسين عليه السلام إلى العباس بن علي عليه السلام، وكل منهم يسجل للتاريخ أعظم المواقف المعبرة عن الإيمان الصادق في مبادئه وقيمه وأخلاقه، ويضمن سجل الحرية ودفتر الكرامة أعظم معاني الوفاء والإباء والشهامة والعزة.

تتطلع إلى الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، والأوفياء الأصفياء في الميدان شهداء، والأعداء محيطون به من كل جانب، وهو عليه السلام لم يزدد إلا ثباتا وإلا عزما وإلا تصميما، قد وطن نفسه على الشهادة، لا يتزحزح عن موقفه ولا يتراجع عن مبدئه، ويتطلع إلى لقاء الله محقا وإلى السعادة بنيل الشهادة، ولا يأسى على حياة يراد للإنسان أن يبقى فيها دليلا مستعبدا، يتقدم في الميدان بكل إباء وعز، مشتاقا بكل عشق اشتياق يعقوب إلى يوسف، كما عبر عليه السلام إلى اللحاق برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن صلوات الله وسلامه عليهم، في ضيافة الله تعالى حيث يجمع الله شمل أصحاب الكساء، في حظيرة القدس، في محضر الكرامة الإلهية. والحسين عليه السلام بثباته وجهاده وتضحيته واستشهاده أبقى للإسلام امتداده وحضوره عبر الأجيال

ونحن قائلون في هذا اليوم: السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا نور القرآن، السلام عليك يا بسالة علي وتفانيه في سبيل الله، السلام عليك يا تبتل الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا سؤدد الحسن، السلام عليك يا سؤدد الحسن.

ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

ليس أشرا ولا فطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه السلسلة من حلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نتحدث ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، حركة وانتهاء حركة مسلم بن عقيل، ثم ما تلا ذلك من خروج الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. في آخر الأمر مسلم بن عقيل في بين يدي عبيد الله بن زياد، مقبوضا عليه ومأمورا به إلى القتل، ويلحق بهانة بن عروة المرادي. هناك دار جدال عنيف قبيل مقتل مسلم بين مسلم بن عقيل وبين بن زياد. من الأهمية بمكان أن نسمع هذا الجدال، لأنه يكشف لنا النفسيات، ويكشف لنا أيضا التفكير وطبيعة التفكير والأهداف التي يتحرك كل منها، وأيضا الدعايات الإعلامية التي كان يستخدمها الطغاة والظالمون ضد أهل الحق، ويسجل رؤية كل من طرفي الحادث تجاه الآخر ودوافع موقف كل منهم. قال ابن زياد: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال له مسلم: كلا، لست أتيت، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، أولم نكن نعمل بذاك فيهم وإذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق وأنك قلت بغير علم، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهلا. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. فقال: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: ما هو والله بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام، لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. ثم أمر به فقتل، ثم رمي به بجثته من فوق القصر. هنا يتبين لنا عدد من الدروس. الدرس الأول: أن أهل الحق لا يهزمون، الحق لا يهزم حتى ولو أسيل دمه ولو أزهق روحه، متمثلا في مسلم بن عقيل. الدرس الثاني: أن هناك فارق بين الأهداف التي أعلنها مسلم بن عقيل والأهداف التي يعلنها عبيد الله بن زياد. الدرس الثالث: ابن زياد يكذب إعلاميا ويحاول أن يشوه صورة مسلم بن عقيل، كما يفعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان عندما يكذبون على أهل الحق. لكن مع ذلك يتبين لنا الموقف العظيم الذي وقفه مسلم وثبت منتصرا لمبدئه، ولئن لم يحقق الانتصار للأمة لكنه حقق انتصارا شخصيا عظيما لنفسه، وضرب مثلا رائعا للمسلمين كيف يجب أن يثبتوا في مكانهم وألا ينهزموا. عندئذ رفع ابن زياد تقريره عما حصل إلى يزيد، وأثنى عليه يزيد بأن كتب إليه: كنت كما أحب عملت عمل الخادم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وهذا يدل على تواصل ابن زياد بالعاصمة دمشق كلما جد جديد، أن هناك خط ساخن، كان هناك خط ساخن بين الكوفة وبين دمشق، دمشق يزيد وكوفة ابن زياد. انتهى هذا المشهد في الكوفة بهانة المرادي سيد مدحج ومسلم بن عقيل سفير الحسين الكوفة، ورأساهما في دمشق وجثتاهما مصلوبتان في سوق الكوفة. قال الشاعر: يرثيهما إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف رأسه وآخر يهوي من طمار قتيل. طمار القصر يسمى طمار قصر الكوفة، قصر الإمارة. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. الإمام الحسين يواصل الطريق وهو لا يعلم بأن مسلم بن عقيل قد استشهد وقد قضي على ثورته، حتى أنه خرج يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي قتل فيه مسلم، قتل مسلم في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة. لحقه الحجاج وسبقوه بعد أن أتموا حجهم، وكانت رسالة مسلم التي تستحثه على العجال إلى العراق، لأن الناس لا يريدون به بدلا حافزا له، ظنا منه أن الأمور تسير في طريقها الصحيح. قبل أن يرسل ابن زياد المقاتل لتطبيق عزل العراق عن مكة وقتال حسين، جمع المقاتلة وفرق عليهم عطاءهم حتى يضمن ولاءهم. ملأ غرائر أشراف الكوفة بالدنانير والدراهم، كل شريف كل شيخ يعطيه غرارة مملوءة بالدنانير والدراهم، أعظم الرشاوة لهم. ثم أرسل الحسين بن تميم قائد الشرطة لوضع طوق أمني على الكوفة، طوق الكوفة بطوق أمني من جميع الجهات، فلا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا يدخل إليها داخل. فنزل الحسين هذا هو جيوشه التي فرقها في محطات هناك في مسالح جمع مسلحة أو محطات يعني أو نقاط أمنية، نزل في القادسية ونظم الخيل ما بينها إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. المهم وضع الكوفة في دائرة أمنية مشددة لا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا أن يدخل منها داخل، وأمره ابن زياد أن يقبض على كل من لم يعرفه، وأرسل الحسين قواته إلى مواقع متقدمة على طريق مكة، وقد أمره ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يترك أحدا يدخل ولا يخرج، حتى أن الأعراب لم يستطيعوا الدخول والخروج. كل ذلك يحدث والحسين لا يعلم منه شيئا، بل أرسل الإمام الحسين رسولين اثنين واحدا بعد الآخر وهو لا يعلم بالتطورات الأخيرة، هما قيس بن مسهر الصيداوي أرسله الإمام الحسين. فلما وصل هذا الرسول وهذا السفير إلى القادسية قبض عليه الحسين بن تميم وأرسل به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد بالصعود إلى القصر والإطلاع على الناس ليسب كما قال الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي، هكذا أمره. لكن قيسا وهنا يعلمنا درسا عظيما في التضحية والفداء وعدم الانهزام أمام الباطل والوقوف بكل شموخ، صعد قيس بن مسهر إلى أعلى القصر ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر للإمام علي بن أبي طالب، فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر فتقطع فمات. وكذلك أرسل بعده مباشرة الإمام الحسين عبد الله بن بقطر وهو أخوه من الرضاعة، أرسله، تم القبض عليه في من قبل هذه النقاط الأمنية والإرسال به إلى الكوفة، ولقي نفس المصير الذي لقيه سابقه وسلفه قيس بن مسهر الصيداوي. الإمام الحسين لما وصل إلى زرود، لما رحل من زرود تلقاه رجل من بني أسد، من قبيلة بني أسد، استطاع التسلل من النقاط الأمنية التي يقودها الحسين بن تميم، فأخبره بصورة التطورات الأخيرة المنقضية بمقتل مسلم بن عقيل. فقال الإمام الحسين عليه السلام عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى زبالة وهي منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، يعني بين واقصة والثعلبية كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقد جاءه نبأ مسرع رسوليه وخذلان أهل الكوفة له، وكان قد تلاحق به بعض العرب الذين حسبوا أنه سيقدم على بلد آمن. الإمام الحسين يريد أن يعلمهم درسا في الشفافية، في النزاهة، في الرحمة، رحمته بالأمة. قال لهم أيها الناس، خطب فيهم وجمعهم وقال لهم أيها الناس، حتى لا يبقى معه إلا من كان له بصيرة في الجهاد. قال لهم أيها الناس، إنه قد خذلتنا شيعتنا، وقتل مسلم وهان وقيس بن مسهر وابن بقطر، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق الناس الذين صحبوه في الطريق من أجل الدنيا، ولم يبق معه إلا من صحبه من الحجاز. كان الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد هذه اللحظة على موعد مع الموت. في أي طريق سلك؟ إن عاد فالجيوش الأموية تترصد له بالقبض وتستأمره، وسيلاقي نفس المصير، إما أن يبايع أو يقتل. إن تقدم فكذلك، هناك الطوق الأمني وهناك الجيوش ترسل واحدا بعد الآخر من قبل الكوفة، وهو مخير بين البيعة ليزيد أو الموت. وأمره قد شهر وشأنه قد ظهر، كان يستشعر أنه لن يترك وشأنه، وأن الأمويين لابد أن يقتلوه إن لم يبايع. فبالتأكيد الإمام الحسين مضى واستمر في طريقه محاذيا لتلك النقاط الأمنية، وكان ابن زياد من جانبه حريصا على إذلال الإمام الحسين، كان يريد أن يذل الإمام الحسين قبل أن يقتله. فأرسل فرقة بقيادة الحر بن زياد الرياحي التميمي التي أراد بها أن يمد يد السلطة حتى يظفر بالفريسة القادمة. ويتضح أن مهمة هذه الفرقة من الجيش تقتصر على إجبار الحسين، أمره أن يتعتع بالحسين على الذهاب إلى ابن زياد والدخول في حكمه وعدم تمكينه من الرجوع إلى المدينة. لكن الحسين عليه السلام من أول وهلة قد حسم خياره بألا يبايع ليزيد وألا يمكن من نفسه. لكنه منذ ذلك الحال الذي بلغه فيه استشهاد مسلم ومن معه والرسل الذين أرسلهم بعده، اتخذ سياسة دفاعية. بدأ واضحا أن سياسة الإمام الحسين العسكرية عندئذ هي ألا يبدأ أحدا بقتال، أي أنه اتخذ وضعية دفاعية، وردد أنه إنما جاء إلى الكوفة حسب طلب أهلها. الحر الرياحي التميمي كان عسكريا محترفا، وكان وعمل بذكاء، استطاع إيجاد خيار ارتضاه هو والحسين، فتجنب المصادمة مع الإمام الحسين. طبعا الله عز وجل وفق هذا الرجل الحر، وقد أحسن الإمام الحسين بنوع من الاحترام لهذا القائد الذي وصل لتوه. وبمجرد أن وصل الإمام الحسين بادأهم بحسن النية، وأمر أصحابه بسقيهم ورشف خيولهم بمجرد وصولهم. شجعه ذلك على أن حاول كسبهم إلى جانبه، وألقى الإمام الحسين فيهم عدة مواعظ هدف من ورائها إلى إقامة الحج عليهم ولعلهم ينضمون إليه، وكان عددهم 1000 مقاتل. اجتمع بهم وصلى بهم صلاة الظهر، وخرج في إزاء والرداء ونعلين إليهم، فحمد الله وأثنى عليهم. ثم قال الإمام الحسين، قال لأصحاب الحر الرياحي: أيها الناس، إنها معذرة الله عز وجل إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. فسكتوا عنه وطلبوا إقامة الصلاة. الإمام الحسين يتبين لنا، وهذا دور من أدوار أعلام الهدى دائما، أنه يهتم بقضية البيان، يريد أن يبين لهؤلاء الناس، يستغل الفرص كلها، في كل لحظة يقوم يحدثهم، يأتي يبين لهم، يقيم الحجة عليهم، يوعيهم. بعد صلاة العصر انصرف الحسين بوجهه إليهم وحمد الله وأثنى عليه، وبين أنه أولى بالأمر من هؤلاء بني أمية المدعين ما ليس لهم، السائرين فيكم بالجور والعدوان. يقول: وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي رسائلكم انصرفت عنكم. قال له الحر: إن والله ما ندري ما هذه الكتب. فأخرج له الإمام الحسين خرجين مملوئين صحفا ورسائل، فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. يعني صحيح أن الحر لم يكن من بينهم، من بين الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، لكن مع ذلك يستمر الإمام الحسين عليه السلام ليبين ويواصل التوعية وهداية الأمة. ويبين لهم أهم لماذا خرج الإمام الحسين. يقول لهم في يوم في ذات مرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمت علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم، إلى آخره. فالإمام الحسين كان حريصا على إقامة الحجة والبيان والتوضيح، وهذه قضية يهتم بها أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: عاشوراء، التاريخ والعبر.
2: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

العطش على معسكر الحسين بأكمله. دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى:

0: والسهم الثالث، السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة
1: والناس نياب صاروا شهداء، شهداء كم من جاي أطفال ونساء.
2: هل هذه عادي اللي غزت عليهم؟ هذه اللي ضربت بالصواريخ هذه؟ لا، ها أصابع طفل، طفل أي ذنب؟ سارح المدرسة، سارح المدرسة.
3: بس والله استني عليه.
4: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
4: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
6: أم السبع الشهداء، الحمد لله، لجل الوطن ولجل سيدي عبد الملك ولجل يرفع راية الإسلام، والله ما لها الحمد لله الشكر. ما نحتاج نضحي ونضحي وعن نضحي فداء الإسلام، ليش نتغثل؟ كل واحد بيحتاج يضحي لنفسه، وما حد يضحي لحد. هذا فخر وعزة يا ابني، ما سابر يشبحوا البعضان بعض. ومن أسفل شهده وانطلق بعده الثاني، ما في مراجعة أبدا. أستشهدن ونبكي نفوسنا، لا نبكي عليهم، ما هم سابرين.
7: قليل بحق الشعب هذا، وقليل بحق المسير القرآني، وقليل بحق الله ما قدمنا. قليل، احنا بنخجل، حن نقول قدمنا، لأن احنا قدمنا القليل، قدمنا القليل، وعن قدم الكثير والكثير من الشهداء ومن المجاهدين.
5: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
4: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
5: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
7: وإحنا نقول في اليمن هذا غير وارد، مثل ما قال سيدي وعيني سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، في اليمن هذا غير وارد، لن نتنازل عن كرامتنا، عن أرضنا، عن ديننا وإسلامنا أبدا.
8: هذا الرأس هدية الأمير عمر بن سعد لأمي وأمي.
9: لا يليق بنا أن نستعيد ما قدمناه في سبيل الله مهما كان غاليا.
10: اتصل يدا شاي.
11: نعم.
10: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جثته بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. ولا احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما هذاك معين 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا من أكبر المسيرة القرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 32 بعد 600، التزكية والجزاء، القسم الثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي المرتبط بالدنيا والمرتبط بالآخرة. وبدأنا بالجزاء المرتبط بالآخرة باعتباره الجزاء الأكبر والأعظم، يعني الدنيا مهما كان الجزاء فيها فهو محدود جدا مقارنة بالجزاء في الآخرة، سواء الجزاء يعني الحسن الوعد أو الجزاء السيء اللي هو الوعيد. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول الآيات الأخيرة من سورة الحشر في قوله تعالى: واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فنواصل ما ذكره في هذا، حيث ذكر ما يراعيه المؤمن بالجزاء عند القيام بأي عمل. قال: يجب أن يفكر الإنسان جدا جيدا وبجدية عما قدمه لغد، عما قدمه لمستقبله الأبدي والدائم للآخرة، ما هي الأعمال التي عملها والتصرفات التي تصرف بها، كيف هي في ميزان حساب الآخرة، هل هي خير، هل هي رضا الله، هل هي استجابة لله، هل هي طاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمرنا أن نعمل وفيما أمرنا أن نتحمله من مسؤوليات وفيما نهانا عنه. طبعا هذا الكلام موجه للجميع، البعض يتصور أن هذه المعاني فقط ننصح بها لعامة الناس وفي القضايا الجزئية البسيطة الحياة العادية، لا، هذا الكلام موجه حتى للساسة في قرارات الجمهورية، رئيس الجمهورية، الوزراء، في كل المحال، لأن المسؤولية إذا لم تحط أو يكون معيارها هو طاعة الله سبحانه وتعالى ستفشل كل هذه المسؤوليات. ثم استدل بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، على حال الذين ينسون الجزاء والحساب الإلهي. فقال: نسوا الله فلم يحسبوا حسابه عند كثير من تصرفاتهم، عند كثير من مواقفهم، عند كثير من أعمالهم، كانت حساباتهم كلها مرتبطة بهوى النفس، فقط ينظر إلى ما رغبته، ينظر إلى سعادته اللحظية، بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، عن المسؤولية أمام الله جل شأنه، فعوقبوا بأن أنساهم أنفسهم. يصبح الإنسان خاضعا لهواه. الإنسان الذي يخضع لهواه في الحقيقة ينسى نفسه، يصبح عبدا لغرائزه، يصبح عبدا للحيوان الموجود في الإنسان. الله تعالى زوده بغرائز حتى يستطيع أن يعيش، الأكل الشرب اللباس إلى آخره، كل هذه الأمور يعني الله تعالى زوده بالرغبة فيها فقط لأن يتناولها بحسب الحاجة حتى يعيش. لكن الإنسان يصبح وكأنها هي همه، تصبح وكأنها المقصودة، وبالتالي يلغي عقله، يلغي فطرته السليمة، يلغي قيامه من أجل تحصيل ذلك الأمر، وبالتالي ينسى نفسه، ينسى حقيقته. يعني فأهملوا، يقول بأن أنساهم أنفسهم، فأهملوا أنفسهم، أهملوها تربويا يعني لم يزكوها، أهملوها في أن يعملوا لنجاتها من عذاب الله، أهملوها في أن يؤمنوا لها مستقبلها الأبدي والدائم، أهملوها بما فيه الخير لها في الدنيا والآخرة. هذه حالة من الخذلان الخطير جدا. بعض الناس يتصور أنه سعيد لأنه بنى قصرا، ولأنه يأكل ما يشاء، ولأنه يزور وتجول على بلدان العالم كما يشاء. هذه حالة من الخذلان الخطير جدا الذي يعاقب به الإنسان، أولئك هم الفاسقون. الفاسق في اللغة هو الخروج، يعني خرج عن فطرته، خرج عن إنسانيته، خرج عن كرامته، لأن كرامة الإنسان بتمسكه بهويته الإنسانية، فإذا خرج عن تلك الهوية صار فاسقا، صار كالأنعام، بل هم أضل كما ذكر الله تعالى. ثم استدل بقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، على أهمية الإيمان بما ورد في الآية الكريمة على أهمية التزكية. فقال: المصير الذي يتجه إليه الإنسان حتما بدون شك إما أن يكون إلى الجنة وإما أن يكون إلى النار، هذه قضية لا شك فيها، القرآن كله يدل عليها، هذه قضية محسومة ومحتومة وحقيقة لا شك فيها، إما أن تتجه نحو الجنة وإما أن تتجه نحو النار. أنت معني أن تتأكد من نفسك، أن تتأكد من أعمالك، أن تتأكد من تصرفاتك، أن تتأكد جيدا من مسارك في هذه الحياة إلى أين يتجه بك، ولا تخدع نفسك، لا تغر نفسك. قلنا أكبر شيء موجود في الواقع هم هؤلاء الذين يغرون الناس على أنفسهم، هؤلاء يمارسون دور الشيطان، الذين تغرهم الأماني، الذين يتصورون أن الله سيلغي وعيده لأجل سواد عيونهم، هؤلاء الذين يكذبون على أنفسهم. يقول: لا تتعامل مع نفسك بالأمان والمخادعة للنفس، أنه لا بأس إن شاء الله، الأمور طيبة، الحالة الشكلية في الانتماء للإسلام، والله غفور رحيم. ويقول: وتنسى العودة إلى القرآن الكريم، العودة إلى الله، حتى تطمئن إلى أنك في الاتجاه الصحيح الذي يصل بك فعلا إلى الجنة والنجاة من النار. ثم بيّن خطورة الغفلة واللامبالاة، فقال: فعلا حالة اللامبالاة والغفلة هي حالة تبدو وكأن الإنسان لا يبالي سواء عنده كان مصيره إلى الجنة أم إلى النار. تصور البعض لا يبالي، مع أنه في الدنيا أشياء بسيطة جدا يبالي، يضيع منه بعض الدراهم يبالي، ويقلب الدنيا، ويذهب إلى الشرطة، ويذهب إلى الجهات المختلفة لأجل أشياء بسيطة، قطعة أرض أو شيء بسيط من الدنيا، بينما هو في الآخرة تقول له قصور في الجنة، يقول لك لا، هذا لا يهم. ولهذا يخاطبنا الله بهذا الخطاب الذي يدعونا للدهشة والدهشة من غفلة هذا الإنسان، عندما يقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لاحظوا كم هي غفلة هذا الإنسان لدرجة أن يقول الله له هكذا، أن يتخاطب معه بهذا التعبير. انتبه، ما هو أصحاب النار، ما هو سواء، ما هو سواء أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ للأسف البعض الآن يقول لك: ما هو سواء الإنسان فقير وإنسان غني، ويأتيك بأثرياء العالم الكبار، كيف ذلك الثري يعيش وكيف ذلك الفقير يعيش؟ يقول له: لا، أنا لا، هذا لا يسوي شيء أمام، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يهمني ذلك. يعني طلال عن الملك أو الأمير السعودي وله طائرة خاصة ومذهبة وسيارات كذا بشكل، ما الفائدة يعني؟ كل هذه الأمور لا حتى من على مستوى التنعم في الدنيا لا قيمة له. الله تعالى ذلك التنعم قد يعطيه حتى لفقير بسيط يأكل كسرة خبز جافة وجرعة ماء، هذه تعطيه السعادة ويعطيه الذوق، ولكن القيمة هناك عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن نضمن مستقبلنا في الآخرة، أما الدنيا فكل فيها سواء. أحيانا هؤلاء الذين يعيشون في القصور الفارهة الفخمة، يعيشون حالة من الضنك والضيق والألم. والله تعالى يعني كل يعني المحرومين وكل عانات المحرومين تصب عليهم، لأن هؤلاء أخذوا أموالهم، أكثر الذين أخذوا أموالهم بطرق غير مشروعة. يقول حتى لو كانت مشروعة، فلماذا تترف؟ لماذا تقع في الترف؟ لماذا تسرف؟ لماذا لا تضع هذه الأموال عند المحتاجين؟ يعني هذه الأمور كلها يعني. ولذلك المؤمن دائما هذا شعاره، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا هو الحقيقة، لأن الدنيا مهما كانت محدودة جدا ولا قيمة لها. يقول حتى تكون منتبها، لا تعيش هذه الغفلة وهذه اللامبالاة وهذا التساهل والتهاون وكأن المسألة عادية، وسابر أينما كان الاتجاه بمشكلة. لا، يقول هناك هذه مسألة خطيرة يتعلق بها المصير الأبدي. ثم ذكر خطورة الغفلة وحيلولتها دون الإنسان وإصلاح نفسه، فقال حالة الغفلة حالة خطيرة جدا على الإنسان، ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة. ولذلك الله تعالى قارن هنا باقتراب، يعني اقتراب حتى الموت. الموت هو نوع من المعاد، يعني الشخص إذا مات فقد قامت قيامته، وبالتالي يعني لم يعد له مجال للعمل، ولذلك الخطر اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون، هي هذه حالة الغفلة التي تجعل الإنسان لا يبالي ما كان كأن أمامه الجنة والنار، ولا كأنه قادم على هذا العالم الأبدي الذي خيره خير ليس مثله خير، وشره شر ليس مثله شر، وكلاهما أبدي لا نهاية له. يقول في غفلة، حالة غفلة انشغال بالأمور الأخرى بشكل كبير، وبشكل يغفل فيه الإنسان عن هذه الأمور المهمة، عن هذا المستقبل الأبدي، عن هذه الحسابات والاعتبارات الكبيرة جدا والهامة للغاية، يصل في النهاية إلى حالة إعراض، إعراض عن الآخرة، إعراض عن المسؤولية. طبعا هنا عندما أعرض عن الآخرة سيعرض عن المسؤوليات المرتبطة بها، إعراض عما يمكن أن يسبب له الإعراض عنه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله. وحتى والله يذكرهم يعرضون عن تذكير، يعني حتى وصل الإعراض بهؤلاء إلى الإعراض عن الذكر التذكير نفسه. يقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، هي هذه حالة اللهو، الانشغال النفسي والذهني والقلبي، تنشغل دائما في ذهنيتك في مشاعرك في تفكيرك في هذه الأمور الحياتية، وتنغمس وتغرق في هذا الانشغال، فلا تعطي مساحة وجزءا من تفكيرك من اهتمامك من ذهنيتك لهذه الأمور الكبيرة. ثم ذكر عدم حيلولة التزكية بين الإنسان ومصالحه في هذه الحياة، يعني الكثير يعترض وكأن التزكية والتربية النفس ومجاهدتها في الحصول على النفس الطيبة والطاهرة يتصور أنه سيحول بينه وبين حياته ومصالحه، ليس كذلك. يقول مع أن بالإمكان أن يكون الإنسان مهتما، يعني إلى جانب مثلا انشغالاته الذهنية.

0: يعني كما يقال الأجرين، أن نعيش في حياة. وطبعا حتى المؤمن عندما يضرب في الأرض ويقوم بالعمل هذا يؤجر عليه. لماذا؟ لأنه مقصوده نيته طيبة. المؤمن يتحرك كل حياته وفق إرضاء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس هناك تعارض بين ممارسة حياتنا الدنيوية وبين المتطلبات أو الجزاء الإلهي أو الإيمان بالجزاء الإلهي. نحن نعيش في الدنيا ولكن قلوبنا متعلقة بالله ومتعلقة باليوم الآخر، وبالتالي لا نرى في ذلك أي ضرر، بل بالعكس نجد قوة عندما يشعر الشخص بأن هذا العمل الذي يعمله سيضاعفه الله تعالى وسيعطيه الأجر الكبير وسينال به القصور والجنان وغيرها. طبعا هذا سيحفزه أكثر وبالتالي يعيش السعادة، لكأنه شخص هنا يعمل ثم أمواله يضعها في بنك وذلك البنك يضاعف له الفوائد. هكذا نحن، الحسنات هي في الحقيقة تضاعف لنا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه البعض يصور أن الذين ينشغلون بالآخرة ينسون الدنيا، لا، الآخرة هي تحفز وتصحح عمل الدنيا، فلا نقع في الانحرافات ونحاول أن نعمل أعمالنا بصورة جدية وبصورة صالحة. ثم ذكر قوله تعالى يلعبون في الآية الكريمة في سورة الأنبياء، فقال الحالة التي عليها الإنسان من اللامبالاة بأمور كبيرة، أمور مصيرية، أمور أبدية، شخص يلعب بمستقبله، يلعب بمصيره، يقول أمور هي أكبر ما ينتظر هذا الإنسان، ثم ينشغل بكثير من الأمور التي لا أهمية لها. لا يصنف الإنسان واقع حياته وبرنامجه اليومي، كم أنت تضيع من وقتك؟ يعني البعض تجده مثلا لأجل مهتم مثلا بكرة القدم يضيع أوقات كثيرة جدا في المشاهدة، ثم صلاة ربما في وقت قصير تجده يضيق بها، قراءة صفحة واحدة من القرآن الكريم يضيق بها. فنتيجة اللامبالاة، يعني هذا يلعب، يعني كأن الله تعالى جعله في الدنيا فقط ليشاهد ويلعب ويضيع وقته في هذا الأمر. يقول كم أنت تضيع من تصرفاتك وأعمالك في أعمال هي في أصلها هامشية عبثية غير مهمة أصلا، في الوقت الذي أنت لا تتذكر ولا تلتفت إلى الأمور الكبيرة. ثم إن كل بقية الأمور في مقابل هذه المسائل المهمة للغاية هي بمنزلة اللعب، ولهذا الله تعالى يذكرها لعب. حتى الذين يشغلون ببناء القصور وكل طرف هو لعب، لأن بيت واحد يكفيك، فلماذا كل هذه الأبهة ولماذا كل هذا الترف؟ فلذلك هؤلاء كأنهم يلعبون مثل الصبيان، الفرق فقط في نوع اللعب. الصبي الصغير تجده يلعب بألعاب هكذا بحسب، والكبير يلعب بألعاب أخرى. حتى الآن يسمونها اللعبة السياسية أو اللعبة الديمقراطية، السياسيين يلعبون ويتصورون أنها لعبة ويتصارعون مثل ما يتصارع الأطفال. ولذلك هنا الفرق بين المؤمنين، المؤمن شجاع، رجل شخصية قوية، شخصية إيمانية، يعيش الجدية، بخلاف هؤلاء الذين يعيشون حياتهم لاعبين عابثين ويضيعون في سبيل هذا اللعب كل المكارم ويقعون في كل السفاسف وينحطون ويقعون في كل الهاويات وفي الدرك الأسفل من النار. طبعا هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: سام اف ام قدر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبصروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية، بسلاحه بعتاده، بماله بحلاله، بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه بالقوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروك بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماطلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي، اشتي حقي، ما عددتش منك فضل ولا عددتي منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته ما فعلت فيه من خراب من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس تاريين باللعب، قد الناس تاريين بالضحكة. بالله عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي، ان الشعب عايستسلم بعيد بعيد. يا رجال اليمن، قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معنا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما عيخطوا الطريق الا بقتله وبيننا، لان هذا ولا لا فيهم رحمه ولا انسانيه ولا يعرفوا جوره ولا هم داريه ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. الا عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذه جوره السعوديه. واليوم عدو مراعي الاستسلام من الناس، بعيد هذا الحاجه بعيد. الذي ما جريت الشب القوه، حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذه والمراوغة هذه والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجال قد احنا في رأس العقبة، الصب كيف ما كانت والاستعداد، يقع واحد مستعد تلال ولا نهار، اعمل حسابك اني تقرح ذا الحين، وهي ما عاد فرحها إلا قتله، ما عاد فرحها إلا قتله وبينني ومن عاش خبر، لأن الهين والنذ نا ما يراعيش، ما يقولش خلاص يا الله نذل، هو نذل ما تتوقع منه. صبرنا ما بيحسبوا عجز، لو ما بنصبر لو ما بنتحمل لو ما بنداري بيحسبوا عجز، ما بيحسبوا. سنبله ولا يكنو، ويوم الكلب يفك لنفسه. بيض الله وجهكم يا رجال اليمن على خروجكم، على وقفاتكم، على نفيركم. وما بيفعلوا النساك هذا يا سعودي هلا من وجع، ما بيفعلوا هشبوق ولا عرض، والله انه وجع. الناس مقلي، قال والقلي قل الفتافي في صاحته، الناس بيعانوا من متاعب، الناس بيعانوا من القل من تحت راس قيادة السعودية وجورته. الشعب محروم من حقوقه، الشعب محروم، ارجله بين الماء وهو ذاهب عطش. الشعب الوحيد في العالم الذي بيخطأ فوق الذهب وهو جاوع هو الشعب اليمني من تحت رأس السعودية والحكام حقنا الأنظمة الأولى من تحت رؤوسهم. ولا في بلادنا ما يغني الأرض بعجائب عجبة، فضل من أرحم الراحمي، البحر بيدن عجائب عجبة، ومحرومين الناس من تحت رأس السعودية. قلنا لازم سرنا على الدنيا ننعث وليشط عينقف قتله، ما لها إلا قتله. قالوا من لضمك إعماء. اليوم لنا 11 سنة وإحنا صابري، لا إحنا عاد يصبروا الناس، إن الناس بيدوروا ما يأكلوا. والسعودي هي مراعي أو دنتعث من داخل، هي مراعي أو دفتشل من هنا بعيد. والله إنه كل ما تأخرت المسألة ما بيزداد والناس إلا وعي، ما بيزداد والناس إلا حرص. أنت غريم الشعب اليمني، أنت من خلى يعاني ويتبهذل ويتشرد، أنت يا قيادة السعودية. اليوم جت ولم تجي، قديهي القيادة تأشر، الشعب مستعد ما عاد باقي، تقرح ذا الحين تقرح ذا الحين، وليشت عينقظ ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلين دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
5: جارح بشليل

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم